ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

الله قُذِي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل

غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة

مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم

الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على أهل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على أهل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على أهل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

أزاهير الهجر، أزاهير تفتح باب الحوار معكم حول السنة الهجرية.

0: أنتم بخير.
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بضع كلمات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرته عليه الصلاة والسلام طلبا للأمان أو للرزق أو نحوه، وإنما هاجر بعد أن صدت أمامه أبواب الدعوة أو حيل بينه وبين الناس، حتى حوصر في شعب مكة ولم يتمكن من التواصل مع القبائل، فكان القرار بالهجرة قرارا مصيريا خدمة للرسالة التي عهد الله بها إليه. فهاجر عليه الصلاة والسلام حيث يتمكن من إعلاء كلمة الله، وتلك الغاية التي لأجلها شد الرحال إلى المدينة المنورة. صحيح أن الذي هاجر هو الرسول عليه الصلاة والسلام.

ومعه 74 رجلا، لكن بالنظر إلى العقيدة التي يحملها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى نوعية الرجال الذين اصطحبوه في الهجرة وما يحملون من أفكار وخير وهدى ورشاد، فإن الذي هاجر من مكة إلى المدينة هو مشروع الصلاح والإصلاح، فتحققت بذلك سنة الاستبدال لما رفضت قريش الاستماع إلى دعوة الخير. هيأ الله لها أنفسا كريمة وبديلا عن أهل مكة من جماعة الأنصار في المدينة. قال الله تبارك وتعالى: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى هيأ لنبيه عليه الصلاة والسلام وللإسلام أرضا مباركة فيها نادى بحي على الصلاة ونادى بالله أكبر، واجتمع الناس وهيأوا له الطرق ومهدوا، ولم يكن في المدينة بمعزل عن أذى قريش، ولكنها مرحلة جديدة من الكفاح واجه فيها قريش في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، إلا أنه رابط فيها متوكلا على ربه تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والحديث الأقرب إلى هذا الفهم هو قوله عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والآية الواضحة الصريحة في دواعي الهجرة هي قول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إلى أن قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فالنصر الحقيقي للإسلام يبدأ في اللحظة التي يسمح له فيها بإعلاء كلمته، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليطمع في دماء الناس ولا أموالهم ولا أرزاقهم، ولكن يكفيه منهم أن يستمعوا إلى لا إله إلا الله وأن يلتزموا نهجها. لذلك لما استمع إلى أحد قيادات الجند في فتح مكة يكبر الله أكبر اليوم يذل الله قريش، سارع إلى عزله وقال: الله أكبر اليوم يعز الله قريش. فمشروع الهجرة قائم طالما الناس يرغبون في تبديل أحوالهم من الخطأ والذنب إلى الصواب والطاعة، فتلك هي عين الهجرة المقصودة. فالهجرة هجران الخطأ وهجران الذنوب والمعاصي والتزام الطاعة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. محدثكم الإمام الخطيب بجامع التقى حي الحبيب بصفاقس، أخوكم عبد الحكيم ياسين السعداوي.

أزاهير الهجرة، أزاهير تفتح باب الحوار معكم حول السنة الهجرية الجديدة.

0: وأنتم بخير.
1: من القلب, من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب, من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده, وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته, وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته, فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء, غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب, من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب, من القلب إلى القلب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله, برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. أعوذ

استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

أزاهير الهجرة، أزاهير الهجرة، أزاهير تفتح باب الحوار معكم حول السنة الهجرية الجديدة.

0: أنتم بخير.
1: من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هيأ لنا الأوقات لذكره وشكره وعبادته، هذه الأوقات قبل انقضاء هذه الأوقات وحلول الأجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا من السعين في مرضاته. نستقبل عاما جديدا وهو عام هجري جديد، وهذا العام إنما يذكرنا بحدث الهجرة، وإن هذا الحدث هو حدث مفصلي في حياة المسلمين، حيث حول المسلمين من الضعف إلى القوة ومن الحيرة إلى الاستقرار، وأسفر عن انتشار الدين والقضاء على دابر الضلال. وللإنسان الكيس العاقل أن ينتفع بما في هذه الأحداث من عبر وعظات، حتى يعلم قدر نفسه ويعلم كذلك قيمة الوقت فيما يتعلق بحياته ومسيرته. ونحن إذ نقف عند هذه الهجرة التي كان بطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة فيها من المشقة ما فيها وفيها من التعب ما فيها، وإنما هذه الرحلة كانت انتقال من حال إلى حال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الرحلة قد انقضت الآن، الهجرة انقضت لما سئل وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن من واجبنا أن نحقق معاني هذه الهجرة في أنفسنا. فالإنسان الذي ينتقل من حال الجهل والضعف إلى حالة المعرفة والقوة فهذا إنسان مهاجر، وكذلك الإنسان الذي ينطلق إلى تعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم في الحلال والحرام فهذا إنسان مهاجر، إنسان غير متكاسل يريد أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغ عني ولو آية. وفي هذا الحديث فيه تكليف وفيه تشريف وفيه تخفيف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، في حديث رواه الإمام مسلم. إذن واجبنا التبليغ، وهذا يحقق معاني الهجرة. كذلك من معاني الهجرة أن الإنسان أن يهجر الشح والبخل ويهجره إلى البذل والكرم، وهو الأمر المطلوب من الغني الذي نسي زكاة ماله أو تنساها وجهل قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالإنسان إنما كذلك يهجر هذه القيم إلى قيم أزكى، وهي قيم البذل وقيم العطاء. كذلك فإن الإنسان كذلك يهجر الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الفاضلة، وهذا يقتضي من الإنسان أن يهاجر بنفسه إلى الله ورسوله، ويحرص أن يراه ربه حيث أمره ويفتقده حيث نهاه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وذلك تحقيق كذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن جابر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره الله عز وجل، في حديث ورد في مجمع الزوائد ومسند الإمام أحمد. إذن هذه معاني الهجرة وهذه مقاصدها، وعلى الإنسان أن يحقق هذه المعاني فحتى يكون معتبرا بهذا الحدث العظيم الذي هو حدث مفصلي والذي أصار تاريخا للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا عام جديد، وأن يجعله فاتحة خيرا على الأمة الإسلامية، وأن يكون كذلك فيه تمكين ونصر لإخواننا في غزة وفلسطين على الصهاينة المعتدين، وأن يحرر الأقصى من براثن الصهاينة، وأن يجمع شمل الأمة وعلى الكتاب والسنة. حدثكم الشيخ هشام جبلاوي إمام خطيب من جامع الإمام سحنون من سهلون. بارك الله فيكم جميعاً.

أزاهير الهجر، أزاهير تفتح باب الحوار معكم حول السنة الهجرية الجديدة.

0: وأنتم بخير.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
0: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: كرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران، إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
2: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
3: من القلب إلى القلب.
4: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 19، أي من قوله تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، إلى الآية 24، أي إلى قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
6: أمد الله الهميسي،
5: والطالب
7: ياسين الشريف،
5: والطالبة
8: هبة طرابلسي.
5: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن نشرع على بركة الله في التلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان

0: جذع النخلة
1: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
0: قالت يا ليتني مت

0: مجانية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نأتي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك باغية. عندنا أولا حرف الغين هنا في كلمة غلام، كلمة باغية. الغين لولا أعطيها حقها من الجهر تصبح شبيهة بحرف الخاء ويصبح صوتها غير واضح، فنقول مثلا: أنى يكون لي غلام، غلام، بغية، بغية. هنا الغين غير واضح. لا، أنى يكون لي غلام ولم أك بغية، بغية، هكذا، مع طبعا بيان حركة الكسر هنا، باغي، باغية، هكذا. كلمة ولم أك هنا طبعا بلا نون، فلا نقول ولم أكن بغي، لا، رسمت همزة وكاف الانتباه، ولم أك بغية. في قوله تعالى: قال كذلك قال ربك، طبعا كذلك بكسر حرف الكاف هنا، فالانتباه، قال كذلك قال ربك هو علي هين، بيان تشديد الياء سواء في كلمة علي أو في كلمة هين، فالانتباه. وكان أمرا، الميم طبعا ليست من حروف القلقلة، فالانتباه، لا أقول وكان أمرا، أما، لا، أم، أم مع ترقيق الهمزة والميم ثم الراء مفخمة، وهنا عندنا تنوين وبعد حرف ميم حكمه الإدغام مع الغنة، فنمر من الراء المفتوحة المفخمة إلى الميم المشددة مع الغنة، أمرم مع الترقيق، لا نقول أمرم مقضي، لا، ما، أمرم مقضية، قاف واضح مفخمة ومقلقلة، فالانتباه. في قوله تعالى: فأجاءها المخاض، كلمة المخاض، ترقيق الميم تفخيم الخاء، طبعا كلمة المخاض بالضاد، الضاد مخرجها حافة اللسان وليس طرف اللسان، فالانتباه. كلمة جذعي، الذال دائما حرف مجهور حرف رخو، جذعي، هكذا، لا نقول جذعي، جذعي، لا، جذعي النخلة. في قوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، واضح هنا نسيا يقرأ الإمام قالون بكسر النون، نسيا منسيا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان

0: جذع النخلة
1: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
0: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.

0: ربك تحتك سريا.
1: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

0: فنجانية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة. تفضل يا هبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

0: يعني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: أحسنت وبارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

0: صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة،
2: مع السفرة الكرام للبررة،
1: مع القرآن آية آية نخطو، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: من الجمهورية التونسية،
4: من الجمهورية التونسية،
3: من القلب،
4: من القلب
3: إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا، وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض السنة النبوية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
4: صلى عليك الله يا خير الوصى.
3: من رياض السنة النبوية.

0: تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

هود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

حميد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق

استمعنا للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، أطرح السؤال.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا مستمرا، حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره حد، على نعمه الجسيمة وأياديه العظيمة وهباته الجزيلة وعوائده الجميلة. اللهم إني قد مددت يد افتقاري في ليلي ونهاري، متوسلا بك إليك وطامعا فيك وفيما لديك، وراغبا فيك وفيما عندك، ووصفي كما علمت هو العجز والضعف، وظني فيك كما علمت ظن جميل بك، والرغبة التامة فيك، وليس لي معول في شأني كله إلا عليك، ولا طمع إلا فيك. وقد استقبلني عام جديد تصرفني فيه أقدارك، وتحركني فيه إرادتك وقدرتك الباهرة وحكمتك العظيمة. أنا ممن تصرفني فيه أقدارك ويحكم علي اختيارك، وقد مددت أكف الابتهال إليك، وعولت في مطالبي كلها عليك، وقد أطمعتني معاملتك لي فيما مضى من عمري أن تبقي سترك الجميل علي، ومددك الوافر لدي، وأن تبدي في جسدي وقلبي وجوارحي قوة ناهضة، وهبتها الأقوياء من خاصة عبادك، أتنعم بها في مظاهر جسمي ومظاهر روحي، وتهب لي انشراحا في صدري وقوة في يقيني وثباتا في ديني وصلاحا في سريرتي وعلانيتي، وجدد لي في كل طرفة عين سرورا بطاعتك وانشراحا بما فيه رضاك عني، واذهب عني كل هم وغم وضيق صدر وحزني، واجعل علي واقية من حفظك ورعايتك تقيني جميع الأسواق وجميع الأكدار، واجعل عين عنايتك ملاحظة لي في كل نفس، ونظر رعايتك مصاحبا لي في كل حين، واجعل علي واقية منك في جميع أطواري، في ليلي ونهاري وعشيتي وإبكاري، تحول بيني وبين كل كدر وهم وخطب ألم. اللهم ارحم تضرعي وابتهالي، واقبل توجهي في كل أحوالي، يا غياث المستغيثين أغثني، يا درك الهالكين أدركني. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لي وللمسلمين أجمعين، وابسط فيه يا ربي بساط رحمتك الخاصة على عبادك أجمعين، رحمة يذهب بها القحط والقبض والهم، وأبقي يا ربي أعوامنا المستقبلة في مسرات وأفراح وسرور وانشراح، نلتقط من تلك الأوقات صفو عيشها ونعيم أنسها. اللهم اجعل العام القابل من أبرك الأعوام علينا وأشرفها، واجعلنا يا ربنا فيه من أسعد الناس بك وأوجه الخلق لديك، واغفر يا ربنا جناياتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك في أوقاتنا وساعاتنا وحركاتنا وسكناتنا. وصل يا ربي وسلم وبارك على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهب لنا به كمال الإيمان بك وكمال العفو والعافية وكمال التوفيق لما تحب وترضاه. اللهم بوجاهة هذا الوجه المليح وسر هذا العبد المقرب، عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج، ويسر ما تعسر، وحل من عقد، وأصلح السريرة مني والعلن، وأذهب عني الهم والحزن، وكل سامع كريم مسلم موحد يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، أذهب عن الأمة الهموم والغموم، وبلغنا من رضاك ما نروم وفوق ما نروم، نحن ولجميع المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير رسل الله قدرك قد سما، فاشفع لمن صلى عليك وسلم. أنت الضياء إذا ما الظلام تسيدا، عليك سلام الله دهرا سرمدا. صلى عليك الله يا فجر الهدى، تعداد حمد في القلوب ترددا. أضاء بك الكون فعشت ممجدا، وفارقتنا بجسدك ولازلت سيدا. عليك سلام الله في كل لمحة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يا خاتم الرسل الكرام تحية مملوءة بالحمد والتقدير، ذكراك إذ هاجرت هل هلالها بسعودها ورخائها المنظور، يختال بالإسلام دينك عن رضا ويشيد باسمك في أرق ظهور، أوحى إليك وما نطقت عن الهوى بالشرع خير مبشر ونذير، بلغت ما أوحى إليك مجاهدا لله في رفق وفي تبشير، ناديت بالإسلام لم تخش الأذى من شيعة لاقوك بالتنكير، جحدوا بآيات الكتاب وكذبوا ورموك بالتجهيل والتحقير، وبغوا وثمة معجزات لم تدع للشك من رأي ولا تفكير، وقفوا ببابك والظلام شعارهم كي يقتلوك بغلظة وشرور، لكن ربك خلفهم حامي الحمى والله حولك كان في التدبير، لما طلعت عموا وخاب رجاؤهم آبوا بخسران وسوء مصير، هاجرت باسم الله، هاجرت باسم الله فوق مطية نحو المدينة في أجل مسير، لم يحظ منك سراقة بمراده كلا ولم يرجع بذيل بعير، بل عاد والإسلام يملأ قلبه مما رأى بالعين رأي بصير، الغار يشهد إذ حللت رحابه وصديقك الصديق خير نصير، فرحت بك الأنصار فرحة ظافر واستقبلتك ببهجة وحبور، غنت أناشيد اللقاء وزغردت فتياتها للقائد المنصور، شرفت بمقدمك السعيد وكبرت تكبيرة الإسلام دون فتور، اتخذوا قدومك مبدأ لحياتهم تاريخ مجد في الجهاد كبير، جعلوا قدومك عيدهم فغدا لنا عيدا نشيد بذكره المأثور، فاهنأ رسول الله، فاهنأ رسول الله ذكرك مشرق يختال في لألائه الموفور. مع إطلالة عام هجري جديد نسأل الله أن يفتح على قلوب كل المسلمين والموحدين، ونخص بذلك أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أبواب معرفته، وأن يجعلها مسكناً لنور قربه، وأن تجري أيامنا كرحلة من ظلمة النفس إلى نقاء الروح، ومن التعلق بالمخلوقين إلى الأنس بالخالق سبحانه وتعالى، وأن يمنحنا صدق التوجه إليه لنعيش بما وهبنا لا بما امتلكنا، ونلمس أثر رحمته في كل ما يمر بنا، إنه سميع مجيب. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الأحباب الكرام، سلامي وتحيتي الأولى كانت للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى والأحرى والأبقى، وقليل فيه هذا المدح. ثم سلامي الثاني والذي أثنيه للأحبة الكرام في ثاني يوم من الشهر الحرام، من شهر الله سبحانه وتعالى محرم لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 17 من شهر جوان لسنة 26 و2000. تحية الثالثة موصولة بالثنائي الأنثوي لطيفة وسوسن، تحية طيبة لكما، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، ومع كلمات طيبة عن الهجرة النبوية.
يا رب اجعله قبل كل شيء ودائما نرنو إلى الدعاء، لأن الدعاء مستجاب، بل هو مخ العبادة. أن يجعله عاما مباركا على إخواننا بفلسطين، واجعل لهم يا ربنا العزة والتمكين إلى يوم الدين، تزهو فيه الأرواح في هذا العام بذكرك، وتسكن القلوب بقربه، وتستقيم الخطى بمحبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون ما بقية هذا الحديث؟ أنا سأعيده ثم سأكمله وأعيد. قال رسول الله، أسمعوني الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالهجرة يا سادة يا كرام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي هجرة انتقال من حال إلى حال، هجرة من المعصية إلى الطاعة، هجرة من الرذيلة إلى الفضيلة، من الجهل إلى العلم، من الظلم إلى العدالة، من الاستعباد إلى الحرية، من التبعية إلى الاستقلالية، من الضعف إلى القوة، من الفرقة إلى الوحدة، من أذية الناس إلى نفع الناس، من الكراهية إلى المحبة، من الخلاف المذموم إلى التنوع المحمود، من لا أريكم إلا ما أرى إلى أمرهم شورى بينهم. هكذا نفهم الهجرة. أيها المستمعون الأكارم، يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم في الخطب المنبرية في صفحة 81 بعد 300 ماذا يقول؟ لقد استمر باب الهجرة مفتوحا لكل المؤمنين المضطهدين بمكة وغيرها من مواطن المشركين إلى السنة 8 الهجرية، أي سنة فتح مكة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا كان باب الهجرة وفرار المؤمن إلى الله بدينه وما يتبع ذلك من تضحية وأجر، إذا هذا الباب قد أغلق ولم يعد في إمكان المؤمنين الفوز بهذا الفضل وهذا الأجر، فقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله باب الجهاد في سبيل الله والمال وصدق النية في ذلك. وهذا باب آخر من أبواب الهجرة مفتوح، وسيظل مفتوحا دائماً

معجزة خالدة أمة أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة.

القرآن ينفع ويشفع ويرفع، مع آيات بينات من سورة الحاقة التي استفتحناها في الأسبوع الماضي، ولازلنا مع آيات بينات منها من حيث التدبر والصفات والتجويد بهذا المعنى. يعني في كل مرة نأخذ زهرة من بستان التجويد وترتيل كتاب رب العالمين، لأن القرآن حب، فإذا لم نفهم القرآن كيف عسانا أن نواصل دربنا، وكيف عساه هذا الكلم الطيب أن يؤثر في قلوبنا أكثر وأكثر فنحيا به. القرآن حياة. مع آيات بينات، ونبدأ بإذنه سبحانه وتعالى مع الآية 12، ثم بعد ذلك سنواصل. هذه الآية من سورة الحاقة الصفحة 67 بعد 500، يحدثنا الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرضنا أهوال يوم القيامة من هذه اللحظات ومن هذه الأحداث، إن شاء التعبير أن يكون في موضعه، النفخ في الصور. ما معنى النفخ في الصور؟ ما معنى الصور؟ ومن الذي سينفخ في الصور؟ لربما أسئلة يعني تكون قد دارت في خلد كبيرنا وصغيرنا، ومن يعرف يجدد هذه المعرفة. النفخ في الصور في العقيدة الإسلامية هو حدث عظيم من أهوال يوم القيامة، وهو النفخ في بوق أو قرن. إذن الصور بوق أو قرن. هذا النفخ يكون في كما ذكرنا المعنى، يعني كأنه مشهد قرن يشبه القرن. هذا القرن عظيم، بأمر من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك

إسرافيل عليه السلام. يحدث في هذا النفخ تغيير كوني هائل، ويكون على نفختين رئيسيتين: نفخة الصعقة أو ما يعبر عنها بالفزع، هي نفخة شديدة جدا تبث الرعب في القلوب ثم تؤدي إلى موت كل من في السماوات والأرض، الهدف إنهاء الحياة الدنيا وإعلان قيام الساعة. النفخة الثانية هي نفخة البعث، ألا وهي القيام. المعنى: نفخة ثانية يحيي بها الله الموتى وتعاد الأرواح إلى الأجساد، والهدف خروج الناس من قبورهم أحياء للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. وهذه النفختان الحق سبحانه وتعالى ذكرها في العديد من المواضع لمن جحد، لمن كفر، لمن أشرك، ولمن لا يؤمن. فحذاري، حذاري ممن يشك وله ريب في البعث. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا ماذا سيحدث بعد هذه النفخة، النفخ في الصور. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعين بالله الرحمن الرحيم، ونبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة،

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية.

0: الأيام الخالية. صدقت يا الله، ما أجمل العيش في ربوع بل في ربيع هذه الآيات. أسأل الله لي ولكم ولأبائنا ولأمهاتنا ولكل من له حق علينا هذه الآيات في وعد الله لنا، ها أم اقرؤوا كتابي. وأي فخر وأي عز. اللهم آتي كتابنا بأيماننا يا رب العالمين. لنا عودة إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع. بنك الوفاق يتمنى لكم
4: سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: مستمع الحبيب، لا تيأس ولا تحزن، وربك تبارك وتعالى مطلع عليك، يكنفك برحمته ويكلأك بعينه التي لا تنام. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. الصبر طريق كله أشواك، إن عبرته حققت كل ما تهدف إليه. اعلموا أن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. والصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، والحليم من وفق بين الاثنين. مستمع الكريم، لكل داء دواء، ودواء الدهر الصبر عليه. تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. قال بعض الحكماء، الصبر جنة المؤمن وعزيمة المتوكل وسبب إدراك النجاح في الحوائج، فمن وطن نفسه على الصبر لم يجد للأذى مسا، ومن استعف بالله سبحانه وتعالى عفه، ومن استعان به يعينه، ولن تجد خيرا من الصبر. مستمعي الكريم، إن ساعة الشدة لهي الساعة التي يتجلى فيها سمو الأخلاق، وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فتح الإناء، وما ملئ الإناء وشد إلا ليخرج ما به امتلأ الإناء. من يتحلى بالصبر يستطيع أن يحقق كل شيء. أنفق من الصبر الجميل، فإنه لم يخش فقرا منفق من صبره. والمرء ليس ببالغ في أرضه، كالصقر ليس بصائد في وكره. الصبر زاد المضطرين، والرضا درجة العارفين. مستمع الفاضل، الجزع أتعب من الصبر، ففي الجزع التعب والوزر، وفي الصبر الراحة والأجر.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يتمنى لكم
4: سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
9: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
10: مرحبا. تيك توك هالابليكاسيون اللي عاملة حالة في الصغار والكبار، اشتيح ورديح، أطراح وتحديات، وساعات توصل حتى للثلب وتسميع الكلام بين المؤثرين، بين ظفرين وصناع المحتوى. زعم هالتيك توك الشركة الصينية اللي تأسست عام 2012 باش تنافس الفيسبوك والانستغرام، هذا هو هدفها؟ وهل في العالم الكل يستعملوا فيها بنفس الطريقة؟ الإجابة قطعا لا. التكنولوجيا كيما أي حاجة أخرى فيها الباهي وفيها الخايب، وهي سلاح ذو حدين، يلزم نعرفه كيفاش نتعاملوا معه. تيك توك موضوع حديثنا مثلا، اللي بدعوه الصينيين عملوا النسخة اللي عندنا احنا توا، وعملوا نسخة صينية سماوها دوين. بعبارة أخرى، تيك توك آمن ومفيد، عمالة بائع السمي لا يتذوقه. هالدوين هذا فيه اعتزازهم بحضارتهم العريقة، فيه عديد الأشياء التعليمية والتثقيفية، وكما تعرفوا الصينيين صار مين بارشة في موضوع هويتهم وتاريخهم. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا كان باش نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لحاجات مفيدة، فبها كما الحديث مع العباد ولا الاستفادة من معلومات وأفكار تفيدنا، ما كانش سيب علينا من قتل الوقت بالفارغ وجي تحل على درج تضرب سوايع. شهر زين.
9: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. فصلي عليه شيخ جمال. إذا نعيد الاتصال به فضلا منكم وقليلا إن شاء الله من التريث وكثير من الصلوات على الحبيب سيد السادات فخر الكائنات حبيب أهل الأرض والسماوات. لما ذكرت محمدا في كلامي وغمست ريشة لهفتي في محبري، قامت حروفي كلها فتألقت، صلت عليه وسلمت في دفتري. يا خير من تشد القوافي باسمه، وبذكره طاب الفضا بتعطري، وبحبه كل القلوب تطمأنت، تهفو إلى لقياه يوم المحشر. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. إذن نتواصل بإذن سبحانه وتعالى مع الشيخ جمال ذياب مباشرة من جابس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أئمتنا ومشائخنا ودعاتنا جميل العلم، العلم النافع مع التقوى يا رب العالمين. زينهم زينهم بهذه الحلية وبأخلاق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في الأنام مذيعة. الله أكبر حين بشر قائلا، بعث الإله إلى الأنام شفيعة. السيدة أم معبد حينما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته بأنه وسيم قسيم. والقسيم أيها الأكارم أن المسافة بين منبت الشعر إلى أعلى الأنف هي نفس المسافة من أعلى الأنف إلى أعلى الشفة. هكذا، هي نفس المسافة من أعلى الشفة إلى أسفل الذقن. سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنه أكان وجهه كالسيف، قالوا لا، بل كان وجهه كالقمر، نفسي له الفداء. صلى الله على القمر المنير، صلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نحن في تواصل مع الشيخ جمال ذياب في هذه الدقائق، نسأل الله أن يكون المانع خيرا. ولازلنا نتحدث إن شاء الله عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب الذي بذكره القلب دائما وأبدا يطيب. سيدنا رسول الله، مهما أوتينا من الفصاحة والبلاغة والبيان، ما استطعنا أن نقترب من جزء من 100,000 جزء من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه، وإن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه، وإن أردت أن تسأل عن سكينته فسل الليل ودجاه، وإن أردت أن تسأل عن شموخه وعصمته فسل النخل ونواه، وإن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه، وإن أردت أن تسأل عنه الأرض قالت ما وطأني أحد مثلما وطئتني قدماه، ولو سألت عنه السماء لقالت ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه، ولو سألت عنه الله لخاطبك قائلا كفاه كفاه كفاه، أن من صلى عليه صلى عليه الله. أيها الأفاضل، ونحن في حديثنا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن هذه الهجرة المباركة، هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في هذا اليوم الثاني من شهر الله المحرم، هو اليوم الذي يذكرنا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يستوقفنا التأمل والنظر، ويستدعي منا قدرا كاملا من التبصر والتذكر لما يحمله من دلالات عظيمة ومعان وعبر جليلة. فبعد 13 عاما من تبليغ رسالة ربه والدعوة إليه، لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش سوى الإيذاء الشديد والرفض لدعوته، بل بلغ الأمر إلى محاولة قتله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا في أمره، فاقترحوا أن يأخذوا من كل قبيلة شابة جلدة. لم يعطى كل واحد منهم شيئا كما أعطي يعني كل واحد منهم في ذلك الوقت. في تفصيل هذه الكلمات سيكون لنا حديث مطول إن شاء الله بعد النشرة الجوية إن شاء الله، يعني في مداخلة جد استثنائية، ولكن ما وددت أن أقف عنده أيها الأكارم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة والتاريخ، يعني أقصد التأريخ، سيدنا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه إذ جعل منطلق التاريخ الإسلامي مرتبطا بحدث الهجرة النبوية، ليلتقي الحدث العظيم ألا وهو الهجرة في حجمها وأبعادها بشهر عظيم في قدره وثوابه ألا وهو المحرم. إذن الملاحظ أيها الأكارم أن التأريخ الهجري لم يرتبط بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ميلاده كان ميلاد الحق ومشرق النور، ولم يرتبط بمبعثه صلى الله عليه وسلم، بل أن مبعثه كان بعثا للتوحيد الصحيح ومنبعا للحق الصريح، ولم يرتبط بوفاته صلى الله عليه وسلم، رغم أن وفاته كانت عبرة وعظة وذكرى للمؤمنين. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت الاستشارة في عهد سيدنا عمر، وبعد أن سمع رأي علي رضي الله عنه وأرضاه، فقد اعتمدت سنة الهجرة كبداية، ولم يعتمد الشهر أو اليوم الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظن أكثر الناس اليوم، وإنما جعلوا شهر المحرم بداية للسنة الهجرية، لأنه يأتي بعد انتهاء أعظم موسم تعبدي الذي هو الحج. ولعل من الحكم أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الذي جعل التأريخ الهجري مرتبطا بحركة إيجابية، حركة هادفة منطلقها الإخلاص وغايتها الخير والنفع والرحمة والعطاء، أراد أن يذكر بضرورة السلوك وبضرورة الحركة وبضرورة التحسن وبضرورة التعامل مع الهجرة على أساس دائم. وكأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد منا أن نذكر ونتذكر الهجرة وأن نسقطها على أنفسنا في كل يوم في حركاتنا وفي كل سلوكياتنا، وأن نجعلها هجرة دائمة مستمرة ملازمة لحياتنا عن كل ما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم، أن نجعلها هجرة دائمة مستمرة من الذنوب والسيئات، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، أن نجعلها هجرة دائمة مستمرة من السيء في الفعل والقول إلى الحسن والأحسن في الفعل والقول، هجرة من صورة الإيمان إلى حقيقته، من الإيمان التقليدي الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا إلى الإيمان الحقيقي الذي ينبع من قلوبنا ووجداننا وعقولنا. لنعود إن شاء الله أحبابنا الكرام، تابعونا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: قال لك يا سيدي ثم ثلاثة أنواع من الموظفين كان تلقاهم في خدمتك بعدهم عليك بعد السماوات على الأرض. حقيقة راهو أول نوع هيك الموظف اللي النهار الكل هو يشكي ويبكي وما ثماش حاجة تعجبه وديما متقلق ويتذمر، والإنتاج ربي يجيبه وزيد عمره ولا يقترح حلول ولا يحاول يصلح، ما يعرف كان يجيب لك في الموجات السلبية ويبث فيها زادة حوله، هذا ما يجيش يضرك على كل مستويات. النوع الثاني هو الموظف اللي ما عندوش ثقة في نفسه، مسكين كيف يغلط غلطة كبيرة يخبيها، مش خبث راهو أما خوف من عارفه وما عندوش الجرأة باش يعترف بالحقيقة، وما تفطن بالغلط كان بعد ما يفوت الفوت وقتها تولي مشكلة أكبر وأصعب في الحل وتولي كارثية ربما. النوع الثالث موظف اللي يعمل من الحبة قبة، أي حاجة صغيرة يرد قضية رأي عام وقيل وقال وكثرة سؤال وتوجويش وإشاعات ويبث حوله كالتشنج وكالشك، وهالنوع هذايا يخلق بلبلة سامة في المجتمع متاع العمل متاعك وممكن زادة يفرقعها جملة. الخلاصة الفريق الناجح راهو ما يقوم كان على الكفاءة وعلى الوعي والمسؤولية، بفضل الناس الواعية تزيد طاقة مش تستنزفها.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار
7: من القلب إلى القلب.

ذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدقت يا الله يا مولانا يا عظيم. عدنا بعد هذه السورة المباركة سورة الفجر بصوت الشيخ القارئ علي البراق يذكرنا بليالي الروح والريحان، ويا رب بعدها رب غير غضبان. ما أجمل كلامك يا الله، وما أجمل هذا الصوت الذي يذكرنا بمناسبات دينية هامة جدا في حياة المسلم بها يرتقي بعد أن نلتقي. أيها الأحباب الكرام، في انتظار إن شاء الله أن يعود الهاتف وأصوات أحبابنا، أقول للجميع وللمتدخلين ولشيوخنا ولكل من ينتظرنا، لا قطع الله صوتكم يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفراغات مملوءة بمحتوى هام جدا وهادف، كيف لا ونحن عن الله وبالله ونستعين به، يعني في ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يمدنا بمدد من عنده من لدن علمه، فإننا لا نعلم شيئا. أحبابنا الكرام، في هذه الأيام ومع إطلالة هذا الشهر المبارك ومع هذا الشهر أيضا الميلادي جوان، يعني الأحباب الصغار أبناؤنا في دوراتهم الصيفية أعني، وهناك من يتربع في صفوف وفي مقاعد المدارس القرآنية والجمعيات التي فتحت أبوابها للمترشحين الجدد ولهذه القلوب الصغيرة النيرة لكلام رب العالمين. وددت أن أستفتح حديثي بكلمات عن المعلمة، معلمة القرآن، وطبعا أقول معلم القرآن طبعا لكل من يزرع الخير في الغير. وهذه الكلمات في حقيقة الأمر صفات المعلمة انتقيتها، وهي تلتف حول طالباتها وطلاب العلم. تذكر أخت فاضلة واسمها مها الشبراوي، للتحقيق طبعا من حيث يعني الكلم الذي ينتقى، تقول: ليست المعلمة التي تعرف أكثر هي دائما الأكثر تأثيرا. أعيد الكلم: ليست المعلمة التي تعرف أكثر هي دائما الأكثر تأثيرا، بل قد تكون المعلمة التي تجمع بين العلم وحسن التعامل هي الأقرب إلى قلوب طالباتها. فما الصفات التي تجعل الطالبات يحببن التعلم معك؟ سآتي إلى صفات هامة جدا وأرجو أن تتحلي بها حتى تعلمي لماذا يقبل هذا الطالب إليك دون غيرك. الصفة الأولى، وعندما تستمعين إلى هذه الصفات تقولين: الصفة الأولى هي في، فاحمد الله، وإن لم تكن فيك فسل الله العون والتوفيق أن تكون فيك يا أختي الغالية يا معلمة الناس الخير. الصفة الأولى الإخلاص لله تعالى، بمعنى أن يكون هدفك نشر كتاب الله وابتغاء رضاه، فالإخلاص يبارك في الوقت والجهد والأثر، يبارك في الوقت والجهد والأثر. إذن إن كانت النية التي هي القصد ومحلها القلب لوجهه سبحانه وتعالى، في كل مرة تخرجين من البيت عقدين النية أنه لوجهه الكريم، لا سمعة لا رياء لا شهرة لا أي شيء، والذي أحل القسم سيبارك الله لك في الجهد وفي الوقت وفي الأثر بعد ذلك. الصفة الثانية الصبر، نعم وقد أطلتها عمدا، الصبر وطول البال. ليست كل طالبة تتعلم بنفس السرعة، فهناك من تحتاج إلى تكرار أكثر وتشجيع أكبر. ثالثا التشجيع، آخر كلمة بدأنا يعني انهينا بها الكلمة ونبدأ بها على بركة الله، التشجيع قبل التصحيح. ابدأي بذكر ما أتقنته الطالبة ثم صححي الخطأ بلطف، أحسنتي هنا، فقط انتبهي لهذا الموضع، مع الابتسامة طبعا. النقطة الموالية عدم السخرية من الأخطاء، فالطالبة التي تخاف من الخطأ ستخاف من القراءة أصلاً. ثم بعد ذلك العدل بين الطالبات، لا تفرقي في المعاملة، ولا تجعلي محبتك لبعض الطالبات تؤثر على تقييمك لهن. ثم بعد ذلك الاستمرار في طلب العلم، فالمعلمة المتميزة لا تتوقف عن التعلم، بل تراجع وتقرأ وتسأل وتتطور باستمرار. وأخيرا أدخل البهجة على الحصة. أسأل الله أن يبارك لك يا أختي الغالية ويا أخي في علمك، وستجد الثمرة إن لم تكن عاجلة فآجلة إن شاء الله. أحبابي الكرام، سؤال فقهي وإجابة عنه ولنا عودة، تابعونا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
5: باش نحقق طموحات الغد.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: بنك الوفاق يتمنى لكم
7: سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
8: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
10: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل يجوز للخطيب أن يأمر أحد المصلين بالإنصات مثلا، أو يأمره بألا يتخطى الرقاب، أو يأمره بالجلوس ألا يصلي ركعتين مثلا؟ هل يصح هذا من الخطيب؟ الجواب نعم، يجوز للخطيب أن يأمر أحد المصلين بالإنصات، يقول له أنصت إذا رآه مثلا يلغو يتحدث، أو أن يقول له اجلس لا تتخطى الرقاب، يجوز له ذلك، ولا يكون هذا من اللغو، بل هذا سائغ جائز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
10: إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك يرجع الأمر كله علانيته وسره. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمنحنا من عندك لطفا لا يغيب عنا لا يزول يا رب العالمين، لكل من يقول أمين. وقولي أمين أختي عفاف.
1: أمين. صباح النور والسلام.
0: أهلا. سلام الله عليك وعلى كل أهل بيتك وعلى أحبابك في هذه المداخلة الاستثنائية. الحمد لله أن عدنا والعود بإذن سبحانه وتعالى دائما وأبدا أحمد. ولا قطع الله صوت أحبابنا مع الأخت عفاف المتالي شبان المختصة في الأعشاب والتداوي بهذه المكملات الغذائية. يكون لنا هذا اللقاء إن شاء الله، فأهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بألف صحة وخير وعافية.
1: آمين يا ربي، إن شاء الله ينحب عليكم يا ربي بالخير والرزق والبركة والصحة والعافية عليكم وعلى العزيز عليكم. إن شاء الله ربي يديم علينا نعمة الصحة يا ربي، وإن شاء الله تكونوا خير وين ما كنتوا ومداخلة رائعة للجميع.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. لك الكلمة والمصطح مع النصائح الثمينة الغالية، ولك مني قبل كل شيء كل الفضل.
1: ربي فضل يا عيد.
0: أجمعين.
1: يعطيكم الصحة، نسلموا على الناس الكل وين ما كانوا، إن شاء الله يا رب تكونوا خير. اليوم حبينا نحكي على الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي مهم برشا للبدن بتاعنا، واللي هو كيف ينقص يعملنا برشا قلق وبرشا مشاكل. على هيك اليوم خلينا نحكي عليه، كيفاش نجم نستعملوه، شنو الطريقة. إذا الفيتامين دي هو يثبت الكالسيوم في العظام والأسنان، يحافظ على قوة العضلات، يدعم جهاز المناعة، يساعد في الوقاية من هشاشة الأسنان، جيد للبشرة والشعر، يساعد في مقاومة الاكتئاب والتعب، يحسن من جودة النوم، يطفئ الشيخوخة المبكرة للخلايا، وفما برشا حاجات أخرى زادة. كيف ينقص الفيتامين دي من الدم؟ كيفاش هو الشعر باش تعرف واحد انت عندك نقص ولا ما عندك نقص؟ هو التحليل هو احسن حاجه، معناتها هيك يكون النتيجه تكون واضحه 100% تعرف عندك نقص ولا لا. الحقيقه برشا ناس نعانيو من مشكل تاع نقص الفيتامين دي في البدن بتاعنا، بالرغم ان احنا بلاد شمس، واحنا نعرفوا اول مصدر طبيعي للفيتامين دي هو من الشمس المفيد. بخلاف التحليل هذا يلزم باش نعرف روحي انا ناقصه والا لا. اما كيف ينقص الفيتامين دي من الدم، شنو يصير لي؟ يصير لي هشاشه عظام، يصير لي وجيعه في العظم، تحس الانسان الوادي عنده لطف اكتئاب، يضعف المناعه، النوم يولي ماهوش مرتاح، الانسان يفقد الطاقه، معناتها فما عنده تعب، فما عنده فشله، يولي الإنسان بدنه معرف إنه لطف عليكم يستقبل سرطانات، وزاد فما نقص واضح في الهرمونات نتاع الأنوثة والذكورة. هو راهو الفيتامين دي تحسه يعني يمس الحاجات الكل، يجي على الحاجات الكل في البدن نتاعنا. قلنا احنا باش نتعرفوا عليه يلزمنا يكون عندنا معناتها مصادر طبيعية بتاع الفيتامين دي. اولا ناخذوه من الشمس، التعرض المباشر للشمس في شويقي، خطر سويكه معناتها ولا السويقي نتاع الشمس ينقص برشا برشا برشا من الاكتساب تاع الفيتامين دي.
0: نعم،
1: على خاطر ينقص حتى يعني 80% من الاكتساب نتاعو. اذا نتعرضوا للشمس بطريقه معقوله، راهو ماهوش معناتها نضرب ساعتين في الشمس وانا نقول راني نحب على الفيتامين دي.
0: نعم،
1: راهو الفيتامين دي ناخذوه يعني عندك 15 دقيقة باينين في اليوم تكون تتعرض فيهم للشمس، التعرض مباشر مش في الشباك ولا في الكهرباء ولا في، راهو يمكن يكون التعرض مباشر. هذه المصدر الطبيعي الأول. عندك الأسماك الدهنية ناخذوا المصادر الطبيعية اللي هي موجودة، الأسماك الدهنية موجودة في البيض، موجود في الكبد في جميع أنواعه، موجود في الفم، موجود في كبد الحوت. إذا نحاولوا أننا نخلو من مصادر طبيعية اللي عمل تحديد ولقى روحه لا يقدر شنو يلزمو يعمل لهنا، يلزمو ياخذ مكمل غذائي. المكمل الغذائي هو انتي والمخبر الوحدات اللي فيه انتي والمستخدم بالمخبر شنو اللي عندك. في وقت ما كانوا الاطباء ينصحوا يقول لك خذ هيك الجرعات تاع 50,000 جرعه هذوك ما عرفتش اللي نشيوهم هذوك مره انت حدا والنقص اللي عنده فما اللي تجي تقول له عندك مره في 6 اشهر مره في 3 اشهر مره في الشهر فما مره في الجرعه في النقص اللي عنده سويك معناتها الاثقاف الحديثه تقول انه احسن حاجه انك تاخذ الفيتامين دي يوميا بدوز نتاع كل يوم جرعات نتاع كل يوم اللي هما على قطة انت والمخبر. المعدل الباهي هو ان ناخذوا على قليله من بين 3000 4000 وحده الحاجه نجموا نزيدوا اكثر، اما المعدل هو يكون من 3000 4000 وحده وهذا تلقاوه فوق العلبه اللي تشتروها وهكذا تلتزموا بالدوزه اللي حاطه لكم المخبر هذاك. بالمستحسن كي ناخذ الفيتامين دي يكون الفيتامين دي كافة مع الكادو اللي هو يعاون في التوصيل، معناها كما نقولوا الفيتامين اللي يمشي في الدم، لكن الكادو هيك هو يوصلوا للبلايص اللي يلزموا يوصلهم. ماذا بينا ناخذ الفيتامين دي ناخذه مع مصدر دهني على خاطر هو يتفاعل برشا مع الكوليسترول ومع المغنيسيوم، هذا نرفعوه مثلا الكوليسترول الباهي نرفعوه في الزبدة في الزيتونة في المكسرات أو في اللحم العلوشي اللحم العلوشي في الدار. إذا أحسن وقت باش ناخذ فيه الفيتامين دي يكون الصباح مصحوب مع حاجة دهنية وحتى نضمنوا الامتصاص بتاعه 100%. كيف زاد إذا إنسان عنده نقص الفيتامين دي وعنده نقص المغنيسيوم يقدر يصلح الفيتامين دي برشا، راهو يلزمهم يتصلحوا مع بعضهم على خاطرهم الفيتامين دي يتفاعل مع المغنيسيوم ومع الدهون الصحية باش يعطيك النتيجة اللي أنت تستنى فيها. والمرجوة في بعض الأحيان الناس يقول لك راني ناخذ في الفيتامين دي وراني ديما عندي تعب ولا ديما عندي هش عظام ولا راهي نسبة ما طلعتيش، هنا يشوف الجرعة اللي أنت تاخذ فيها والطريقة اللي تاخذ فيها، فما الناس ياخذوها على خوي، فما الناس ياخذوها قبل ما يرقدوا، فما يعني يلزم تاخذه مع جسم دهني معناتها باش على خاطر هو يتحل في الدهون. إذا طريقة الاستعمال راهي عندها دور باهي، ناخذوا من المصادر الطبيعية، وإذا الإنسان عمل تحديد ولقى عنده نقص راهو يلزم ياخذ الفيتامين دي على شكل مكملات غذائية.
0: ربي يبارك فيك، اللهم أمين. مشكورة على هذه النصائح الثمينة وفي وقتها. أي والله، ودائما تمتعيننا في هذه المناسبات وهذه المداخلات الهامة جدا، نذكر بعضنا البعض بها ونسأل الله تمام الشفاء من عليائه باسمه الشافي. شكرا أختي عفاف المتالي شبان على هذه المداخلة، ولنا عودة أحبابنا الكرام مع النشرة الجوية، انتظرونا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم من جديد أحبابنا الكرام، وجد خاصة هذه التحية للزميل الفاضل سرحان الرحالي. صباحك أجمل وسلام الله عليك.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي زيتونة في بداية هذا الصباح.
1: الله يبارك فيك. أهلا. نعم. وسهلا ومرحبا.
2: نتحدث عن الأجواء.

0: درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 33 و38 في بقية الجهات، وتقارب أو تصل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيل المحلي.
1: نعم.
0: غدوة مع تعديل بسيط، سيناريو متكرر، تقلبات جوية مساء مصحوبة ببعض الأمطار الخلايا الرعدية المنتظرة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تحديدا في ولايتي الكاف والقصرين. الرياح الشرقية ما زالت موجودة ولكن باش تتجلى قوتها أكثر، خاصة بمنطقة الثرات ومحلين الجنوب، ممكن تثير محلين الرمال والأدب مع حرارة قصوى بارتفاع طفيف 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 ببقية الجهات الصحيحة 40 درجة. جمعة والسبت نهاية الأسبوع استقرار تام في العوامل الجوية مع تغير اتجاه الريح الصح من القطاع الجنوبي، وبالتالي هذه التيارات الهوائية الجافة الصحراوية تساهم ارتفاع مرتقب لدرجات الحرارة. نأمل كونها ما تفوتش المعدلات العادية وما نسجلوش أرقام كبيرة، ولكن باش نحس سخانة أكثر مقارنة بالأربعاء والخميس. اللجوء إلى البحر ممكن عند البعض الحل، ولكن ندعوهم إلى عدم المجازفة والانتباه والحيطة، من ضرورة قصوى عندما نذهب إلى البحر يوم باش يكون قليل الاضطراب إلى متموج العشية بمسارات غدوة، بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نعود إلى الاستقرار بصفة تدريجية في حالة البحر يوم السبت والأحد، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ولكن كما نأكد على ضرورة الحفظ والإنتباه.
1: نعم.
0: ردوا بالنا في ارتيادنا للشواطئ ممكنة، لكن دوما مع ملازمة الحذر كما اعتدنا. في النهاية نمدكم في أوقات الصلاة لهذا اليوم، الأيام الأولى لسنة هجرية، إن شاء الله تكون مباركة للجميع. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار 27 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 بعد الزوال 12 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء 43 دقيقة، في صلاة العشاء على الساعة 9 ليلا و 36 دقيقة. غروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون تمام الساعة 7 مساء و 41 دقيقة، شروقها يوم الغد الخميس إن شاء الله في تمام الساعة 4 صباحا و 59
1: بارك الله فيك، أسأل الله أن يجعلك من المحافظين عليها. الله يبارك فيك خويا سرحان، شكرا على هذه المعطيات، ونسأل الله الأمن واللطف في القلوب وفي البلاد. الأرض أرضك والسماء سماءك والبحر بحرك ونحن عبيدك، فيا رب ألطف بحالنا يا لطيف يا كريم. لنا ابتهال إن شاء الله، وعود بعدها في مداخلة هامة.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على صاحب الهجرة محرم. في شهر محرم صاحب الهجرة محمد، ما أجمل الخطأ، ولكننا لم نخرج عن دائرة المحرم. شهر الله في ثاني يوم من أيام الهجرة، ونحن نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ارتأيت أن يكون هذا الحديث أيضا استثنائيا من حيث المناسبات، لذلك لنا كلم راقي مع الشيخ حمد زردوم الذي أكرمه الله بهذا العلم الشريف، علم الحق سبحانه وتعالى، مع آيات بينات نغوص فيها وتفاصيل عن سيرة المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو حبيب الباري. فأقول للشيخ حمد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل سنة وأنت إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وتحية طيبة مباركة هذا الصباح في هذه السنة الهجرية المباركة، وللفريق العامل معك وللسادة المستمعين والمستمعات، كل عام وأنتم بخير. ونسأل الله عز وجل أن يجدد علينا هذه الذكرى بكل خير ويمن وبركة ونور يستمد من أنوار هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم آمين آمين، لكم بالمثل وزيادة. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مودعا الوطن بعبرة وبعبرة، هذه العبرة مستورة، إذ يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الوطن هو سترنا، وهذا الابتلاء الذي عاشه الحبيب صلى الله عليه وسلم يجب أن نفهم منه أنه طريق التمكين. حول هذا العنوان إن شاء الله ندندن لكم الكلمة والمصطح. شيخنا حمد تفضل.
1: بارك الله، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمحي لي أولا أن تمطر من معاني هذه الهجرة كلمات قالها أحد المحبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
0: طبعا لك ذلك،
1: يقول: يا أكرم الخلق جئنا صوب ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك، إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما تلوناك يوما أو نسيناك.
0: الله
1: صلى الله وسلم وبارك على
0: صحبه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أجمل ما سمعت هذا اليوم، جعلها الله في ميزان حسناتك ومن نظمها. أمين.
1: رحم الله سيدي أحمد عمر هاشم صاحب هذه
0: الكتابة. الله الله، شيخ المدحين، الله نعم. أكبر، نعم رحمه الله.
1: نعم الله. نعم طبعا الهجرة النبوية إنما اختارها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون بداية التاريخ الإسلامي، ليس عبثا، وإنما لأنها حدث فارق في تاريخ الأمة، نقل الأمة من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة، من مرحلة الضيق إلى مرحلة السعة، من مرحلة الابتلاء إلى مرحلة التمكين. معلوم أن التمكين إنما يأتي قبل سنين من ظهوره. كان الإمام الرافعي رحمه الله يقول في براعة قلمه في مشهد الهجرة النبوية، قال: كانت خطواته صلى الله عليه وسلم في هجرته تخط في الأرض ومعانيها تخط في التاريخ، وكانت المسافة بين مكة والمدينة ومعناها بين المشرق والمغرب.
0: أي والله.
1: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تفضلت أنه خاطب مكة قائلا لولا أن قومتي أخرجوني ما خرجت، ولقد قال ربنا عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لماذا خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لأمرين اثنين. الأول أن القوم فضوا مضجعه ومضجع أصحابه في مكة، ضيقوا عليه حتى اضطر إلى الخروج، لأجل هذا قال أخرجه الذين كفروا وقال هو أخرجوني. ولما اقتضى الواقع أن يخرج أذن له بالخروج، فكان فيها معنى الإخراج ومعنى الخروج.
0: جميل.
1: لأن بعض المشككين في السيرة النبوية يقولون كيف تقولون هاجر والقرآن يقول أخرجه الذين كفروا، وهو يقول لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، فهو أخرج أم هاجر. الواقع أن هذا من التفكير الاستراتيجي الذي يعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه هاجر اختيارا بإذن من الله، لأن الواقع لم يكن صالح، لم يعد صالحا للاستمرار، فاضطر للخروج فقرر أن يخرج. فالأمران واقعان. لماذا خرج عليه الصلاة والسلام وسماه إخراجا؟ إنما أخرج والأرض أحب الأرض إليه وإلى أصحابه، لما يعرف في السيرة النبوية من مشاهد الظلم والغطرسة والعذاب وحتى القتل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق على دعوته. إنما كان يقول لهم خلوا بيني وبين الناس. كان عليه الصلاة والسلام يطلب شيئا واحدا، يطلب الحرية، حرية الكلمة، أن يوصل فكرته كلمته إلى الناس، ثم للناس أن يختاروا ما شاءوا. لكن ظلم قريش وغطرستها ترفض ذلك، لأنها تعلم أن كلمة الحق إن وجدت مساحة الحرية تنفذ إلى قلوب الناس، وهذا يهدد مصالحهم. فبارزوه بالعداوة، بالعداوة الصريحة والمبطنة. عاش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاش أصحابه أطول جزء في المرحلة الدعوة كلها، 13 سنة كلها ابتلاء، كلها شدائد، كلها تنكيل به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى رأينا ذلك المشهد الذي هو تشريف لامرأة ولكل امرأة ولدور المرأة في تأسيس ما جاء بعد الهجرة. رأينا تلك الأسرة المؤلفة من 3 أفراد ورمزها سمية، عمار وياسر وسمية، عمار بن ياسر وعمار بن سمية. سمية سميت عندنا في سيرة النبوية أول شهيدة في الإسلام.
0: نعم.
1: بعد أن تفنن أبو جهل في تعذيبها لتقول كلمة، وهي المرأة الضعيفة بطبع واقعها في مكة، المرأة في مكة كانت لا قيمة لها، زد على ذلك أنها امرأة خرجت على ما اعتاده أهل السلطة في مكة، فاتبعت أعظم موجود صلى الله عليه وسلم، فكانت في وضعية حرجة جدا، وتلقت التعذيب من طاغ منتصر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. ومع ذلك لم يفز منها بكلمة تذكر فيها آلهته وتذم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما عجز قتلها، فارتفعت شهيدة فانتصرت على طغيان وجبروت وقوة أبي جهل وما خلفه من دعم مادي واجتماعي واقتصادي ومن سلطة. هذه المرأة الضعيفة الوحيدة قهرته بثباتها. هذه المرأة وضعت لبنة صلبة في ذلك التمكين الذي جاء بعد عشرات السنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمر على هذه العائلة وهي تعذب، الأب والابن والزوجة، ينظر بعضهم إلى بعض يتألمون لعذاب أنفسهم ولعذاب محبيهم أمامهم. فيمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم. واسمعي هذا البعد العظيم للحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يقل إن موعدكم الدولة، لم يقل إن موعدكم النصر والتمكين، إن موعدكم الجنة. يرمق ببصائرهم إلى الجنة، كأن التمكين يأتي حين تجعل غايتك الجنة، حين تجعل هدفك الجنة فتبذل الغالي والنفيس. سمية هذه ماذا رأت من الإسلام؟ لم ترى إلا الشدائد والعذاب. انظروا إلى بلال، وكلنا تقريبا يعرف بلال وما حل به، ذلك العبد الحبشي الأسود الذي يباع ويشترى في الأسواق. حين آمن بهذا الدين وبهذا النبي العظيم عذبه سيده أشد أنواع العذاب في الصحراء في حرارة شمسها وحرارة رملها والصخر فوق صدره، على أن يعود فيذكر آلهتهم بخير ويضم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد عن أن يقول أحد أحد. فانتصر على سيده رغم ضعفه. بلال هذا وضع لبنة في التمكين. تعلمنا الهجرة التي أمضت أو طوت صفحة طويلة من هذا العذاب، تعلمنا أن التمكين لا يأتي إلا من رحم الابتلاء والشدة، والتمكين يأتي بتضحية. قد لا يرى المضحي التمكين يوما. سمية لم ترى التمكين ولكنها مهدت للتمكين. بلال رأى التمكين ومهد للتمكين. سيدنا مصعب بن عمير الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمهد الجو في المدينة فيدعو الناس إلى الإسلام، مات بعد مدة يسيرة. لم يرى التمكين الذي نقرأه نحن في السيرة. يعلمنا هذا أنه أن الإسلام والتمكين ليس ثمرة سريعة. من يستعجل الثمرة غالبا لا يفلح، وإنما قد يبتلى جيل فيجني الثمرة جيل
0: آخر.
1: حين نقفز من التاريخ والتاريخ واحد إلى زمننا المعاصر، نرى ما يحدث اليوم في حالنا، حال المسلمين في فلسطين في غزة، وهي الجرح الذي ما زال ينزل في الأمة. هذا الابتلاء الذي مرت به غزة وتمر به إلى الآن من العدو الأزرق الذي يستغل كل الظروف ليواصل في القتل والتدمير. كثير من الناس يتساءلون هذا الدمار الذي حل بغزة ماذا بعده؟ غزة باد والعالم التفت عنها، أين التمكين؟ نقول الذين استشهدوا والذين ماتوا في غزة قدوتهم في ذلك سمية، قدوتهم في ذلك الذين قتلوا وهم في مكة. هؤلاء إن لم يمكن لهم فسيمكن لمن يأتي بعدهم. والإنسان في حياته يمر بصعوبات، كل فرد منا يمر بشدائد في حياته، يفشل في دراسته أو يفشل في مشروع أقامه. بعض الناس الذي لم تكن له صلة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهديه وبسيرته، أصبحنا نسمع للأسف في هذا الزمان عن كثير من وقائع الانتحار لأنه فشل في امتحان ينتحر لأنه فشل في مشروع زواج، ينتحر أو يقتل الطرف الآخر، تكثر الجرائم لأننا لم نعد قادرين على تحمل الابتلاء. فلسفة الابتلاء في الإسلام فلسفة تبني الشخصية، تبني النفسية، تقوي طاقة التحمل، لأن الحياة حياة ابتلاء. ربنا مذ خاطب آدم وحذره من إبليس، قال فلا يخرجنكما من الشيطان من الجنة فتشقى. الأرض دار شقاء، الحياة كلها شقاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من لم يتعلم من الهجرة أن التمكين لا يأتي إلا بالابتلاء يتوهم التمكين وينتظر التمكين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه يوما الصحابي الجليل خباب بن الأرض وهو يعاني من ألم ما يلاقي أصحابه، ما يلاقي أصحابه، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة فيقول يا رسول الله ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما يفعل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ من شدة ما ينزل عليهم حتى لم يستطيعوا التحمل. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا تحت ظل الكعبة، قال فقعد وهو محمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بمنشار الحديد فيقسم نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن الرجل لينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه. قال والذي بعثني بالحق لا تمرن المرأة أو لا تسيرن المرأة الضعينة، يعني لا تسافرن المرأة بمفردها من صنعاء إلى حضرموت مسافة طويلة جدا لا تخشى إلا الله، يعني سيأتي زمان تصبح الجزيرة العربية في مأمن حتى تسافر المرأة من غير حراسة ولا من يدافع عنها، ولكنكم، وهذه محل الشاهد، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. تعلمنا الهجرة النبوية أن ما جاء بعد الهجرة إنما بني على هذا الابتلاء، على رجال صبروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإنسان، بنى رجالا قبل أن يبني الدولة. رسول الله ذاته صلى الله عليه وسلم هل أدرك قيام الدولة وانتشارها؟ لم يشهد خروج الإسلام من الجزيرة العربية، مع أنه في غزوة الأحزاب أو الخندق ذاتها وهو يضرب تلك الصخرة التي عجز عنها الصحابة بفأسه يكبر يقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت روما، الله أكبر فتح اليمن، يبشر بالفتح وهو في وضعية قال لا يستطيع أحد الصحابة أن يذهب بعيدا فيقضي حاجته من القرب. هذا الذي بشر به هل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما جاء بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام. الرجال الذين بناهم، الذين هيأهم، الذين تحملوا ما تحملوا في مكة وقبل الهجرة هم الذين أقاموا بعد ذلك طرح الدولة، لولا أولئك الرجال الذين صبروا. ونرى مشهد حمزة رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه وهو أسد الله لا يطيق الضيم، يأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كيف نحمل هذا الضيم ونحن في الجاهلية كنا لا نصبر على جزء من هذا، يريد أن يقاتل فيرد ظلم الظالمين، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لي بعد، أمسك واجعل سيفك في غمدك. الصحابة غير عاجزين على أن يقاتلوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدربهم على أن التمكين الحقيقي هنا تمكن من نفسك لا من عدوك. من لم يستطع أن يتمكن من نفسه من انفعالاته من شهواته لا يستطيع أن يتغلب على أعداء نحن اليوم، من لم يستطع أن يقاطع بعض مشتهياته التي حين يشتريها يعين أعداءه، لا يستطيع أن ينصر فلسطين ولا أن ينصر الأمة ولا أن يمكن له.
0: الهجرة
1: أن نهجر ما يغضب ربنا عنه.
0: جزاك الله خيرا، ونختم بإذن سبحانه وتعالى. وما وددنا أن نختم، ولكن الوقت انسحب من بساط أقدامنا. هذه الأرض إذن خلقت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. جزيتم الجنة الشيخ حمد زردوم على ما تفضلتم به، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب يا رب العالمين. وأحبابي الكرام، نجدد عهدنا دائما وأبدا مع هذا اللقاء، وغدا إن شاء الله في نفس الموعد. نسأل الله يا رب العالمين من أبواب الجنة

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر برواية قالون عن نفع المدني للقمر.

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

ثمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 53 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
2: اللهم إن الرغبات بك منوطة والحاجات ببابك مرفوعة والأخبار بجودك شائعة والآمال نحوك نازعة والثناء عليك متصل ووصفك بالكرم معروف والخلائق إلى لطفك محتاجة والرجاء فيك قوي والظنون بك جميلة والأعناق لعزك خاضعة والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم والسميع العليم تملك العالم كله وما بعده وما قبله ولك في تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة ولك فيما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم وقد أزف ورودنا إليك ووقوفنا بين يديك وظننا ما قد علمت ورجاؤنا ما قد عرفت فكن عند ظننا بك وحقق رجاءنا فيك فما خالفناك جرأة عليك ولا عصيناك تقحما في سخطك ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك ولكن غلبت علينا شهواتنا ولسنا ندعي حجة ولكن نسألك رأفة فاغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قيني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام.

0: السلام عليكم فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زمرا.
1: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
0: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
1: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
0: وقضي بينهم بالحق
1: وقضي بينهم بالحق
0: وقيل

0: بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

0: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله.

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: من بارك الله فيك يا آمنة. إذا مستمعينا الكرام أعيد على مسامعكم هذه الآية البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

إنما زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت

0: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حصتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا، بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرج هذا الحديث أبو داود.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيامنا وأيامكم بكل أمين. خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل ضر
1: يا رب،
2: وأن يصرف عنا السوء أمين. وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا
1: أمين يا رب،
2: إنه سبحانه خير مسؤول وأرجى مأمول.
1: نعم سيدي أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. ونواصل هذه الرحلة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في المعلم الثالث في مظالم أو في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، ووصلنا إلى قول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين فوائد، أولها في الحلية عن ميمون بن مهران أحد فضلاء أكابر التابعين أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة 5 مرات فقد أدى ما عليه، وهذا في باب الغيبة لا فيما له عين، والله تعالى أعلم. نعم،
2: هذا الكلام الذي ذكره الشيخ تأكيد لما تقدم، فقوله أو في أول الفوائد
1: نعم.
2: في الحلية يريد حلية الأولياء لأبي نعيم، إن كان لم يوقف على هذا النص بلفظه فيما بين أيدينا من الحلية كما ذكر الشيخ نزار في الحاشية، أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة 5 مرات فقد أدى ما عليه، هو المقصود أن يستغفر له.
1: صحيح،
2: يعني خصوص العدد هذا لم يرد فيه نص في أنه إن استغفر 5 مرات هذا العدد، يعني وإنما المقصود يعني أن يرتب على نفسه عددا يستطيعه ويحافظ عليه
1: يداوم على هذا الاستغفار.
2: نعم، يستطيع ويحافظ عليه بحيث يكون هذا العبد مؤديا شيئا من الحق.
1: صحيح،
2: الشيخ قيد هذا بأنه في الحقوق المعنوية يعني نعم. كالغيبة ونحوها لا فيما له عين، لأنه يطلب أن يرد الحقوق المادية يعني الأعيان لأصحابها.
1: نعم،
2: إذا افتك أرضا من زيد أو عمرو من الناس أو غصب مالا وما شكل ذلك فإنه يطلب أن يرده، يعني لو استغفر لمن ظلم لا يؤدي هذا ما عليه، لكن في باب الحقوق المعنوية هذا يرجى معه أن يكون سببا في أن يتجاوز عنه في جانب من تعدى عليه. وانظر هنا، يعني ثم إشكال، يعني من منا يستطيع أن يداوم على أن يستغفر؟ صح. يعني يستطيع أن يفعله ربما في حق نفسه،
1: نعم.
2: أما في حق غيره يصعب، يعني في حق من له حق من الأبوين والشيوخ يمكن، أما تخيل أن يلتزم دبر كل صلاة. لذلك على الإنسان أن لا يوقع نفسه في هذا ابتداء، أن لا يوقع نفسه في هذا، أن يترك الناس وأن يترك الحديث عما يكرهونه، وأن يقبل على شأنه، هذا أنفع له.
1: صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
2: نعم. لكن إن وقع من الإنسان فإنه يستغفر، يكثر من ذلك، يستغفر لمن اغتاب قدر استطاعته. نعم. ويبالغ في ذلك ويدعو له، عسى أن يكون في ذلك أكيد. إن شاء الله تعالى السلامة.
1: أكيد. وكانت من العادات التي كنت أراها في مساجدنا وأنا طفل صغير، لكن الآن للأسف الشديد ما عادش نشوفوها، هذا الدعاء بعد أذكار الصلاة، الدعاء أن يدعو الإمام ويؤمن الناس فيذكروا في الدعاء واغفر لكل من له حق علينا.
2: نعم.
1: فكان يعلمها للناس دائما، يقولونها دبر كل كل نعم. كل صلاة، لعلها من الأمور المحمودة التي يذكر الناس بها. الآن أصبح أغلب الناس في مساجدنا أو فيما أراه، على كل خطر أنا مشيش المساجد لكل شيخنا، أن الإمام إذا سلم السواد الأعظم الذين في المسجد يخرجون مباشرة، لا تكاد تجد إلا البعض الذين يبقون ويؤدون أذكار ما بعد الصلاة، وهذا أمر مهم أردت أن أنبه عليه. بارك الله فيكم سيدي.
2: الله يحفظكم.
1: قال الثانية: اختلف في جواز الإحلال ممن له حق، فقيل مندوب ورجحه جماعة وعليه العمل لحديث أبي ضمضم وغيره، وقيل لا مطلقا، أقرأ الثانية سيدي، وقيل لا مطلقا لتعلق حق الله به، إذ لعله أراد به عقوبته فيكون إحلالك اختيارا عليه. وثالثها قول مالك رحمه الله: إن كان حقا لا ظلم فيه جاز، وإن كان عن ظلم فلا، والله أعلم. نعم.
2: اختلف في جواز الإحلال ممن له حق، يعني إذا طلب أن يحلك
1: نعم
2: من هذا الحق فما الحكم؟ قال الشيخ في المسألة خلاف، وقد تقدم الإشارة إلى هذا من قبل، الشيخ أشار إلى هذا الخلاف. القول الأول أنه مندوب، هذا الذي عليه جماعة أن الإحلال مندوب، أن الإحلال مندوب، وهذا الذي جرى عليه عمل الناس.
1: نعم.
2: وذكر الشيخ نزار في الحاشية في تحقيقه، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، فأيما رجل من المسلمين
1: نعم
2: أصاب من عرضي شيئا فهو له صدق، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، فأيما رجل من المسلمين أصاب من عرضي شيئا فهو له صدق.
1: نعم.
2: فتصدق بعرضه،
1: كأنه لا يجد مالا ربما وشي، فتصدق
2: بعرضه. نعم. بمعنى أنه أسقط ما له حق وأحل الناس من عرضه، فهذا الذي عليه عمل الناس وهذا الذي عليه عامتهم. القول الثاني أنه ليس له ذلك.
1: نعم.
2: والسبب التعليل بسبب تعلق حق الله به، هذا لو كان حقا محضا لله تعالى لكان لهذا الكلام وجه.
1: نعم.
2: لكن ليس حقا محضا، والعبد له أن يسقط.
1: نعم.
2: وهذا لا يعتبر من التعدي، وكون الله تعالى أراد عقوبته أو لم يرد هذا لله سبحانه أن يفعل يوم القيامة، له أن يؤاخذه بذلك. فكون العبد يسقط، كونه يحل الناس مما وقعوا صحيح فيه إزاءه، هذا لا أشكال فيه. الثالث التفصيل، هذا نسبه للإمام مالك، إذا كان حقا لا ظلم فيه جاز، وإن كان عن ظلم فلا، يعني هذا التفصيل. لكن كذلك هذا القول ليس عليه ليس عليه الأكثر.
1: الأكثر. نعم.
2: الأكثر أن الإحلال جائز.
1: نعم.
2: بل مندوب.
1: مندوب. نعم.
2: والعبد إذا كان له حق أراد أن يستوفيه له ذلك.
1: صحيح.
2: يعني إذا أراد أن يستوفي له ذلك، لا سيما في الحقوق التي لها أعيان. لكن لو أراد أن يسقطه، إذا كان لا يتعلق به إضرار بالغير، يعني أحيانا يكون في إسقاط حقه هو.
1: صحيح.
2: إضرار بمن بالغير. يعول.
1: نعم.
2: مثلا.
1: نعم.
2: هذا لا يسقط. أما إذا كان إسقاطه لا يرجع بالضر على أحد، له ذلك، يعني له أن يطالب له ذلك. والحقوق المعنوية الأولى فيها والأحسن أن يعفو الإنسان.
1: يعفو. نعم.
2: الأولى العفو، لا سيما التي لا يرتبط بها، يعني لا يرتبط بها أذى حاصل.
1: صحيح.
2: يعني لا تتعلق بالأعراض، بالقذف ومشاكل ذلك، يعني فلان تكلم فيك، فلان كذا، فلان، يعني هذا يحصل.
1: صحيح.
2: فكونك تعفو على الناس وتسقط، هذا يرجى معه إن شاء الله تعالى. إذا عفوت يرجى أن يعفو الله تعالى عنك.
1: يا رب. إن شاء الله.
2: يعني الإنسان إذا
1: يدخل تحت دائرة الذين مدحهم الله عند العفو على عن الناس، يعني
2: يدخل في هذا.
1: جميل.
2: ويرجى أن يعامل بالمثل من الله تعالى.
1: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
2: يرجى أن يعامل بالمثل في هذا، يرجى. نعم. المسألة يعني تكون أكثر طلبا عندما يقصدك من اغتابك ويطلب العفو. والأفضل في مثل هذا أنا أنصح به دائما.
1: نعم سيدي.
2: الأحسن لك ألا تسأله
1: ماذا قلت؟
2: يعني هذا يغير صدرك ويثير نفسك. قال لك سامحني يا فلان.
1: اسمح. نعم.
2: اسمح. والله أنا لا يعنيني، تكلمت الله يسامحك.
1: صح.
2: وهذا لابد أن نحييه بين الناس. يعني انظر إلى كونه حرص على أن يطلب العفو.
1: سبحان الله. نعم. دلالة على
2: الأنفس.
1: أي نعم. موش أي واحد
2: على أنه يريد أن يتوب، فيسر له ذلك. نعم.
1: لا تعين الشيطان عليه، بل أعنش عنه على نفسه.
2: نعم. خاصة إذا فعل الإنسان هذا، فإنه يرجى أن يعفى عنه هو يوم القيامة فيما تكلم.
1: صحيح. صحيح.
2: فيما تكلم. فهذا من شيم الكبار.
1: صحيح.
2: وأخلاقهم. نعم سيدي.
1: وهذا الكريم إذا فعل. ولذلك يعني يقال أن يوم القيامة ينادي المنادي، أين الذين حقوقهم على الله؟ فمن بين الذين ينادون ينادى الذين يعفون عن الناس، فيدخلون تحت دائرة العفو. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة، ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إن رجى الزجر به، والتصريح بالعفو إن علم النفع به، وإظهار التمسك بالحقوق وإن كان العفو في نفس الأمر أبقى للحرمة زجرا لمن يزجره ذلك. فقد قال رجل لابن سيرين: قد اغتبتك فاجعلني في حل. فقال: ما يكون لابن سيرين أن يحل شيئا حرمه الله تعالى، وما في حديث أبي ضمضم شيء بينه وبين ربه. قالوا: ولا يكون إلا على الماضي، إذ لا يملك المستقبل، والله تعالى أعلم.
2: هذا الكلام فيه أكثر من ملحظ.
1: نعم سيدي.
2: فالشيخ لما قال هنا: ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إن رجى الزجر به.
1: نعم.
2: والتصريح بالعفو إن علم النفع به. يعني يريد أن يقول الشيخ إن هذا الحال يختلف.
1: صحيح.
2: ما يطلب يختلف.
1: نعم.
2: بحسب حال من وقع في أذاك.
1: نعم.
2: من تعدى في هذا الباب من الحقوق المعنوية يختلف الحال. فإذا كان ممن إن صرحت له بالعفو رجوت أن ينتفع بذلك.
1: نعم.
2: وهذا من الفقه في التعامل مع الناس، لأن البعض يزيده.
1: صحيح.
2: يزيده مثل هذا يزيده استخفافا.
1: نعم.
2: يزيده استخفافا، يعني قول ايش تبعد قولوا سامحني
1: يعني نعم يتهاون يعتبر حاجه هذه
2: ما ولا ايش
1: المشكله هذه صح المشكلة. بالضبط بالضبط الله المستعان.
2: نعم طلب العفو هذا حسن لكن ان لا يستخف الانسان بالتعدي ابتداء
1: صحيح
2: لا يستخف بالتعدي لذلك يعني حتى في صلة الأبناء بآبائهم وفي صلة الأزواج بعضهم البعض
1: نعم.
2: يعني ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. نعم طلب العفو أمر حسن ولكن الاستخفاف بذلك يفقد قيمته إذا كان نعم. أكثر الإنسان من التعدي حتى نعم. كنت غشش توبة
1: سمحني يهدى ولا يرضى نعم. ولا حاجة
2: نعم. كذلك يعني هذا لا يحسن. فيقول ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إذا رجع به الزجر
1: صح.
2: أن ينزجر وأن لا يرجع يعرض بأنه باق على حقه
1: نعم.
2: ولو عفا
1: صحيح
2: حتى يزجره حتى يرتدع ولا يستخف بهذا
1: نعم.
2: الباب وأن يصرح بالعفو لسيما إذا وجد أحيانا الإنسان منكسر
1: نعم
2: منكسر يبكي والله حصل هذا
1: على لا صح
2: أحد الأفاضل
1: نعم
2: وأظن قصصت هذا قبل يعني جاء يبكي بالله سامحني قال أنا ما كنت أعرفك مرة دخلت في علينا في حصة
1: قلت أنا
2: أسمح
1: نعم
2: لكن حال الذي أظهره
1: صحيح
2: حال الانكسار وحال التوبة وحال الاستغفار فهذا العفو يسعفه
1: أرجع
2: وينتشله من الحال الذي هو فيه أن جميل. البعض يصاب بغم وحزن في هذا الباب
1: نعم
2: وإظهار التمسك بالحقوق قال
1: وإن كان العفو في نفس الأمر أبقى
2: للحرمة
1: نعم.
2: زجرا لمن يزجره ذلك
1: صحيح.
2: يعني ليس التعريض لا هذا يقول لا أنا باقي على حق مع أنه هو فيما بينه وبين الله عفا
1: صحيح
2: لكن لماذا يريد أن يردع ذلك
1: صحيح.
2: الشخص عن التعدي
1: بالضبط.
2: حتى لا يستخف في المستقبل
1: يضع له حدود. احنا عندنا في الأمثال الشعبية يقول لك ضحكوا له حشاكم تمد على طوله بمعنى بمعنى أنه إذا علم أنه هذا بشي سامحني ما يمش عمش بشي عمل حتى شيء أو كنهار كامل يتبسم لي مش مشكل فهو قد يتمادى بشكل فاحش
2: هو أحيانا سبحان الله بعض الناس ينفع معهم هذا تجد إنسانا يظلم سبحان الله ولكن لا يبالي بالظلم
1: سبحان الله
2: يوم واحد دعا ممن ظلم دعا بالشر
1: أيوة.
2: لا ينام الليل بعض الناس لهم
1: سبحان
2: لهم
1: الله
2: خوف من هذا الباب هو ليس له خوف من الظلم ها
1: هو تو تعدى عليها وتكلم فيها واخذ له حقوقه
2: لا ما يظلم نهار اللي يدعي عليه بالشر نهار اللي ما يرقدش
1: نعم.
2: لا ينام الليل ليش لأنه أي شيء لأنه دعا عليه بعض الناس
1: سبحان الله
2: يحصل هذا ينفع
1: نعم.
2: معهم لا يحركهم شيء فإذا كان أظهر البقاء على الحقوق قال لا أنا لا أسامح في حقي يحصل له انزجار حتى
1: صحيح.
2: لا يستخف في المستقبل بالتعدي على حقوق الناس وحكى قصة ابن سيرين أنا اجعلني في حل غتبتك قال أنا لا يكون لي أن أحل شيئا حرمه
1: الله
2: وانظر الشيخ ساق القصة في هذا السياق ليبين أن هذا يعني ولا بد من فهم النصوص
1: نعم
2: على وجهه
1: طبعا
2: يعني قال هذا من ابن سيرين كان يريد أن يقول لأنه علم أن هذا يزجر به ذاك الذي اغتاب
1: بالضبط
2: حتى
1: بالضبط.
2: لا يستمر على غيبته وإلا ابن سيرين قد لا يبالي به
1: صح
2: وبغيبته
1: أكيد.
2: لكنه أراد أن يزجره
1: وقد فعل ذلك في مواقف أخرى
2: نعم.
1: يعني
2: أراد
1: نعم.
2: أن يزجره
1: نعم
2: قال وما في حديث أبي ضمضم شيء بينه وبين ربه يعني هو فيما بينه وبين الله وليس أمام من
1: نعم.
2: أتابه
1: نعم.
2: أنا تصدقت
1: صحيح
2: هذا بينه وبين الله أما في
1: أمام ربما بعض الناس الذين
2: لم يرد
1: لم يرد
2: فهو قال هذا بينه وبين الله
1: صحيح.
2: الشيخ وجه هذا حتى
1: صحيح.
2: يوفق بين الآثار الواردة عن التابعين
1: جميل.
2: وعن الصحابة وقالوا لا يكون إلا على الماضي.
1: نعم.
2: إذ لا يملك المستقبل. نعم. المستقبل لم يقع بعد.
1: أكيد أكيد.
2: واضح. أما ما حصل ووقع فإنه له أن يحل الناس منه، والله تعالى
1: أعلم. أعلم. بارك الله فيكم سيدي. ما زالت هذه الفوائد إن شاء الله تعالى، والتي نكملها بحول الله تعالى في الحصة المقبلة إن كان في العمر بقية، لكن وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. فبارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

حبيبي الممجد محمد، محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

الأخير يحدد، لذاك اكتفيت بهدي محمد، لذاك اكتفيت بهدي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: على الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بروح جديدة، بروح جديدة. من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
1: إتحاف السامع، إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، بالنجوم الطوالة.
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع، إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، بالنجوم الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، صلى الله عليك سيدي رسول الله. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الندية بإذن الله من السلسلة المباركة، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، ولازلنا على عتبات ذلكم المتن المبارك لابن بري الذي شرح فيه أصول مقرأ الإمام نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مستهلا ومرحبا مستهل مقالة هذه بالدكتور أسامة بالعربي. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، المتابعين والمتابعات لهذه الحلقات.
2: يا رب بارك الله فيكم، شكر الله لكم جميل قبول الدعوة، نفع الله بكم يا رب، بنا وبكم وبالسادة المستمعين حيثما حللنا وحللتم في الحل والترحال في الغدو والآصال. آمين آمين كرما وأنت الكريم. إذن شيخ أسامة، لازلنا مع باب ميمي الجمع، وهو ما انتهينا عنده الحلقة المنصرمة تقريبا، شرحنا بيتين.
3: نعم بالضبط،
2: واصلوا بإذن الله.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا على ميم الجمع من حيث حكمها قبل حرف متحرك، أي من حيث وقوعها قبل حرف متحرك، وفصلنا في هذا المتحرك هو همزة قطع أم غير همزة قطع. فإن كان همزة قطع فإن ورشا يضم الميم ويصلها بالصلة، وصلته كما سيأتي معنا في الباب في باب المد بالطويل. وأما قالون فإنه سواء كان بعد همزة قطع أو همزة قطع أو غير همزة قطع فإنه يسكنها مطلقا في الرواية الأولى ويضمها ويصلها في الرواية الثانية. طبعا يختلف هنا معه في باب المد، إذا كانت همزة قطع يسمى مد منفصل في الصلة يعني، وإذا كانت غير همزة قطع فإن هذا يعتبر مدا عاديا طبيعيا. نعم
2: شيخ أسامة، نقول إن هو ضم الإمام رحمة الله تعالى عليه، طيب وما بعده همز قطع.
3: نعم،
2: ولكن بعد، قلنا الأصول
3: من التوجيه
2: الحلقة الماضية،
3: من التوجيه.
2: نعم بعد، هذه دلالة على قراءته لمقدم أداء عنده هو الإشباع.
3: بالضبط. نعم،
2: لنا نقول أفهم عبد الفقير والله أعلم أنه كأنه في العلة من هذا، من هذه المسافة وهي مناط المد ها هنا، أيهيئك أيها التالي أنك تستشرف حركة يعني صعبة من جهة النطق، معناها المسافة هذه حتى تهيئ لنطق الهمز سليما.
3: أحسنتم، بالضبط، وهذا ذكرناه في التعليل.
2: نعم،
3: أن ورشا بعد بين ميم الجمع وهمزة القطع حتى يتمكن القارئ واللافظ والمتلفظ بالهمزة أن يأتي بها يعني من مخرجها ويقتطعها منه ويعطيها جميع صفاتها المميزة لها، يعني التي تميز الهمزة. وهذا في تعليل لغة ورش، وأنه أصاب لغة من لغات العربي. هذا فصلنا فيه الحديث وتكلمنا فيه. إذا التقى ميم الجمع، أي كلمة فيها ميم جمع مع المد المنفصل، فما أربع أوجه، تكلمنا عن كل هذا في الحلقة الأخيرة. الآن بقي لنا ما لو وقعت ميم الجمع قبل حرف ساكن، وهو المعبر عنه بوقوعها قبل همز الوصل، في قول الإمام ابن بري رحمة الله عليه: واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. قبل أن نشرع في الشرح لسائل أن يسأل، نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إذا أتت، أي الميم، من قبل همز الوصل؟ إذا أتت في الوصل، ما هو اتفق القراء في ضمها في الوصل إذا، أو اتفقا، عفوا، قالوا ورش لأنه هو هما المقصودان بهذا النظم، قال واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. عجيب، همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إن ميم الجمع في الوصل تقع قبل همزة الوصل والحال أنها ستسقط همزة الوصل؟ هنا الحقيقة هناك محذوف في الكلام، هناك حذف في الكلام. واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل ذي همز الوصل.
2: المحذوف ذي،
3: أي ذي، يعني من قبل ساكن قبله همزة وصل، فهذا هو المقصود. قال الشيخ إبراهيم المرغني، تكلم فيها
2: الحفاظ على وزن البيت.
3: أحسن، لو قال إذا أتت من قبل ذي همز الوصل لاختل وزن البيت اللي هو في بحر الرجز. قال تكلم في هذا البيت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن، وهي الحالة الثانية لها، فأخبر أن قالونا وورشا اتفقا في حالة الوصل على ضم ميم الجمع، يعني من غير صلة، إذا أتت من قبل همز الوصل، يعني من قبل ذي همز الوصل. أو قالها الشارح رحمه الله، أي لفظ في أوله همز وصل، بأن وقعت قبل ساكن نحو عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، وأنتم الأعلون، إنهم اتخذوا. ماذا فعلنا للتخلص من التقاء الساكنين أستاذ ماهر؟ حركنا الميمة، حركنا الساكن الأول، أليس كذلك؟ طيب بأي حركة حركناها؟
2: بالضم،
3: بالحركة التي هي أصلية فيها،
2: نعم،
3: وهو الضم. طيب من حركها بالكسر في بعض المواضع؟ خرج عن أصلها في التحريك،
2: هي مستثنيات.
3: ستأتي معنا في بعض القراءات بالضبط. مثلا تقطعت به من الأسباب، به من الأسباب،
2: كسر الميم،
3: كسر الميم،
2: خرج عن أصله،
3: خرج عن أصل الميم في التحريك. وقلت سابقا أستاذ ماهر لو تذكرون،
2: ذكر الميم شرط كما به من الأسباب،
3: أي ذكر الشرط،
2: أحسنت،
3: قلنا كل ما نقله ورش سكت عليه حمزة، وقلنا الحالة الوحيدة التي لا ينقل فيها ورش هي ميم الجمع. وقلنا فيما قلناه لماذا امتنع النقل لميم الجمع في رواية ورش؟ قلنا لأن الميم لو نقلت إليها حركة الهمزة ستتحرك بحركة غريبة عنها، صح؟ لذلك لو طبقت قاعدة ورش مثلا، سواء عليهم أأنذرتهم، ستقول عليه من ذرتهم، عليه من ذرتهم، عليه ما، فتكون ميم الجمع متحركة بالفتح، ولا يعرف الفتح في ميم الجمع، سبحان الله. فماذا فعل ورش؟ ضمها ووصلها. هنا حديث ابن بري عن وقوع ميم الجمع قبل حرف ساكن ذي همز وصل،
4: فقال اتفق قالون وورش على تحريك ميم الجمع الواقعة قبل حرف ساكن قبله همز وصل على تحريكها بماذا؟ بالضم، لأن الضم هو أصلها إذا حركت. ثم مثل كما مثلنا وقلنا، فقوله من قبل همز الوصل على حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره ذي، وبدونه لا يستقيم الكلام، لأن همزة الوصل لا ينطق بها في الوصل، فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ الشيخ رحمة الله عليه قال ما قلنا قبل قليل،
2: تسقط في الوصل نطقا،
4: هي تسقط في الوصل، فكيف يؤتى بها في الوصل ويقول من قبل همز الوصل؟ والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد، لأن الكلام في اللفظ لا في الرسم. فوجه يعني بعضهم علل قال إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا أتت من قبل ما هو مرسوم قبله همزة وصل. قال الشيخ إبراهيم مرغني قال هذا بعيد، قال والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد. عليش؟ لأن الكلام هنا في الرواية في اللفظ وليس في الرسم،
2: ما نحن
4: بصدد علم الرواية وليس علم الرسم،
2: يعنينا
4: علم الرواية اللفظ وليس الخط.
2: أحسن،
4: وليس الخط،
2: وليس الخط اللي هو
4: نعم
2: الرسم.
4: قال فوجه ضمها من غير صلة قبل الساكن إما عند من وصلها بواو قبل المتحرك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل. وأما عند من سكنها، أو عفوا، أما عند من وصلها بواو قبل المتحرك فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل، وأما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء الساكنين واختار الضمة لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة. يعني هو وجه الشيخ إبراهيم مرغنيش قال هنا، قال وجه ضمها من غير صلة قبل الساكن، ما هو وجه ضمها قبل الساكن؟ طيب، أما من وصلها بواو قبل المتحرك، يعني الذي مذهبه وصل الميم قبل المتحرك، وجاء وضمها مع الساكن كذلك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل. يعني أنت في مذهبك غير المغضوب عليهم ولا مثلا، أنت في مذهبك هذا، فوصلت إلى قوله تعالى أنتم الأعلو، ماذا فعلت؟ وأنتم الأعلو، فقد حذفت الصلة لالتقاء الساكنين. طيب الآن من مذهبه غير المغضوب عليهم ولا، هو في مذهبه الأصل ويسكن، جاء إلى قوله تعالى وأنتم الأعلون، ماذا فعل؟ حرك الميم بالضم. فما توجيه هذا؟ نوجه هذا بأنه حركها لالتقاء الساكنين، ليس حذف ليس حذف الصلة لالتقاء الساكنين، حرك لالتقاء الساكنين.
2: العلة هي الثقل في الكلام لالتقاء الساكنين.
4: واختار الضم، لماذا اختار الضم؟ لماذا لم يختار الكسر؟ لماذا لم يختار الفتح؟
2: الأنسب،
4: لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة، وهذا مهم جدا.
2: الكسر هنا عارض،
4: نعم،
2: أما الأصلية هي الضم،
4: هي الضم بالضبط. ولذلك حرك بالضم. قال وفي من قوله في ضمها بمعنى على، وقال واتفقا في ضمها بمعنى واتفقا على ضمها. والوصل في الشطر الأول، مش قال هو، قال واتفقا في ضمها في الوصل، والوصل على الحكاية في الشطر الأول بمعنى الاتصال، وفي الشطر الثاني بمعنى التوصل، أنه جناس هو. واتفق في وصلها، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، الوصل هذا جناس تام. طيب الوصل في الشطر الأول بمعنى الاتصال، واتفق في ضمها في حال اتصالها بما بعدها، إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا أتت من قبل همز يتوصل به إلى النطق بالساكن، وسميت الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج همزة وصل، لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن، هذا الذي قلناه قبل لحظات، ولذلك سماها الخليل سلم اللسان. لماذا سميت سلم اللسان؟ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ثم
2: سلم تصل بين هذا وذاك.
4: أحسنتم بالضبط.
2: نرجو شيخ أسامة هذه فائدة، ولعلك أكيد تعلمها فيما ذكرناه توا قبل قليل. الجناس التام.
4: أي الجناس التام.
2: مما يعيب وزن الأبيات الشعر هو أن نأتي بالجناس التام، نعيد ذات اللفظ آخر القافية في العجز وفي ما قبله،
4: يعني نعيده لفظا ومعنى
2: مرتين. في الوصلي الوصلي
4: أيوة.
2: ولكن يتوهم ها هنا أنه كرر، ولكن لا، هو بين الوجه.
4: نعم. فهذا الذي ذكرته هو أستاذ ماهر، إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى
2: فهذا هو المعيب.
4: أي هذا ماذا يسمى في الشعر؟ هذا يسمى يطلق عليه هذا أنسيت الكلمة، يسمى هذا يعني ليس جناسا. المهم هذا اشترطوا له أن لا يعاد اللفظ بنفس المعنى بعد سبعة أبيات.
2: هكيك
4: قالوا إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات فنسقط هنا في المعيب. هناك كلمة مشهورة يذكرونها،
2: لكن هنا لا، لأنه بين
4: أي لا لا، هنا الوصل هو جناس تام وليس وليس
2: وإن كان جناسا تاما غير أنه ليس معيبا بالنسبة
4: بالضبط
2: للبيت. نعم.
4: بالضبط.
2: هذه فيما يتعلق
4: الإيطاء. الإيطاء تذكرت الكلمة. أي نعم. الإيطاء.
2: الإيطاء.
4: أي الإيطاء. إذا كرر اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات من الاستعمال الأول والإيراد الأول
2: مستهجن،
4: يسمى إيطاء. لكن هنا لا يسمى إيطاء، وإنما يسمى جناسا تاما،
2: حتى نعلم جميلة وحسن سبك الناظم.
4: نعم.
2: ابن بري لهذه الأبيات. بالضبط. لهذه الأرجوز.
4: طيب، مادام ذكرت يعني فائدة، نقول في الشطر الأول، ونقول في المصراع الأول، ونقول في الصدر. إذن ثلاث أسماء لمسمى واحد. تقول
2: الصدر عجوز،
4: الصدر عجوز،
2: مصراع،
4: الشطر الأول، الشطر الثاني، أو تقول المصراع الأول والمصراع الثاني. ولذلك يقال الباب على
2: مصراعيه،
4: مصراعيه يعني على شقيه. بالضبط. على شطريه،
2: دفة أولى وثانية
4: ودفة ثانية.
2: أحسنتم. نعم.
4: ثم ختم الناظم رحمه الله هذا الباب، أي باب ميم الجمع، نفتتح الأبيات ثم نتمها إن شاء الله المرة القادمة، وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. نعيد مرة أخرى. وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. قال الشيخ إبراهيم المرغني: لما بين حكم ميم الجمع في حالة الوصل شرع في بيان حكمها في حالة الوقف، فأخبر أن كل القراء نافع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع بالإسكان، لأنه أصل الوقف. وقوله وفي الإشارة لهم قولان، أي وفي جواز الإشارة للقراء عند الوقف على ميم الجمع ومنعها قولان: الجواز لأبي محمد المكي، والمنع لأبي عمرو الداني. والمراد بالإشارة الروم والإشمام، وسيأتي بيانهما في باب الوقف إن شاء الله، يعني في قوله: وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. هذا باب كامل يسمى باب الوقف بالإشارة. لما كانت ميم الجمع تتحرك بالضم، ولما كان الوقف الأصل فيه السكون، فهل إذا قرأنا بضم الميم وصلا هل يمكن الوقف عليها بالإشارة؟ جوز مكي ومنع الداني. يعني باختصار أستاذ ماهر، لو قلت غير المغضوب عليهم ولا، لو وقفت هل يمكن أن تقول عليهم أم لا، أو عليهم، وتشير بالشفتين.
2: والإشارة يعني هذه خاصة تحكم بالمشاهدة،
4: هل يشار في ميم الجمع؟
2: بالضبط، أي لأنه يجب أن يرى
4: أي من هو متفهمين فيه، لكن هل ميم الجمع مما تدخلها الإشارة أم لا؟ مذهب مكي الجواز ومذهب الداني المنع. قال: ومحل القولين إنما هو على قراءة من ضمها قبل متحرك في الوصل، وأما على قراءة من أسكنها وصلا فلا خلاف في منع الإشارة لعدم حركة في الوصل يشار إليها في الوقف، كما قلنا.
2: ومن قال بالإشارة شيخ أسامة يعني استدل وعطفها على الروم والإشمام.
4: أي هو قال لك أنت عندما تشير في الوقف إلى معدوم في الوصل هذا لا يستقيم الإشارة، أنك يعني لا يمكن أن تقرأ الميم في الوصل بالإسكان ثم تقف عليها بماذا؟ بالإشارة، ستشير إلى حركة ماذا وإن لا توجد حركة في الوصل أصلا.
2: منعها الداني.
4: لا لا، هذا بمنع الإجماع. أما اختلفوا هل إذا قرأت في الوصل بالضم في الميم أخذت بمذهب الضم مثلا أحد وجهي قالوا، أو وجه ورش مثلا في همزة القطع، ووقفت على الميم هل يمكن أن أقف زيادة على السكون بالإشارة روما ولا إشماما؟ اختلفوا في هذا، مكي يرى بالجواز، الداني يرى بالمنع،
2: منع الدين.
4: طيب وسيعلل طبعا. ثم قال: وكذلك تمنع الإشارة اتفاقا في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو وأنتم الأعلون إن وقف على أنتم لعروض الحركة لالتقاء الساكنين. يعني أنت كذلك مما يمنع فيه الإشارة، أنت قلت وأنتم الأعلون، هي الميم تحركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، فالحركة هي عارضة، فإذا وقفت قل وأنتم، لا يمكنك أن تقول أنتم،
2: ويمنع عليك
4: الحركة عارضة، لا يشار في الوقف إلى حركة عارضة في الوصل. ثم قال: وإنما اختلف الشيخان في ذلك لعدم وجود نص ممن تقدمهما في المسألة، فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وأنشره لاشتراكهما في زيادة الصلة بالواو في الوصل وسقوطها في الوقف، وقاسها الداني على ذال يومئذ ونحوه لاشتراكهما في عروض الحركة، فإن حركة ميم الجمع إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة بالواو زيادة في الجمع، كما زيدت الألف في التثنية نحو عليكما وعليهما، وحركة ذال يومئذ حركة ذال يومئذ ونحوه جاء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكنين سكون الذال وسكون التنوين، فكما لا يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه لا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل منهما. ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله وفرق بين هاء الضمير وميم الجمع بأن هاء الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شيء يتوصل به، فلما ذهبت صلتها في الوقف عملت حركتها معاملة سائر الحركات الأصلية فدخلتها الإشارة، بخلاف ميم الجمع فإنها حركة حركت لأجل واو الصلة كما تقدم، فلما ذهبت صلتها في الوقف عادت إلى السكون فامتنعت الإشارة فيها كما امتنعت في سائر السواكن. ومذهب الداني، قال الشيخ رحمة الله عليه، ومذهب الداني هو الأرجح وعليه اقتصر الشاطبي وبه جرى عملنا، وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله وتركها أظهر في القياس، يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه على القول بالمنع ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم. وقوله وهو الذي ارتضاه جل الناس، أي ترك الإشارة هو الذي اختاره أكثر الناس، والمراد بهم الناقلون لمذهب الداني الآخذون به. أعد السادة المستمعين والمستمعات مزيد التفصيل في هذا، لأن يعني الوقت يداهمنا. وخلاصته أن ميم الجمع يمنع فيها الإشارة لأن الحركة التي فيها إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة، وأما هاء الضمير التي قاس عليها مكي جواز الإشارة في الميم، الضمة فيها أصلية لا ارتباط للصلة فيها، فإذا ذهبت الصلة تبقى ضمة الهاء ليس كميم الجمع.
2: ماذا أقول العبد الفقير؟ انظر إلى الأمانة في نقل توجيه هذا وهذا.
4: بالضبط.
2: أنا أختم بكلمة شيخ حسين، اختلف المكي واختلف
4: الدين.
2: الإمام الداني هذا قاس ب مثلاً مثالين في القرآن الكريم
4: مكي
2: وذاك
4: قص عليها الضمير
2: بمثلين أحسن
4: والداني قص على يومئذ وحينئذ.
2: شوف قياس شو محلاه الكلام هنا في المتن، قال وقياس والداني هو الأظهر
4: أحسنت
2: والأرجح حجته
4: وعليه العمل أحسن وكلاهما من أئمة الغرب الإسلامي
2: أحسن.
4: والغرب الإسلامي مدرسته قائمة على القياس واستنباط الحكم ثم بعد ذلك تقرير العمل.
2: حجة الداني لما كان أمتنى وأقوى
4: اعتمدت في البلاد التونسية دي.
2: أخذ فيها سبحان الله فيك، وهي كانت وجه العمل عندنا
4: بالضبط.
2: بارك الله فيك دكتور أسامة إن شاء الله. لو
4: وبهذا نكمل باب ميم الجمع الحمد لله.
2: الحمد لله
4: أتممنا باب ميم الجمع.
2: ولو أردت تفضلا أنه هذه الخاتمة التي تلوناها سريعا
4: نعيدها إن شاء الله في بابها لا أستاذ ماهر هو
2: الله.
4: ابن بر الحقيقة أورادها هنا وما كان عليه أن يريدها هنا، لأن هذا الكلام ليس هنا
2: محله
4: يذكر محله في أواخر الكلم باب الوقف على أواخر الكلم
2: جميل.
4: وسنعيد الحديث عن هذا في باب الوقف بالروم والإشماء
2: على أواخر الكلم.
4: أواخر الكلم
2: الله يبارك فيك شيخ أسامة، ويكون ها هنا وقفتنا تكون مرتضاة بإذن الله مرضية مستحسنة. شكر الله لكم شيخ أسامة، حتى ألقاكم بإذنه تعالى والسادة المستمعين في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
1: إتحاف السامع.
5: إتحاف السامع
1: بالنجوم الطوالة.
5: بالنجوم الطوالة.
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
5: بالنجوم الطوالة.
1: ينثرها على الكريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب. همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: بينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء التربية السليمة اليوم الأربعاء. بث مباشر كالعادة يجمعنا من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة، ويؤمن هذا اللقاء في الهندسة التقنية معنا اليوم حمدي الفصيلي وسوسن الفرجاني معنا طبعا في استقبال

مع أو ضد إعطاء المصروف لصغيراتكم؟ هل ترى وأنه إعطاء الطفل مصروف يومي سواء يومي أو أسبوعي أمر ضروري أم أنه أمر غير ضروري؟ وطبعا هل أنتم من أنصار المصروف يعني اللي تعطى للصغار وإلا لا؟ هذا هو سؤالنا اليوم. اللي مع ضد الفكرة فماذا بينا يفسر لنا علاش يرفض كونه يعطي فلوس لصغيره، يعطيه مصروف يومي أو مصروف أسبوعي. واللي مع الفكرة أيضا محتاجة كونه نفهم كيفاش قاعد يتصرف في هذا الموضوع، يعني خاصة من أين عمر قاعد يعطيه في المصروف، وهل يتابع طريقة إنفاق الطفل وإلا مخليه يعني عنده مطلق الحرية في التصرف، وهل يحدد مثلا قيمة المصروف وإلا مخليها حسب حاجته هو؟ هذا هو موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام، ماذا بينا تتفاعلوا معنا وتشاركونا بآرائكم وتجاربكم، خاصة اللي ماشي في الموضوع هذا واخذ فيه قرار، فمرحبا بيه على 71 136 ألف. هذا هو الرقم اللي تنجموا تطلبون عليه. سوسن إن شاء الله حاضرة باش تاخذ اتصالاتكم، فإن شاء الله بإذن الله في هذا اللقاء باش نلفت انتباه السادة المستمعين، خاصة اللي ما فكروش سابقا في هذا الموضوع، إلى نلفت انتباههم إلى بعض الأهداف التربوية اللي يحملها هذا السلوك، لأنه في هذا الطرح باش نحكيه على تحمل المسؤولية، على ترشيد الاستهلاك، على إدارة المال منذ الصغر. الموضوع حقيقة يتجاوز كونه إعطاء يعني مجرد مبلغ مالي إلى الطفل، يتجاوز إلى إعطاء دروس مبكرة في الحياة حول الإعداد المسبق لحسن إدارة المال وتلبية الاحتياجات. شنو النجم نتعلمه بالضبط من هذا الموضوع؟ هذا إن شاء الله اللي باش نحكيه فيه صحبة الأستاذة خديجة بسيس. تابعونا، أنتظر تفاعلكم على 71 136 ألف. هل أنتم مع أو ضد إعطاء مصروف لصغيراتكم؟ تعطيهم فلوس ولا ما تعطيهمش؟ إذا تعطي علاش؟ وإذا ما تعطيش وعليش؟ وإذا أنت تعطي فيه في الفلوس فقلنا كيفاش قاعد تعطي فيه في الفلوس هذه، وشنية أهدافك طبعا التربوية، وإلا قاعد تعطي فيه فقط إرضاء لضميرك أو إرضاء لرغبة الطفل فقط؟ نسمع آراءكم، مختلف الآراء مرحبا بها، سوف نظهر يعني طبعا الاختلاف في الرؤى التربوية بين العائلات في هذا اللقاء. فنخليكم مع فاصل قصير في انتظار أني ناخذ أول اتصال ونستقبل ضيفتنا الأستاذة خديجة بسيس. هل أنتم مع أو ضد إعطاء مصروف صغيراتكم؟ هذا موضوع التربية السليمة لهذا اللقاء. نمشي إلى فاصل قصير ثم لنعودة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عود على بدء مستمعينا الكرام، إذن ننطلق على بركة الله. ومعنا اليوم طبعا تصحبنا في هذه الرحلة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية، وحديثنا عن مصروف الأطفال، هل أنتم مع أم ضد هذه الفكرة؟ أهلا وسهلا خديجة، مرحبا. مرحبا بك.
1: عسلامة، يعيشك على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم يستفادوا الأولياء بالقدام من الموضوع اللي باش نحكيوا فيه، على خاطر ما يخصهمش، ما يخصش أولادهم بركة، يخصهم هما زادة،
0: يخص الوالدين،
1: يخص الوالدين والأطفال الزوز مع بعضهم. نقول لكم بعد علاش
0: إن شاء الله. احنا قلنا إذن إن شاء الله باش نطرحوا اليوم موضوع مصروف الأطفال باعتباره أكثر من مجرد مبلغ مالي يتجاوز كما قلت إلى ربما يكون أداة تربوية نجم نساعدوا بها الطفل على تعلم بعض الدروس. إذن هي أداة تربوية في دين الوالدين. ففترة الصيف هذه إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع نعلمه أو نمد الوالدين ببعض الأدوات التربوية اللي فعلا نحسن فيها تربية أبنائنا وفق منهج سليم. موضوع الفلوس، هل أنت تعطي لصغارك المصروف وإلا ما تعطيهمش؟ طبعا الأراء اللي هنا باش تختلف، يعني شنو الرسالة؟ خليها فقط من باب فتح الأفق قدام السادة المستمعين، شنو الرسالة أو الهدف اللي أنت إن شاء الله اليوم تخدم عليه أستاذة خديجة؟
1: هو الحقيقة رأو معناتها في اختيارنا للموضوع أنا وياك زهرة مقبل الحصة خممنا أن احنا نحاولوا نخليه هذية معناتها فكرة المصروف كمدخل الصيغي إن شاء الله سلسلة باش نحكيو فيها باش نخدمو فيها بقدرة ربي على الطفل، وكيفاش إن احنا نخدمو على الوعي متاعه والوعي متاع الولي، كيفاش نعلموه إنه هو يكون طفل مسؤول ويكون طفل جاهز للمستقبل، إنه يكون إنسان راشد معناتها متوازن. فهنية المدخل حبيناه يكون عملي. معناتها تاخذينا مثال اللي هو متاع إدارة المصروف متاع صغيرها، إنه ديرا ياخذ الصغير مصروف ولا لا، أخذيناه مثال عملي تطبيقي ديريكت هو باش يفهمنا حاجات أخرين ما أكبر، فهمت؟ فأخذيناه كمدخل، ماهوش هو فقط باش نحكيو جوست على فكرة المصروف وأكهو، راهو هذايا جاي في إطار ما أشمل وما أكبر. طب شوية بشوية بقدرة ربي تكتشفوا معانا من خلال الحصص القادمة إن شاء الله، من اليوم والحصص القادمة التمشي اللي إن شاء الله نحبوا نمشي فيه
0: بإذن الله. إذن الهدف من هذا النقاش كما قالت من هذه السلسلة من المواضيع اللي باش تطرح، وخاصة باش يكون فيها تفاعل كبير، يعني الأساس في الطرح باش يكون تفاعلنا معاكم ونسمع آرائكم، ثم بعد ذلك تقدم لنا الأستاذة خديجة يعني كيفية اتخاذ القرار الواعي في كل موضوع نطرحه، يعني باش ترشدكم الى التصرف السليم والقرار الواعي، لانه احنا عاده نتصرف بناء على تربيه سابقه تلقيناها من والدينا، بناء على مخزون او موروث ثقافي، موروث تربوي قاعدين نمشيو به،
1: على تجربه زايده، على تجربتنا الشخصيه، فما معناتها احنا ناخذ موروث من عند والدينا كيفاش احنا تربينا، ومن بعد كي تجي انت تغزر روحك اليوم تحاول تعمل جرد نتاع انت توا شنو ما الحاجات اللي في يدك، القيم اللي يحركوك في حياتك، شنو ما اخلاقك، شنو ما تصرفاتك، شنو ما علاقاتك، كيفاش كيمش تحاول تعمل جرد نتاع هذوما باش تلقاهم ماهمش فقط شنو اللي تربيت على امك وبوك، اكهو خذيت من عندهم شنو اللي ربيوك، وزيدا تفاعلك انت مع تجاربك في حياتك اللي تعديت بيهم علموك حاجات جدد، فاكتسبت حاجات جدد على مدى العمر اللي قاعد يتعدى والوقت اللي يتعدى والتجارب اللي يتعدوا، انت قاعد تنضج، قاعد تتعدى بتجارب يخليوك انك انت تزيد، معناتها تزيد الميزان نتاع التجارب نتاعك يزيد يثقل يزيد يتعبى اكثر. فهنية معناتها احنا نحبوا نعاونوا الولي انه هو يوعى بشنو اللي ورثه ديجا من عند والدي، شنو اللي قاعد جاه قاعد يتعامل معه بطريقه معناتها كي المسلمات، حاجه انا حليت عينيا نلقى روحي اني انا كي نقوم الصباح مثلا ندور نبوس امي وبابا صباح خير صباح خير، فانا باش نقعد نعملها وباش ننتظر اني مرتي نهار اخر تتعامل مع اولادي هكاك، حاجه مسلمه، فهمت؟ كي نجي انا نلقى مرتي ما استنستش هكا نهار اخر، معناتها مثلا في زواج نلقاها تقوم الصباح كل واحد لاهي في روحه ولا حد يصبح على الاخر، تظهر لي كيني معناتها حاجه كيني معناتها خطيئه، مش حتى فهمت كينه ذنب كبير. فهنية فما حاجات احنا ورثناهم كمسلمات. هنا نحاولوا احنا باش نخدموا على وعي الولي انه يولي يفرز ما بين الحاجات اللي ما ياخذهم مسلمات، يولي يسأل روحه أنا الحاجة هذي علاش نعمل فيها كمسلم؟ يا أخي هذا اختياري وإلا ورثتها وأكهو باهي كان يورثها كهو ما وش اللي ورثناه الكل خايب حتى ما ناش فيجي نقوله اللي ورثتوه على والديكم الكل طيشوه، لا بالعكس ناخذوه ندرسوه بيننا وبين رواحنا نشوفوه نقيموه. أنا وقت اللي عشت هالتجربة هذي وقت اللي والدي مثلا مثال ناخذه مثال مع تسلبي باش العباد يفهموا أكثر، مثال أنا تربيت بالضرب، أمي وبابك صغير باش يعلموني حاجة يضربوني، أنا كي كبرت وجبت الصغير لقيت روحي من غير ما نشعر ديركت ما كي ولدي يغلط نضرب فأنا هنا حاجة موروثة وليت لي حاجة ماشية في كيني في طبيعتي زعما زعما قولوا أنا هكا ككلمة شهيرة أنا هكا على غالب هنا باش ندعو باش نحاولوا نخدموا مع الولي أنه هو يفرز أنا كالضرب اللي كنت نضربه هذاك أنا كي كنت صغير كيفاش كنت عاجبني كنت قابله كنت مرتاح وانا ناكل فيك الضرب هذاك بطبيعة لا بي أنا توا هل صغيري يستحق هك الضرب؟ هل صغيري اللي عامله العملة اللي عملها كبيرة لدرجة أنه هو يستحق هك الضربة هذيك اللي أنا ضربته فيها؟ فيولي يراجع نفسه بينه وبين نفسه بيان سور فما آليات فما طرق معينة ماهيش معناتها فقط باش يسأل نفسه الأسئلة وكاو باش يتعدى بشوية بشوية إن شاء الله خلال الحصص القادمة كل مرة نتعلموا حاجة جديدة.
0: كل حصص إن شاء الله فرصة كما قلت أنت للتفكر لمراجعة الذات مراجعة المعتقدات لرفع الوعي كما قلت أنت فرز صحيح من الغلط
1: يعطيك الصحة
0: في بعض المواضيع اللي هنا إن شاء الله في الختام باش نعطيه التوجه الصحيح
1: يعطيك الصحة.
0: يعني احنا توا إن شاء الله نسمعوكم نسمعوا آرائكم لأنه كما قلت احنا باش ننقلوا الاختلاف الرؤى التربوية بين العائلات لأنه فما شكون يقبل وفما شكون يرفض توا في الكواليس عن الرفض والإجابة موجود يعني حاضر ثم ناس مع وثم ناس ضد وفما أيضا في التعليقات ناس مع مبدئيا معنا رفيقة وقاشة نوجلة تحية تقول أنا مع تجربتي مع تجربة أنك تعطي مصروف حسب ميزانيتك وهو يتصرف فيه في كل ما يلزمه من لباس ودروس خصوصية وكل ما يلزمه على شرط أنه صغيرك يعرف يتصرف. هذا طبعا رأي رفيقة انقلته الموجود على الصفحة نجم تشاركونا إما بالتعليقات أو بالمشاركة على 71-136-000. الأراء تختلف نسموكم ثم بعد ذلك نعطيكم إن شاء الله الخلاصة السديدة على لسان الأستاذة خديجة، نعطيكم رأينا مع الرأي المختص طبعا اللي هنا في الموضوع ولكم سديد النظر طبعا في الأخير يبقى الرأي رأيكم أنتم به. نمشي وإذا ننطلقوا في رحلة الاستماع إلى الأراء. معنا أول اتصال. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا معنا سي خالد.
2: لا فوزي الصوت.
0: آه سي فوزي به سي خالد أو كيف الاستماع يقعد يستنينا به سي فوزي مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا به سي فوزي منين تكلم فينا؟
2: ولاية تونس.
0: من تونس أهلا وسهلا مرحبا.
2: توزر
0: توزر توزر الجريد. أيوة مرحبا سيدي مرحبا بيك. به سي فوزي مع أم ضد؟
2: مع
0: أنك تعطي مصروف لصغارك. باهي أنت فعلت الرأي هذا الفكرة هذه فعلتها مع أولادك؟
2: أنا تبارك الله عندي ثلاثة صغيرة بنية في الجامعة وبنية نبيان وصبي صغير سهتها
0: باهي
2: تبارك الله الكل ولفت من الصغرى جسم كل واحد ومصروف
0: باهي
1: من عمر عصلي ماسي فوزي مرحبا بيك يعيشك. من عمر بديت تعطي فيهم في المصروف؟
2: بديت نعطي فيهم مصروف من اللي يقروا في الابتدائي من الروضة
0: هاي.
2: أنا ديما نخدم في قطاع السياحة وعندي تجربة خاطية جزمة النظام نتاعنا احنا نتاع العرب نشوف في السياح كيفاش يتعاملوا مع الدر نتاعه التربية نتاعه. انطلقت في مصروف الصغيرات نتاعي حكم أني نخرج واحد بكري نخدم الروح كان في الليل اش وليت نعمل الصغير نتاعي نعطيه مصروف نتاع الجمعه كامله ما يبقاش يستنى فيه حتى لين نروح انا في الليل باش يقول لي بابا ناخذ ولا كراسه ولا لوم
0: واضح
2: نتبع فيه بالمرحله وكل يوم هو وحده يحكي لي يقول لي واش صرفت واش بقيت ناقص تعلم منها حتى الحساب الذهني ربحت حاجه داخل يدي الجيب نلقاش عندي طرف مئات عشرين خمسين نعطيهم له يحطهم فوق الفراش يبدأ يحسب فيه يرجع لي يقول لي كمل لي مئة بيستولي لي دينار يقول لي كمل لي 200 باش تولي 500. هذه حاجه ربحتها. حاجه ثانيه اللي ربحتها اكثر اني مطمئن، ما نعرفش ولدي يرجعوا في المدرسه على ستيلو ولا على قلم ولا على لمجه، وان ما ينقص ديما يلتجا الليل كيف نروح نتحاوروا ونحكوا. معناها الصغيرات تبارك الله ولفتهم كانهم قاعدين معهم يدرسوها. حاجه ثانيه الاخرى اللي ربحتها منهم يوفروا تبارك الله، واللي يوفروا ساعات انا نحبس ونخلص الجامعه نهز يسلفوني ذريتي يعطوني الفلوس.
0: هما ولاو يسلفوا فيك.
2: هما ولاو يسلفوا فينا انا وامهم.
0: ما شاء الله.
2: البارح على سبيل المثال البارح سمك اللي يوزع في الماء الحوم ذاك.
0: ايوه.
2: عند نهارين ما جاش. انا في الصباح بك نشرب ثقافتي نسمع فيه يكلم في امه يقول لها راه الدينار اللي عطاها لي بابا البارح باش نشري بيت تكي راهي باش نمشي نشري منها ماء، والعشيه كيف تروح يولي يروح بابا يعطيني نشري تكي.
0: ما شاء الله.
2: انا ولا يباجي الوحده حاجه على حاجه.
1: قديش تعطيهم تقريب مصروف سي فوزي؟
2: كل واحد حسب العمر نتاعها. كيما البنيه في الجامعه ما شاء الله عامل لها جزمه كارت بونكير تجبد وحدها، ما نبقاش نستنى فيها حتى لين تقول لي راني ما فماش قرايه نروح، ما تقوليش اسمها راه عندي ابونموها خلصه، معناها نعرف الشارج نتاعها وشنو هو ونشارجيه لها في البنك، وديما يطلع على الكونت نتاعها وتكلمني هي شنو ونعاود ديما نشارجي لها. اختها الصغيره اول عام اول دوب ما عطوها البورس انا كنت محرم عليها التليفون. الهاتف الجوال هذا لعبات الشك منه. انا بنياتي عملت لهم كان كي وصل لسن تاع 15 و14 سنه.
0: ممتاز.
2: انا مش محرمه عليها اما في نطاق محدود. تاع قرايه نتاع دريجين يتفرج في مخه شوي ونتبع الموقع اللي تبعوا فيه والحمد لله على عينانا معناها ما فماش واحد تلقاه قاعد في بلاصه بس كل بحذا بعضان. انا حتى يعود يتفرج على التليفون الكرا تشوف معاه اش يتفرج واش يسمع واش يعمل كل شيء. اول ما عطوها البورس بنتي الكبيره عرفت قرايه ما عادتش شرت من البورس نتاعها تليفون الاخت باش اذهبي.
0: ما شاء الله.
2: انا نتهني عليهم الهناء التام ما في ناحيه الصرف نتاعهم والمتابعه نتاعهم وشهريتي نحطها قدامهم. ما نعرفش واحد يطلب علي حاجه اكثر من المونتون المحطوط في الدار.
0: ايوه يعني محترمين قدرتك الماديه عارفينها محترمينها.
2: معناها كيما في جيب بنايه كيما في طاوله قدام الدر انا باش يقول لي نشري سروال تاع 50 دينار يطلع على الكاس يلقى فيها 40 دينار يسقط يطلب سروال تاع 20 دينار. عنده برنامج شهيرين القدام يقول لي بابا يوم اعطيني 10,000 والجاي 5,000 اللي بعده 20 دينار. ما نثقش بيه كي نلقى القطعه لابسها ولا متكوماندي عليها ما يعملش حاجه اللي فاجئ كبير يحطك على
1: مبلغ كبير فرد مرة
2: على مبلغ كبير فرد مرة ولا يحط تحت الواقع يقول لك سياني كمانديتك الحاجة يلا هات الفلوس. هذه حاجة ماذا بيه الناس كلها هيك.
0: أيوة.
2: الحوار في وسط الدار ما يكونش الإنسان جزمة أظلم في وسط عائلته يجب يعرفوه. أيوة. ما دخلها شنو طاقة استيعاب نتاعها وشي طاقة نتاع الصرف نتاعها وشنو باش الصغير يحترم المقدره الشرائيه نتاع والديه. ما يخليهمش يتلفوا ما يخليهمش يتباينوا.
0: ايوه.
2: ما يحطوهمش قدام الامر الواقع ما يقولهاش او صاحبي عنده وصاحبتي عندها اللي عندها امها موظف وباها موظف ينجموا يهزوا القروض. انت تحب ما توصل لحاجه كيما حاجه الصيف انا في حياتي الشخصيه حاجه الصيف ناخذها في الشتاء حاجه الشتاء ناخذها في الصيف. باش نخلي روحي ديما عندي
1: الوقت. أمهم سي فوزي معاونتك في الحكاية هذية؟
2: أمهم جزء ما نحكوش جزء حاجة جزء وراء بعضنا. كل شيء يجمع على الأرضية في وقت طارئ في الليل، في وقت الماكلة، في وقت الحوار، أي واحد يجب أن يستنى دوره باش يطلب الحاجة. حتى كيف يطلبوا كلهم مع بعضهم نعطوا الأولوية اللي هو ما مستحق أكثر. وقته في الجامعة مثلا ما يكون يجب أن يعطيها من بر يبدأ هي نغطوا لها مصاريفها الناس كل شديكا نرتاحوا منها أمورها هانية. اللي موجود في وسط الدار اللي هنا ينجم يصبر. نجم يصبر.
0: به به سي فوزي صراحة نثمن يعني اختيار كونك انت اخترت باش تعطي، والحقيقة من خلال كلامك قاعدين نستنتجوا كون الخطوة هذه اللي خذاها سي فوزي فادته كثيرا في تربية أولاده. شفنا قدر من تعزيز المسؤولية، شفنا حسن إدارة، سمعنا برشا كلام حلو.
1: هو
0: شو تقرأ منها المداخلة
1: الحقيقة؟
0: خليك معنا سي فوزي.
1: الحقيقة زهرة حقنا تليفون سي فوزي خليناه في الأخر رانا ختمنا بيه، رانا قلنا هاو كيفاش يلزم الإنسان يتصرف. نشكره سي فوزي يعطيه الصحة، معناتها من عرش هو لأنه هو تربى هو هكا ولا فقط كيف شايف من التوريست كيفاش يتعاملوا ولا معناتها بالحق يعطيه الصحة أنه هو معناتها لاحظ وشايف لاحظ معناتها الأجانب كيفاش يتعاملوا مع أولادهم، شايف اللي هي فما أن سيستام اللي قاعد يمشي بالقدا، فحب أنه هو يرسخه بشوية بشوية في وليداته. نتصور انه هو كان معناتها من عاش سي فوزي انت هذيا معناتها هذه هي معناتها انك شفت الاجانب كيفاش يتصرفوا مش انت معناتها تربيت هكا ولا
0: انت المدرسه اللي خذيت منها الفكره هذه او خلينا نقول النموذج هذا المنهج هذا استقيته من السياح اللي شفتهم هكا ولا مش انت تربيت عليها الفكره
1: سي فوزي؟
2: ما نطلبوش احنا خلاص في حياه كان موجوده حاجه تجينا ما ثماش ما نطلبوش خاطر عارفين ما ثماش لا دخل ولا ثم حتى شيء.
1: فهمتك.
2: تربينا على القناعة اللي موجود البس، تربينا في الجنوب اللي أنا بالخص على حاجة واحدة البس مستر وكل محذر.
0: أيوة
1: حلوة هذه.
0: أي البس مستر وكل محذر.
1: والله
2: البس مستر وكل محذر.
0: أيوة
2: بما يحمد النعمة الواحد
1: يعطيك الصحة. هنا نحب أنا لو كان الأولياء يحاولوا لو كان معناتها يتمعنوا في الفكرة هذه في التجربة نتاع سي فوزي اللي هو تربى بحاجة
0: ولكن
1: عاش بحاجة فاللي تربى فيه معناتها مشاعر، فيه حاجات تعدى بهم هو صغير، ينجم المرة الأولانية يصبر. مانيش باش ناخذ المثال نتاع سي فوزي بالضبط خاطر نعرف شنو اللي عاش في صغره، لكن انسان اخر في الوضعية هذية كل محضر والبس ما ستر معناتها انت باش من الاول باش تحاول اوكي تسمع كلام والديك، اما كي باش تخرج للمدرسة تخرج للحومة باش تلقاهم لابسين خير وإلا تلقاهم، فلازم فما شوية من داخل هكا اللي علاش أنا لا شبيني ناقص شبي، فهمت؟ فهنايا حتى كان احنا ما باش تكون شنية الطفولة اللي عشناها وشنو ما التجارب اللي تعدينا بهم وشنو ما الإحباطات أو الوجيع أو الغش أو النقمة ساعات على الوالدين للأسف.
2: لا يعمل قوة مدام من الضعف يعمل قوة.
1: أي
2: من الضعف يعمل قوة.
1: أي
2: أنا أول مرة في حياتي خدمت بعرقي وصورت 5 دينارات لبياسة ذيك أول ما طلعت.
1: أيوة.
2: مديتها للوالد متاعي يتمسح بها هو الأول. وقادسها في جيبه بعد أسبوع قلت له راهي مسعود ما عنديش. نلقاها داسها لي رجعها لي.
1: أي حلوة الصورة حلوة برشا. بالحق. أي ربي يفضله الوالد كانوا موجود.
2: الله يرحمه
1: وينعمه ويعطيه الصحة وأنت يعطيك الصحة. أما هنايا معناتها أنا الفكرة اللي حبيت نوصلها للأولياء أنهم هما ما تكون شنية تجربتهم، فحاولوا كونوا معناتها ذكيين كيف ما سي فوزي أنك تلاحظ التجارب الأخرى اللي دايرين بيك وتشوف العائلات الأخرى أو الجهات الأخرى كيفاش يتعاملوا كيفاش يربيوا. حاول خوذ الجانب اللي تراه باهي اللي تنجم انت تطبقه في حياتك انت الخاصه، ماهوش كل شيء باش راهو عند العباد ممكن تطبيقه في ديارنا، لكن نحاولوا نستقيوا الحاجات الايجابيه الحاجات اللي انا نجم نبدا نطبقها بشويه بشويه ونعمل منها حتى تجربه. الانسان ما يسالش حتى كانه مش متاكد من الحاجه اللي باش يجربها ما يراه فيها جانب ايجابي يحاول يبدا بها ولو كان بالطريف ويشوف العائله نتاعو كيفاش تستجيب لك التجربه هذيك.
0: نعم. به شكرا لك سي فوزي. اذا هذا الراي شكرا لك ربي يبارك لك. هذا اذا الراي الاول راي سي فوزي. سمعنا تجربته اذا هو مع فكره اعطاء المصروف وقال ان جابت نتائج جد طيبه مع صغاره. به شوف الراي الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: على السلامه ومرحبا. شكون معنا؟
3: الله يبارك فيك. معك خالد جواني من ولايه بنزرت بالبرفيسيمو من غار الملح.
0: مرحبا مرحبا بيك وكل مستمعينا في غار الملح سيدي. اهلا وسهلا. به سي خالد سمعنا راي سي فوزي. شنو رايك انت مع انك تعطي المصروف ولا لا؟ الو. طيب الصوت مش قاعد يوصل. الو. به نعاودوا نتواصلوا مع سي خالد. نعاودوا خليك معنا سي خالد. والسادة المستمعين اللي حابوا يشاركوا معنا مرحبا بكم على 71 136 ألف. نجموا تشاركونا بآرائكم في هذا اللقاء. إذا موضوعنا هو هل تعطيوا مع فكرة أنكم تعطيوا المصروف لصغيراتكم وإلا لا؟ هل أنتم من أنصار المصروف الشخصي للأطفال ولا لا؟ كما كان رئيسي فوزي معنا شارك معنا من توزر قال أنا مع أني نعطي يعني نعطي الفلوس لصغاري. وقال كل واحد وياخذ مصروفه طبعا حسب العمر. وقال ربحت الحقيقة ربحت برشا حاجات يعني من جملتها أنه وليت مطمئن على صغاري خاصة في تلبية الاحتياجات. نسمع رأي سي خالد. ألو. أهلا وسهلا. أيوة سي خالد معك سيدي.
3: أنا خالد جواني من ولاية بنزرت زي ما من غير ملح.
0: مرحبا.
3: أنا متقاعد عمري 70 سنة. كنت مهندس مدير ذاهب الأشغال الكبرى دونك عندي خبرة في الأشياء هذه. متعلم قريب في مدرسة قومية المهندسين قريب في جامعة الزيتونة. سأحدثكم يعني ليس برأي الخاص إنما سأتفرع بجميع الآراء الموجودة في الشرع الإسلامي. والحل المسألة هذه ليس عن طريق الأهواء أنت شنو تعلمت وشو شفت من الأجانب ولا من الأقارب إنما ماذا يقول الشرع الحنيف في هذه المسألة.
0: بيه ممتاز وجهة نظر محترمة.
3: مش نربي أولادنا. عندي أنا تجربتي الخاصة اللي أثرت فيها جدا. وعندي أبنائي اليوم دكاترة كبار واللي أنا ربيتهم بطريقة اللي قال عليها الشرع. أول ما نمشيو نشوفوا هل أن النفقة اللي باش ياخذوها الأولاد وهما صغار من عمر معين خاطر أن العمر
0: باهي سي خالد باش نجمو نسمعوك بالكدا ونفهمو. هي تعطيني سام الاول اعطيني فكرتك مع ام ضد ومن بعد نسمعو.
3: انا ضد في عمر معين ومعاه في عمر معين.
0: باهي ضد في عمر معين ومع باهي من وقت من انا عمر تبدا تعطي
3: ومعاه في عمر معين. مثلا ما تنجمش تجي ولد عمره 5 سنين و10 سنين وتمدو 10,000 في يده وتقول له اخرج اصرف. هذا مستحيل. اذا هو يشتي حاجه يقول بابا انا نحب نشريها وانا نخرجه ونشريها. ثانيا ما هو الحكم الشرعي في المسألة هذه؟ ماذا يقول الشرع الحديث؟ احنا نعرف ان الاصل في الافعال هو ان تتقيد بالحكم الشرعي. هل ان المصروف اللي تعطيه الاولاد من النفقة ام ليس من النفقة؟ احنا نعرف ان النفقة تشمل الفروع والاصول والزوجة وبعض الاقارب. اذا كان الفروع النفقة متاعهم هي الاكل والشرب والسكن والدواء والتعليم والرعاية في جميع جوانبها. إذا ولد عمره 5 سنين ما تجمش تعطيه فلوس باش تقول له خرج اخرج اصرف ولا خور ما يعرفش هو حتى قيمة الأموال هذيك. فكان لابد من الرعاية المباشرة للولي على أن النفقة اللي باش يعطيها الولد ما هيش ملزمة باش يعطيه فلوس. لكن وقت اللي الولد يخرج إلى مرتبة معينة من العمر يولي يقرأ في الثانوي مثال. وقت اللي يقرأ في الثانوي الولد يولي يحتاج باش يتنقل. ما تجمش تخلي ولدك ياخذ الكار ويمشي للليسي وما عندوش باش يروح اذا الكار وخرت. هنا يلزمك تعطيه مصروفه اليومي بقدر معين بقدر معين حتى الولد هذاك ما يقعدش في ضياع معين. واذا كبر ولا في الجامعه كما انا بدي دكتور اون بيولوجي وولدي في الاخصائي في القلب ما نجمش انا نخليهم هم في الجامعه ونخليهم ما عندهمش فلوس ابدا. ما ربع المستحيلات لازم ينقص من مصروف اليومي ونعطيهم. هذا يدخل في باب النفقه من باب رعايه شؤون الاسره وباب رعايه شؤون الابناء. انا كيفاش تربيت في التجربة الخاصه؟
0: بينجم فقط نستوقفك لهنا نناقشك في الافكار اللي تطرحها باش نزيد نفهموا اكثر. طيب قلت الاصل في الشيء اللي هنا في الشرع الاسلامي الاصل حسب كلامك هو المنع مش الاباحه. اي الاصل اللي هنا فقط باش توضح لي يعني الاصل هو المنع وليس الاباحه هكا ولا؟
3: المنع في سن معين والإباحة في سن معين.
0: به حتى في خلينا نقول خليني يكون منطلق
3: ما غلقش الباب.
0: به خليني
3: يقول الرسول صلى الله عليه وآله
0: الصلاة والسلام
3: لا عيبوهم إذا على الأبناء لعبوهم سبعا أدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا ثم اترك حبله على غاربي.
0: بخل دقق لك سؤالي باش يكون حديثنا أوضح. إذا احنا باش نحكيوا على إعطاء المصروف للأطفال، أنت لهنا تقول لا.
3: لا
0: به. وإذا كانت تحقق هالوسيلة هذه مثلا تكون وسيلة تربوية كما أنا كما مع سي فوزي قال لك أنا من اللي هما في الروضة نعطيهم مصروف مش بالضرورة 10,000 أكيد نجم يكون دينار اثنين مش حاجة كبيرة.
3: نجاوب عن طريق التجربة.
0: أي فقط نكمل لك سؤالي، إذا كان هالوسيلة هذه تحقق فايدة تربوية شنو رأيك؟ إذا
3: فهم لابد أن يكون الأمر قطعي لا يكون ظن. إذا باش تحقق وسيلة تربوية تعطي فلوس في يده وتقول له إجا نخرج معاك باش تشري صباط باش تشري سواد باش تشري حاجة تاكلها تشتيها، هو يجي باش يشري حاجة باش ياكلها لكن هذيك فيها مضرة، تقول له رد بالك راهو هذيا فيها مضرة، أكل فلوس في جيبك باش تشريها راك باش تسمن راك باش تمرض.
0: أي تعطيه لهنا في الحالة هذه
3: هنا لابد هنا قول الرسول صلى الله عليه وآله فلوس أدبه سبعة لاعبه سبعا
0: أي مو التأديب طفلي عند التأديب سبعا. التأديب هنا هل الوسيلة اللي أنا باش تأدب صغيرك على إعطاء الفلوس هل هنا يقتضي أنك تعطيه ثم تقف على مراقبته وتأديبه وتربيته وإلا ما نعطيه لأنه فما شك وأنه المسألة تضره؟
3: إذا بلغ سن معين تعطيه الفلوس
0: نحكي أنا حددت لك من الأول معناها الطفلة
3: تكون قريب منه باش تنجم ترعاه وتشوفه شو يعمل بهم لأن اليوم بالأخص اليوم ما عادش مأمنين أن أولادنا باش يقعدوا قدام
0: سي خالد. سي خالد انا فهمتك دقق لك راه في شوف ديما السؤال يعني يكون واضح دقيق جدا حتى نوصلوا يعني ادق التفاصيل في طرحه باش تكون اجابتك مفهومه اكثر. طفل 10 سنوات باش يطلب منك مصروف يومي 2000 3000 يوميا ياخذهم، هل تعطيه ولا لا؟
3: مستحيل.
0: علاش؟ شنو السبب؟
3: 2000 3000 قداش في الشهر؟ 90 دينار في الشهر.
0: باهي ما
3: حنقول احنا اليوم الغلاء المعيشه والعباد اللي تشكي وتبكي
0: خلينا نزيد الدقه الميساج هو خاطر يقتضي ان نزيد نوضح به انك قادر ماديا انك تعطيه
3: مقابل ماديا الا اذا كانت هناك حاجه واضحه للاموال هذيك حاجه واضحه حاجه غير واضحه ما يخرج حاجه واضحه مش حد يقول يعني لابد انه باش يكون يتقل بها والا باش ياكل بها على خاطر ما هذاش لهم ستوم الدار
0: به الطفل 10 سنوات تعطيه مصروف اسبوعي مع ام ضد
3: الأسبوعي نعطيه الأسبوعي لكن برعاية أبوية لثقة جدا
0: به معناه اللي هنا مش الأصل هو المنع الأصل أنه الإباحة مع المراقبة مش الأصل لأنه كيف يقول الأصل المنع معناه الرفض
3: يجيني ولدي يقرأ يجيني ولدي يقرأ في الجامعة في كلية الطب ولا بنتي قرأت بيولوجي أنا باش نعطيها شهرية نعطي فيهم وقتها أنا ذاك تقريب 60 دينار في الشهر كل حد انا ما نجيش باش نقول له شنو عملت بيهم وش كتبت بيهم علاش انه بلغ من درجه من الوعي ان اصبح التكليف بالنسبه له هو واجب شرعي انه ولا مكلف في نفقه الاموال في كيفيه الحيز الملكيه في كيفيه حيز الاموال يعرف ما ياخذ كان من عند ابوه ولا من عند امه وما ياخذش من عند انسان اخر هو كيفيه صرفها انا حبيت نحكي لكم حكايه صغيره وانا عمري 5 سنين نسكن في جامع الزيتونه مع الوالد رحمه الله الوالد كنا نطلع هكذا في جامع الزيتون علاش كنت كان تربيت في جامع الزيتون ودرست جامع الزيتون على كبار المشايخ بغريب بالرغم اللي كنت يعني طالب في مدرسه قوميه المهندسين انا صغير عمري 5 سنين مدي 100 فرنك قال لي اشري باكو دخان تعرف حنوت نشرب الدار خرجت شريت باكو دخان ب 85 فرنك رجعوا لي 15 دوروا شريت به كعبتين حلوه ولا 3 كعبات حلوه ورجعت لبابا 10 حطيت له باكو دخان وحطيت والله يرحمه ال 10 فرنك خسر لي قال لي وينو دوروا قلت له بابا اشتريت بيه حلوى هيا في جيبي ياخذ العصا ياخذ عنده كرافاس وقت اللي ضربني على ساقيه الدم ترشق بابا علاش؟ كان واعي عليا الصعيب وبابا كان من عائله كبيره معروفه قلت له بابا علاش؟ قال لي ما ضربتكش خاطر هديت فلوس خاطر ما استاذنتش قال لي تستاذنني وتهزت فلوس فعرفت اللي المشكله مش في النفقه اللي يلزمو يعطيها لي في الاستئذان قال لي كيف تاخذ فلوس لازمني استاذن من هكا وقتها عمري ما مديت يدي على فرنك من غير ما نستاذن وحتى الحمد لله هاني كبرت وخدمت وخلصت تدريب ربي سبحانه وتعالى علمني كيف اتصرف في الاموال بي. يعني وفي النفقه
0: بيسي خالد تقعد معنا رايك احترم تقعد معنا تجربتك باش نناقشوها اكثر بعد الفاصل تقعد معنا ما تعلقش نمشيو الفاصل الاشهاري ثم نواصل معكم الحديث
4: اشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع. بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار

0: نواصل معك سي خالد، رجعت لك. اذا نواصل معك الحديث. اذا انت قلت لهنا الموضوع بالنسبه لك انت فيه منع اكثر من اباحه، ضد الفكره اكثر من انك تكون معاها، وتقول عن تجربه، خذ تجربه مع الوالد، كنت خذيت مصروف اللي هو نقولوا احنا دوره في الوقت اللي انت تربيت فيه وانت صغير، اللي هو كان عنده قيمته طبعا الدور هذاك، فالوالد رفض رفضا تام، وتعلمت من وقتها انه لابد انك تستاذن قبل ما تاخذ الفرنك. ولكن علاش نقولوا هنا سي خالد، علاش ما كانش هذيك فرصه باش انك يخليك تاخذ ولكن باستئذان؟ علاش قلت لا ما ناخذش جمله؟
1: شوف ربي يفضلك الافكار الطيبه والمواضيع الهائله اللي تنفيهم. ربي يقول سبحانه وتعالى واخرجناكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فاحنا خرجنا من بطون امهاتنا ما نعرفوا حتى شيء، ما نعرفوا حتى حكم، ما نعرفوش نتصرف. فالوالدين متاعنا هم اللي علمونا كيفاش نتصرف، وحتى الوالدين ما علموناش كيفاش نتصرفوا بهواء والا بظن، لان الشرع جاء على سبيل الجزم واليقين باش يعلمونا بالدين. ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما تنجمش تشيل ولادك وتقول لا ما نعطيهم ضربه واحده. ثم عمر معين يعرف يتصرف بالاموال نعطيه. انا ولدي كيكبر وتخرج ما عندوش كهرباء، شريته كهرباء. لكن وقت اللي كان صغير كنت ما نعرفش وقت اللي يشتي كورن كريمه ولا يشتي كسكروت انا خرجوا معايا ونشري له. نقول له انا هو بابا اللي تحب تشريه، يقول لي بابا نحب هذيك نشريها له، انا جبت فلوس ونشريها له. خاطر وقتها ما يعرفش قيمه الاموال وما يعرفش قيمه النفقه وما يعرفش البوت تعب اللي يتعبوا باش يجيبهم. باقي نعرفوا الاولاد لازمنا نعلموهم ونعلموهم قيمه الماده وقيمه الانفاق وكيفاش ينفق. لابد من الارشاد.
0: هذيك علاش سي خالد، خلي نحبك تدخل في نقاش مع الاستاذه خديجه في الفكره اللي طرحتها ونسمعوكم، تفضل.
2: أنا حبيت أن ندعم كلام سي خالد اللي قالوا على أن احنا نعلم صغارنا كيفاش يتصرفوا في الفلوس. فهنية هي رأي اسمها ثقافة، ثقافة مالية. فأحنا معناتها مهم جدا أن احنا نبدأها من اللي هو صغير بكل، من اللي الصغير يبدأ من حتى من عمر عامين نبدأ ونسنسوه بقيمة الأشياء، باللي كل حاجة راي عندها قيمة، باللي فكرة حتى في الألعاب معناتها كي يبدأ الصغير يلعب فما لعبتك الخضار زعمة ولعبة اللي زعمة يشري ويبيع فيستانس اللي فما راه مقابل كل شيء. فما هيش معناتها الحكاية متاع هاو باش نعطيه دينار في يده يمشي يشري بيه وإلا لا. معناتها الحكاية معناتها تفوت فكرة أنك أنت قديش باش تعطيه فلوس وإلا الفريكانس معناتها قديش من مرة وإلا من عمر بالضبط. معناتها هي معناتها ثقافة مالية. ماذا بينا لو كان نبدأ ندعي الأطفال نسنسوهم ملي هما صغار بكل، زيدا كيف بالقدوة، معناتها يراونا احنا كيفاش نتصرفوا في الفلوس، يراو.
0: نعم بي سي خالد، باهي سي خالد بالله، خاطر عندنا فاصل اشهاري، فقط حاب ناخذ رايك في تجربه سي فوزي. سي فوزي قال انا عطيتهم اللي هما صغار فربحت انهم اولا تعلموا الحساب الذهني، عاملتهم كيما كبار ولقيتهم من بعد، ولا هما ولادهم هما اللي يسلفوا فيه، ولا هما مسؤولين على الفرنك، يقدروا الميزانيه، ميزانيه والديهم، ولا مطمئن عليهم يلبيوا حاجتهم من غير ما يمشيوا العبد اخر. شنو رايك في التجربه هذه؟
1: انما هي تجربه خاصه لا يمكن ان تنطبق على كل افراد المجتمع والاسر، لأن المستويات تاع الأولياء اللي يربيهم أولادهم هناك مستويات عليا، هناك مستويات متوسطة، هناك الذي ليس له مستوى ولا يمكن أن تأمنه حتى على شيء. ما تنجمش تحط التجربة الشخصية كقاعدة عامة لكل أفراد المجتمع. منين تأخذها القاعدة العامة من الدين الإسلامي؟ شوف شو يقول الرسول صلى الله عليه وآله في الباب هذا، يقول إن الله إذا أراد بعبده خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير وجنبه الإسراف وسوء التقدير. فالمولى حتى سيدنا في بيانه يعلمنا كيفاش باش نعلمه المصروف وكيفاش نصرفه وكيفاش نعمله كل شيء. هذا من أولى أن نعلم ولادنا وهم صغار. فما تجمش ولد صغير في عمرنا، باقي كل في عمر معين ما يخش، بعد يولي يخش شوية ومن بعد يولي ياخذ من غير حساب، من غير حساب. علاش؟ لأنه وقع استدراج كما قال الرسول صلى الله عليه وآله، لاعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. ففترة بعد 21 سنة سيبه، خطر ولا راجل ولا مسؤول، وهو مسؤول على نفسه. أما عمره من اللي صغير من اللي عمره 5 سنين حتى عمره 11 12 سنة ما تنجمش تأمنه. واليوم تشوفوا المخاطر
0: علاش رجحت اكثر كفه سي خالد؟ سي خالد خلينا نناقشوا شوي في الفكره.
1: الاشياء الموجود في المجتمع يعني ولا يخاف الانسان.
0: باهي سي خالد، علاش رجحت، علاش نحسك ترجح اكثر فكره انه راهو اعطاء المصروف للاطفال، خلينا نقول للاطفال، فيه ضرر اكثر من انه يكون فيه نفع؟ علاش عندك ميل اكثر انه راهو فيه ضرر؟
1: لان الاطفال مازالوا ما عندهمش روح المسؤوليه باش يصرفوا في الاموال، ماهمش مخلفين. الاصل النمو نتاعهم العقلي والنمو المعرفي والنمو الذهني مازال مش مكتمل، مازال مش مكتمل. انت يلزمك تحرص على تعليمه باش يكتمل النمو الذهني.
0: باهي نسمع راي الاستاذة خديجة. واضح، باهي نسمع رايك. باهي سي خالد نسمع راي استاذة خديجة في دقيقة ثم نمشي لرفع الأذان ونستكمل.
2: هوني معناتها أنا نتوافق معاه سي خالد في فكرة التدرج، اللي هي مثلا تو احنا عم نحكيو على فكرة المصروف. المصروف ما نختزلوش فقط في المصروف اليومي أو الأسبوعي أو الشهري اللي باش نعطيوه لصغارنا. المصروف راه يدخل فيه زادة مثلا مهبة العيد، يدخل فيه مثلا نتاع العيد ميلادي، إذا كان يعمل عيد ميلاده وياخذ فلوس من عند عمه وخاله من عاش يكون قريب في العائلة. إذا كان مثلا فما نجاحات، هذوما الثلاثة مصادر نتاع الفلوس اللي نجموا يجيوا للصغير، لكن بصفة نتاع مرة في العام، ما هيش حاجة تتكرر. فأنا نعرف شنو المدخول اللي بيش يجي لصغيري ونجم نهيئه، معناتها أنا كي بيش نخدم معاه على الوعي المادي متاعه، نبدأ حتى كان هو صغير، حتى كان هو عمره 4 سنوات، حتى كان عمره 3 سنوات، بشوية بشوية نبدأ هذا يعطاهم لك في عيد، إيش مع بعضنا نشريو شقاقة، وماذا بها شقاقة تكون ترانسبارانت اللي توري، نحطوا الفلوس في هكا الشقاقة، يعرف اللي عنده فلوس ويعرف اللي عنده، نجم نصور نقدر له.
0: باهي شكرا لك أستاذة خديجة. على العموم السادة المستمعين تنجموا تدليوا بأراءكم كما قلت على 71-136-000. نمشيوا لرفع الأذان ثم نرجع لاستكمال هذا الطرح. شكرا لك سي خالد، شكرا لك.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

نواصل معكم مستمعينا الكرام. نواصل إذن بعد صوت خونا فوزي اللي هو مع من أنصار إعطاء الطفل المصروف، واسي خالد اللي هو قال أنا مع الفكرة في عمر معين أو ضدها في أعمار مبكرة. بالنسبة لي المسألة تخضع إلى لازم تكون تخضع إلى مراقبة شديدة، ويرى أنه الصغار ما همش مؤهلين عقليا، خلينا نقول من جانب العقلي، كونهم يحسنوا إدارة المال، في حين أنه سي فوزي يقول لك لا، أنا الموضوع بالعكس علم أولادي كما قال الحساب الذهني، يحسبوا الفرنك وين ماشي بالضبط ويقدروا، وتجربة شافها تجربة ثرية برشا. على العموم هي الآراء تختلف كما قلت.

0: المكتب في عمارة معينة معناها، وهذا حتى يبدأ حتى كبير صغيرك عنده الفلوس عبارة أنت حطيته في مشكلة. فهمت؟ بحكم أهلا والله العظيم أم، أنا عندي خمسة معناها ربيتها خمسة،
1: ربي فضلهم.
0: ليك حتى أختي والله شيء لولانين، أنا من الستينات اللي ربيتهم لولانين متوازنين، قراوا خرجت ثلاثة في التعليم يعني قريب مربي، زوز بركة هكا متعبيني هما سوا حاليا شوية، سيختو الطفلة مشكلة التليفون، بقينا نحكي وإحنا على المصروف. المصروف أنا ما أنا ضد، ما عطيتش المصروف اللهم في حاجة معناها كي كبروا ساعة في الابتدائي مستحيل، خاطر قراوا أكل الحصة اللي قراوا ساعتين الصباح ساعتين العشية، معناها يمشي صباح فاطر يروح لك نص نهار يلقى فطور يرجع لك ما بين ثلاثة يروح لك، معناها ما عنده ما يعمل بها الفلوس، مستحق حاجة يلقاها في الدار.
1: بي
0: حتى كما نقولوا صدقني مشيت معاهم، احنا قبل ما كانت بدك مشيت معاهم حتى كما نقولوا للباك، في الباك بطبيعة كي باش يتبع باش يعمل باش أمور ماشية في بقعتها معناها.
1: باهي طلبوك في الفلوس ولا هما صغار؟
0: والله لا
1: ما طلبوش
0: ما
1: الفلوس.
0: طلبوش ما طلبوش،
1: باهي
0: اللي طلبت الأخرانية نتاع اللي جاية في التسعينات
1: ايوا شنو قلت لك؟
0: وحتى أولادي معناها كل حاجة الباهية اللي صارت التليفون خذوه كان في الباك، مثلا نجح في الباك في تليفون.
1: باهي باهي ارجع لي اللي في التسعينات طلبت، شنو كان موقفك معاه؟ اش قلت لها؟
0: هو مش طلب فلوس يا محالة، أما قليل تطلب فلوس، مش طلب فلوس ديما معناها تحب ديما عندها فلوس، أما ما مانيش معناها معاها 100%.
1: باهي من أنا عمر، من أنا عمر بيا تنجم تعطي تولي تخمم باش تعطيها؟
0: نخمم نعطيها مثلا في الليسي، نعرفها تقول لك مثلا في الليسي معناها في الليسي قبل الباك بعام بعامين ممكن نعطيها. فهمتني؟ في كي مشيت للفات زادة تنجم تعطيها تقول لك انا نقعد مع اصحابي هما يهبطوا وانا ما نهبطش، ورغم انا مانيش اوكي معها معناها مانيش
1: حتى في الجامعه ماكش اوكي
0: مانيش اوكي. فهمت؟
1: السبب بطبيعه هو خوفك ان
0: والله
1: الفلوس تمشي ما تمشيش في بلاصتها،
0: وساعات يقول لك ما التربيه، وساعات شيء انا هام اولادي لولانين هام مشيو متوازنين متربين والله العظيم، وهام اولاد سوا معناها لا يتكيفوا لا دخان لا حتى شيء لا قهاوي، هام رجال حتى
1: باهي باهي. باش نسمع باش نفهم رايك بوضوح ونسمع راي الاستاذه خديجه في كلامك. اذا السبب هو كونك خايفه للفلوس ما تمشيش في بلاصتها، لانك قلت يعني تخاف الفلوس تعمل له مشكله هكا ولا؟
0: اي
1: اذا انت بالنسبه لي كانوا اعطاء المصروف ينجم يجيب مشاكل معاه.
0: عملت مشكله، عملت لي انا تو مثلا الاخرانيه هذه من التسعينات ما احنا نقول فيها راني بمراره ما لقيتش حتى حل، ما صدقني لو كان نلقى حل معناها مادامي هي بنتك، مادامك انت مسؤول عليها والبنيه تقعد بنتك معناها حتى معناها تبدي حتى عمرها 50 سنه تقعد معناها مادامي في دارك مسؤول عليها.
1: نعم.
0: لكن التليفون غلب.
1: هذا تو نفتح له، شوف هذا تو نخليوها قريبا نطرحوا موضوع التليفون، نعرف اللي من المشاكل الكبيره خاصه في الصيف. باهي باهي شكرا ليك، سمعنا رايك، نسمع راي الاستاذه خديجه.
0: أيوة. بالنسبه سامحني بالله قلت لي تو نرجع على الفلوس. الفلوس هما حتى في مرحله كبيره مثلا في الجيل، انا قلت لك في جيل اللي في التسعينات
1: هما اللي عاملين لك مشكله، اللي في التسعينات هما مش متقبلين ويطلبوا ويطالبوا بالفلوس، لكن اللي قبلهم تقول انت مش عاملين مشكله والامور ماشيه معاهم سلسه.
0: حتى مشكله ما حسسونيش حتى بعجز
1: واضح.
0: وما حتى شيء بتاع التسعينات وعمل المشكله اللي خايفه منها عملها انا.
1: نسمع راي الاستاذه خديجه في الكلام هذا،
0: معناها دخل في الدخان، دخل في الحاجات هذيك.
1: باهي باهي واضح واضح يا بيت، وتقعد في الاستماع بيت.
2: وسامحني توا هو مدام بيت خلف الدخان وكل شيء، منين يجيب في الفلوس باش يشري الدخان كي انت ما تعطيش مصروف؟
0: اي ما عدا بس معناها ولات اوبليجي عليك وقت اللي حرم لك وما نمشيش نقرا وكذا، وفهمتني تولي اوبليجي باش تعطيك الحاجه وحتى ما تعطيهوش باش يمدولو. فهمت؟
2: اي دخان وشنو الاخر؟ شنو الحاجات الاخرين اللي يدخل فيهم؟ كنت نجم تذكر لنا معناتها.
0: هذاك هو الدخان. وعندي مشكل في التليفون، مشكل في التليفون انا متعبت

0: تعبتني تعبتني ما عاد سوي، رغم شو تعبت معناها رأيتها كانت من ممتازين من ممتازين من الأروي اللي بتاع الباك، أقسم لك بالله وما هو شيء معناها خاطر أنا بالحق عانيت وعندي تجارب وكذا.
1: شوف، كنت حب مدام بيا تتواصل معانا على على الصفحه،
2: على صفحه الاسره خديجه بسيس،
1: ياما على صفحتي انا ولا حتى على صفحه الزيتونه.
0: قولي عليها بالله
2: خديجه بسيس بالعربيه او بالفرنسيه تلقاوها
1: خديجه بسيس كوتش ترين.
0: نعم خديجه شنو
1: بسيس طبعا. بعد انت ما نعرفش انت تحل على الفيسبوك، تو ندخل على تعليقات الفيسبوك نحط الرابط. ابعث لي وما فما حتى مشكل نحكيو فيه الموضوع، خاطر اليوم الوقت
2: يتسرع
0: يعيشك. نسمع ان شاء الله يعطيني حاجه خطر انا بالرسمي ما حتى
2: نخليه موضوع التليفون لحصه اخرى. نسمع عليك بسرعه ونشوف التليفون اخر.
1: بالنسبه يعني المصروف وكل شيء، هو راهو انت كولي كشخص راشد تشوف روحك شنو المهارات اللي ناقصينك في حياتك اللي انت كنت راك ماذا بيك عندك فكر المهارة المعينة تكون خير احسن. جي انت تحاول انك توا المهارة هذيك تخدم عليها مع صغيرك من اللي هو صغير بكل بشي لما يتمكن بها بالقداء. فهمت؟ فناخذوا مثال المهارة هذيك، هي مهارة الفلوس. انت اليوم كإنسان راشد بالغ كيفاش تتصرف في فلوسك؟ هل انك انت من نهار اللي خذيت شهريتك عرفت كيفاش تتحكم فيها بالقدا وعرفت كيفاش تستثمرها وعرفت كيفاش تستغلها بالقدا؟ والا ناخذ المثال نتاع مثلا توا الطفله هذيا اللي قالت هي مولوده في التسعينات ان هي ما خذتش مصروف، مثال ما انت ناخذ مثال انها ما تاخذش مصروف بكل الا ما تخرج تخدم. نهار اللي باش تخدم الشهريه الاولى اللي باش تخدم تاخذها ايش باش تعمل فيها؟ شهرية الأولى اللي باش تاخذها إنسان يرى في روحه حياته الكل محروم، ما ينجمش يلم باش يشري حاجة يحب عليهم، ما عندوش حاجة ملكه في يده يتصرف فيها كما يحب. شهريات الأولانيين الكل باش يمشيو يتفتفتوا في الفارغ فيها وشري حاجات ما تستحقهمش فيها وتحس روحها محرومة شو من الحاجات اللي تحب تلبيهم الروحة. فما فماش حسن تدبيري يولي في تصرفك الفلوس هذيك. فأحنا هنايا إذا كان توا باش نقوله معناتها نعطيه الرأي الأسلم، هل نعطيه للطفل مصروف ولا ما نعطيهوش؟ هنايا ما فماش حاجة قطعية أي نعطي ولا لا ما نعطيش، الكل حسب الحالة. فإذا كاني أنا صغيري في وضعية مثلا نحكيه على الابتدائي، إذا كانوا هو بشي صغير بشي عادي نهاره كامل في المكتب ما نراهش، إذا كاني أنا نخدم مثلا والصغير بشي عادي نهار كامل في المكتب ومن بعد فما الغاردوري بشي يمشي للحضانة بشي يقعد غادي كفاية، لعل ولدي بشي يستحق مانيش بش نخليه بلاش فلوس، بش لازم بش نعطيه حتى هكا الدينار هذيك يستحق أي حاجة. فهمت؟ أما أنا نكون فاهمة وملمة بشنو الواقع متاع صغيري وشنو الواقع متاعي أنا وشنو المحيط متاع صغيري. ناخذ مثال أنه هو صغير مثلا، فما بعض الأولياء اللي يظهروا لهم أنهم هم يحبوا يقريوا أولادهم في مدارس خاصة هيلين بش ولدهم أنه هو يكون معاه هيك التلامذة متاع أولاد العائلات الغنيين اللي لبس عليهم. لكن أنت هنا يا راك قاعد تحكم على صغيرك بش أنه هو يعيش بمركب النقص ما بين أصحابه. فهنا يا صغير بش يحس روحه الصغار الأخرين اللي قاعد يقرأ معاهم في مستوى آخر اللي هو المصروف اللي بش ياخذه بش يكون نسبي للقديش المصدر الدخل متاع والدي، قديش المستوى المعيشة متاعهم. فبش يظهر كبير ياسر برشا بالنسبة للولي اللي مدخوله محدود أو متوسط وحب يتقوى على نفسه ما يشي في باله معناتها يستثمر في قراءة ولده بش ياخذ نتيجة خير بش ولده معناتها يدرس دراسة خير. لكن هنا يراه الصغير وقتها ما عادش تلوم عليه كيف يجي يقولك أنا صاحبي ياخذ في ما نعرفش ناخذ مثال معناتها هكا اعتباطي مثلا ياخذ في 5000 كل يوم. أنت يظهر لك 5000 كل يوم معناتها حاجة مهولة، معناتها مستحيل أنك توفر هيلو. فهنا ما تجيش تلوم صغيرك وتقول صغيري ماهوش قنوع ولا صغيري يحبني نصرف أكثر من جهدي ولا أنت وين حطيته. فمهم جدا أني أنا نكون على اطلاع على صغيري وين، شنو اللي قاعد يعيش كل يوم، شنو ما احتياجاته اليومية. فما كلمة قالها قبليك واحد من المتداخلين قال اللي هو نشوف وهو شنو اللي يستحق في نهاره. ناخذ معناتها مازلت أنا ما نعطيش مصروف، لكن نشوف نقدر تقريبا الجمعة اللي تعديت ولا العشرة أيام اللي تعديت قديش ياخذ من عندي كل يوم، ونسألوا هذا شنو تستحق لهم، شنو باش تعرف. فأنت تولي تعرف تقريبا احتياجات ولدك اليومية قديش، فوقتها الأنسب إذا كان نرجع باقي الحالة فكرة إذا الحال في الحالة إذا الطفل عنده ديجا قاعد كل يوم ياخذ في مصروف من عندك اللي مشتريات ظاهرة معروفة، فهمت؟ فوقتها الأنسب إنك تعطيه المصروف. علاش؟ على خاطر كيف يولي الصغير عنده عارف نفسه اللي راهو عنده مدخول يومي باش يدخله حتى دينار كل يوم، عارف روحه الدينار هذيك كل يوم باش تدخله، فوقتها هو سيء. أنا بديت نخلق عنده في فكرة إنه هو الحسن التدبير في هك المدخول متاعه، فينجم يولي يخبي يكون كل يوم مثلا باش يشري لمجة من الشارع، فكيف يعرف روحه اللي غدوة راك باش تعطيه الفلوس الدينار هذومك، يولي يخبي الفلوس الدينار مع الدينار باش يشري مثلا لعبة يحب عليها، وإلا يخبي باش إنه هو يساعد صديقه مثلا يعرف اللي صاحبه ولا يتشارك هو أخوه في لعبة وإلا. فهنيا قاعد راني وقت اللي نعطي مصروف لصغيري ننمي فيه في مهارات كبيرة ياسر في وننمي فيه زادة. هذا دوري أنا كوالي باش إني أنا ندعم القيم اللي تصحب التصرف في المال، القيم مثل قيمة العطاء، قيمة الكرم، قيمة أنك أنت السسم أنك أنت تتصدق. تعلم صغيرك أنه هو كيف يراك أنت من شهريتك مثلا قلت أي راو فما نصيب من الشهرية متاعي راو هذك باش نعطيه صدقة، فهو باش يفهم اللي راهو الإنسان في المدخول متاعه فما جانب ادخار، فما جانب صدقة، فما جانب مصروف اللي أنا نشتهيه، وفما الأساس هو أني أنا نلبي احتياجاتي الأساسية والأخرين يجيهم بعض. فهمت؟
2: به واضح. أستاذة خديجة فقط ناخذ معي اتصال آخر باش نكملوا نثريوا، لأنه توا الآراء ما بين نعم وضد. سي فوزي قال أي، سي خالد ومدام بي قالوا لا. خلينا نشوف الاتصال الموالي باش نجموا نسمعوا شي ربما ثم مداعمات أكثر لفكرة إعطاء المصروف. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: معك محمد حمد من أرينا.
2: سي محمد، أيوه سي محمد، شنو رأيك في الموضوع؟ تفضل.
3: شوف انا والله عجبتني ياسر المداخله نتاع سي فوزي.
2: ايوه.
3: ومن ناحيه الدين راع اللي هو لاعبه سبعا وادبه وعلمه سبعة وبعد صاحبه سبعة.
2: أيوة.
3: انت فك الفتره من 7 14 ما فيها باس انك من الحاجات اللي باش تعلمه في الدنيا انك تعطيه المصروف نتاعو مش اكثر من اللي يحتاج، ومش زاد تتساهل في المصروف هذا ما تعرف توا ولات انسى تخدم وتعود هكا الغياب نتاعها بالفلوس. لا هذه حاجه مش باهيه، لكن من شيره اخرى يلزمك تعود الطفل على انه يستانس بالمسؤوليه. وعندك حاجه اخرى باهيه برشا اللي قالها في المداخل الثاني خالد اللي هي الامانه. الامانه اش معناتها؟ معناتها راك تقول لي كل شيء، انا نعطيك وانا ما وانا ما وانا وانا معناتها مفتوح معاك، وانا ما نحبكش تكون محبط على خاطر في زملائك. وزي سامحني فما الرسول صلى الله عليه وسلم قال معناتها قولي زمان غير زمانكم. احنا توا في هذا الزمان هذايا اللي ما عندوش مصروف يحس بالاحباط، واللي والديه مش يعطيه في المصروف كل قدير وقدر، خلينا نرجعوا له كل قدير وقدر، الدينار ولا زوج دينارات ديما بلاش. فهمت؟ تنحيك الاحباط وتعطيه المسؤوليه من الاول وتخليه يتصرف بكل الفلوس هذيك، ينجم يلمهم، ينجم يصرفهم وقتها.
2: أيوة.
3: ويجيك من بعد شوي يقول لك راني ما عادش عندي. اسمك تعلمه معناتها التوسط في كل شيء. معناتها احنا خلقنا امه وسطا، يلزم تعلم الوسطيه بشوية.
2: معنى هي فرصة للتدريب، هذا حسب رأيك.
3: هذه حسب رأيي وحسب ما يقولش حسب معناتها
2: تستأنس شوية فهمك للشرع. نعم.
3: هو أنت
2: خلينا نقول فهمنا للشرع لأنه رو... شوف هذه تبقى ديما اجتهاداتنا احنا وفهمنا للشرع. تستأنس بما فهمته من الشرع الحكيم وانت لهنا قلت أنه تجربة سيفوزي ربما يزيد دعم رأيك أكثر. بيسي محمد إذا أنت مع فقط احنا مذبين ناخذ اتصالات قاعدين يستناو سادة مستمعين باش ما نطولوش. سي محمد إذا حمدة قال أنا مع أني نعطي المصروف وقال فرصة للتدريب هو رأى فرصة كبيرة باش أنك تدرب صغير خاصة ضرب مثال أنه من 7 إلى 14 سنة هذيك فعلا أنك أعداد هيك الفرد اللي باش يخرج المجتمع ويتحمل مسؤولية إدارة حياته خاصة الإدارة المالية. نمشي الاتصال موالي ونشوف نسمع أختنا نعيمة. السلام عليكم.
4: ألو عكليمة.
2: أهلا وسهلا يا نعيمة. مرحبا. الحمد لله. تفضل. قلت لي ابتزاز سمى ابتزاز في الموضوع كيفاش؟ كيفاش؟
4: أنا ولدي ما يمشي يقرأ من الحق ديما حتى اللوم جا نعطيه له من الدار معناه. باش ما نعطيش فلوس فهمتي؟ بعد جيت البريود الأخرى كل مرة يجيني ماما عطيني دينار يهز لهم الشتاء.
2: أيوة.
4: وماما عطيني دينار وماما عطيني دينار. كيفاش أنا؟ وزيد جات تقول للبابا راح ياخذ بالفلوس من عندي.
2: أها.
4: اي انا في العيد قال لي ماما اعطيني دينار راهو فما وليد ضيعت له معناها لعبته. قال لي كما تخلصني فيها. قلت له قديش ثومها؟ قال لي 3000. هاي برا تعدت الايامات بعد العيد الكدي جاني نهار نرفز قال لي شوفوا لي حل. شنو فيش الحل؟ قلت له نشوف لك الحل. قال لي راهو معناه وقف له قدام الدار يجي قدام الدار ويقول له كمل خلصني في الواحد. قلت له يا اخي قديش موصل له توا فلوس؟ قال لي 27 دينار.
2: يا وحول
4: الفلوس اللي ياخذ فيهم لا يشتري بهم في حاجه ليه لا حتى شيء. يعطي فيهم للطفل هذايا باش ما يضربش هو كم كوا عند اخوه اكبر منه لهنا معناها في الجهه عند اخوه اكبر منه متقوي بيه.
2: واضح واضح يا نعيمة.
4: وإلا مضربك
2: باهي لهنا باش دعم رئيسي خالد لهنا معناها لو لا يتفقوا بيه عنده الفلوس ولا يتعرض للابتزاز.
4: لا يطالبوا فيه جيب فلوس من عند أمك مش هو عنده فلوس.
2: أي ما هو شوفه خاوة هو معناها ينجم يوفر هكا ولا
4: أي في العادة هو في العادة هو راهو ما يطلبش الفلوس وأنا حتى كي نعطيه نحاسة فهمتي هو ساعات حتى يهبط مثلا للسوق الأسبوعية وكل شيء.
2: أيوة.
4: نحاسة بيهم مثلا الفلوس هذوك نقول يراني هزيت مثلا 4000 ولا 5000 يشري نبتة يشري حاجة هكاية كلها ويروح فهمتي.
2: أيوة. بيه هذا موقف بيه جميل انه نحكي فيه تجربه قاعده يتعرض لها عبيد هكا ولا ربي يفضلوا لك
4: بالحق معناها متوتر هو منها الحكايه وخايف ولا ما عادش يحب حتى يخرج من الدار راهو.
2: وانت شنو عملت كي ولدك يتعرض للابتزاز كيفاش؟
4: مشيت شديت انا الولد في وقت اللي هو انطق وقال لي راهو يطلب فيها مشيت قلت له شبيك يا اخي قلت له شنو فهم؟ قال لي هو ضيع لي الفرد نتاعي ب 30 دينار وانا ادري شنو. قلت له امشي للي فكوه له علاش تمشي ليه هو؟ خرجت له وزيد ما كانت به باباه خاطر هو ما كانش يحب يحكي لباباه خايف من باباه برضو رانا نضربه لحد اي راه. قلت له راه باباك يحامي عليك. قال لي لا ما يحاميش عليا. حسيله كيف مشى مع باباه وشد الوليد معناها وحكي معاه كل وقتها باش هو تحسي حتى نفسي ترتاحت.
2: والله يا نعيمة خلينا نسمع الأستاذة خديجة في اللي صار مع عبيد. بهذا
1: هو راني الحكاية اللي صارت لعبيد معناتها تنجم ناخذ منها جانب حتى كنية تظهر خايبة من نجم ناخذ منها جانب إيجابي. كيفاش؟ هي ما هي إلا تجربة عاشها الصغير. فالتجربة كيف عاشها توا انه عبد جاي ظلمه ولا جاي حبي يبتزه او عبد فاحنا هنا علمناه كيفاش يتفاعل مع مشكلة كيف ما هكا. فالتجربة الصغيرة هذية اللي قد حجمه كله وإحنا قد جرمه صغيرة قده معناتها صاحب وطفل صغير معناتها مشاكل متاع أولاد صغار لكن بالنسبة لي هي مشكلة كبيرة. فهو هونية تعلم كيفاش أنه هو يدافع على نفسه. تعلم من أمه إن عرش سألتها أنت كيفاش تفاعلت معاه. تعلم أنه هو راهو مثالش يعطي الامان لامه ويحكي لها ويقول لها كيف يتيح في مشكله، يقول لها وهي راهي باش تمشي باش تحاول تلقى حل معاه. فهمت؟ فمثالش خليه. يعني علاش نقول مهم انه صغير يتعامل مع الفلوس وهو صغير؟ مش بضروره نعطيوه مصروف راه في يده، نجمو نعطيوه يمشي يقضي، نجمو نبداو احنا نستناوه لبرا ويدخل تراخت في روحك دقيقه جيب 4 باجيت مثلا. فهمت؟ تعطيها كل من 10 دينار ولا 2000 فرنك ولا قداش باش تعطيه، وهو بطبيعه انت وعمر صغير. فهمت؟ فاذا كان صغير تعلم، هو يقول لك جينيرالمون ابارتير من 6 و7 سنوات ينجم الصغير انه هو بدا يتعلم الجمع شويه طرح. فهمت؟ فمن وقتها تنجم انك انت تبعثوا مش تبعثوا راه وحده، ردوا بالكم الطفل صغير ما يمشيش وحده يقضي، معناتها ترافقوا انت، تنجم تعطيه في الكيسه هو يخلص يشوف هو قداش الفلوس، معناتها باش ينجم انه هو يدفع يرجع لك هو الصرف صحيت عايش ولدي اللي قعد من الصرف. الصرف الصغير ينجم، نرجع لفكرة الشقاقة راي مهمة على الاخر، انك انت تجعل شقاقة لصغيرك باش انه هو يحط فيها الفلوس حتى كالصرفك الصغير ذاك، ومن بعد تجي انت تقول له ايا يحط اهداف شنو تحب تشري بهك الشقاقة هذيك. مهم جدا في علاقة صغير بالفلوس ان نعلموه الحاجات الاساسية والحاجات الكمالية.
2: واضح.
1: انا كوالي راني باش نعطيك نوفر لك الاساسيات، انا مطلوب مني اني نوفر لك الاساسيات، الكماليات راهم انت توفرهم بالمصروف نتاعك، اذا كان عندك مصروف، اذا ما عندوش مصروف معناتها قار يولي يوفرهم بالمهبة وبالفلوس لعيد ميلاد كان فما، بفلوس النجاح كان فما. وهنا ناكد على الاخر على فكرة الثقة، انك انت كي ولدك يعطيك فلوس باش تخبيهم له ولا انت تقول له اعطي، راهو تخبيهم بالحق. مهم جدا تعمل كارني ولا ورقه وتقيد فيها قدامه، تجي تقول له تراه قول لي انت قداش عطيتني، عباره على كانه باش يولي يفتح حساب بنكي عندك في الدار، تقيدوا فيها الورقه قداش باش يحب ياخذ منهم باش يشري حاجه، تقول له تعمل عمليه طرح قدامه هذيك قداش تتكلف الحاجه. فهمت؟ فتقيدوه على كل ورقه قداش قعد له باقي. فتكون كي تكون انت امينه ولا امين على فلوس ولدك هكاك باش تزيد تشجعه اكثر انه هو باش يلم فلوس وانه هو باش يستثمرهم، باش يكون عنده دي زوبجيكتيف اهداف باش يشري حاجات معينه. فهنايا قاعده راني نعاون فيه انه هو يتكون اكثر في الثقافه الماليه، ونهار اللي تولي عنده شهريته فلوس ياخذهم راهو ديجا عاش تجارب مالية ويعرف كيفاش باش يتصرف فيها.
2: باش نعطيك شويه مبررات واعطيني ردك بسرعه على المبررات. طبعا الناس اللي ترفض انها تعطي فلوس، اللي يقول لك مثلا الصغير ما يفرقش ما بين الرغبه والحاجه.
1: يعطيك صحيح، هذه فكره مهمه على الاخر. تحاول انك انت تفسر لصغير كي يجيك باش يسالك مثلا كي باش تخرج تقضي انت وياه، هذا زاد حاجه هكا غبيد على فكره، كي باش تخرج تقضي برشا يسالوني يقولوا لي نهزوا معانا ولا خاطر باش يبدا نحب هذيك نحب هذيك يحب كل شيء. انت هنا باش تتفاهم معاه قبل ما تدخل الحانوت باش تقضي، تقول له عايش ولدي رانا داخلين نقضي وعندك الحق في حاجه واحده.
2: نعم.
1: والبلافون ماكسيموم مثلا قيمتها 2000 فرنك ولا دينار، تحدد انت امورك هذاك اش تحدد. لكن تكون الامور واضحه بالنسبه للصغير حتى كان مازال ما يعرفش يحسب. ينجم باش يجيك هو باكو قفرات في يده مثلا وباكو جو باش يقول لك نحب هذا، يقول له به اختار منهم واحده. فانت هنا تعلموا انه هو يكتفي بحاجه واحده ويأجل الرغبة نتاعه الوقت آخر مرة أخرى.
2: يعلموا الأولويات كما قال سي فوزي.
1: يعطيك صحة.
2: سي فوزي قال ولا دينار نشري به الماء ونقعد نشري به حاجة تخصني.
1: وحاجة أخرى أنك أنت مثلا كيف بيجي هو صغيرك يقول لك ماما راني أنا نستحق كرتابة، تقول له استنى سامحني عايش ولدي، أنت تستحقها الكرتابة وإلا تحب على كرتابة؟ فما فرق ما بين نحب
2: حق وما بين نحب.
1: فوالا ماذا بيا تكون عندي كرتابه وما بين نستحقها. شو معناتها نستحقها؟ تفسر له مش في المطلق، تفسر له معناتها كرتابتك تقطعت ما عادش تتصلح، خاطر نجمو كرتابه تقطعت الفيرموتور ايكليغ نتاعها تهلك، تقول له تهلكت صحيح ولدي تراه نجموش نصلحوها. فهنية تعلموا قيمة الأشياء
2: وحسن
1: هذا
2: التصرف.
1: داخل في أنك أنت حسن التصرف
2: فعلا.
1: فما حاجة أخرى اللي مهمة جدا أنه لازم الولي هو يعلم صغيره قيمة الأشياء وحسن التصرف. كيراك أنت الحاجة في الدار تقطعت، أول حاجة تعملها شد طيش ولا ماكينة فسدت مثلا ميكروند فسد، أول حاجة طيش وشري جديد. فهنا تعلم فيه اللي الحاجات ما عندهمش قيمة. لكن كيف أنت تحرص على أنك أنت تجيب صلاح وتشوف هالحاجة هذه تتصلح حتى كانك غني الوطني عندك ما يقارون. لازم يتعلم قيمة الفلوس.
2: اللي يقول لك أني من المبررات يقول لك لا خليفة عمر مبكر مش مبكر متأخر.
1: هنا نقول له راهو ينجم يلقى روحه في مشاكل كيف ما الأخت اللي كانت تحكي اللي ولدها يتلز أنه هو يولي ينجم يدخل حتى العادات سيئة غيان كانتقاما منها اللي ما هيش تعطي فيه في الفلوس. مثلا الدخان مثلا ينجم تجاهله بالعاني فهمت، فكردة فعل دي نجم ساعات يكون بطريقة غير واعية فهمت، لكن ينجم الصغير يوصل لحاجات سلوكيات أخرى خاطئة خايبة برشا كيف ما مثلا السرقة كيف ما مثلا أنه يسرق من عند والديه الفلوس، كيف ما أنه يسرق من عند العائلة، كيف ما أنه يفك من أخوته، كيف ما أنه هو يولي عنيف على أصدقائه اللي عندهم الفلوس.
2: واضح به أستاذ خديجة خلصت كلامك. إذن المصروف ما هوش مجرد مال يتعطى وإنما هو وسيلة تربوية للي يعرف يستعملها.
1: يعطيك الصحة.
2: يعني ما نحرموش رواحنا من الوسيلة هذه لأنها باش تعاوننا برشا في بناء هكذا يحسن الإدارة.
1: ديما الولي يخمم كل حاجة باش يدخلها في حيط صغيره علاش أنا باش ندخلها، شنو هي الغاية التربوية من الحاجة هذية. كل حاجة لازم يكون عندها غاية تربوية، فماش أنا نضيف عادة جديدة لصغيري من غير ماني أنا فاهم شنو هي العادة التربوية اللي باش نخلقها عند صغيري.
2: واضح، ممتاز ممتاز جدا كلام أستاذة خديجة، واضح جدا. إن شاء الله اللقاء اليوم كان مفيد ومواصلين إن شاء الله في هذه السلسلة باش نعلموكم كيفاش تتصرفوا في بعض المواقف اللي تطرحوها، ومن جملتها أيضا كيفاش نتعاملوا مع التليفون. إن شاء الله هذه يكون من المواضيع القريب طرحها. شكرا لك أستاذة خديجة سيس كانت معنا في هذا اللقاء. شكرا الحمد للفسيلي وسوسن الفرجاني لأمن هذا اللقاء، وهذه تحية زهرة الضيفي، نترككم في أمان الله.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر،

الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما

كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن

وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك

فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: من كلام المصطفى بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتأيت أن أشير مجرد إشارة إلى ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. فحين نتحدث عن هجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستذكر رحلة جغرافية عابرة بين مكة والمدينة، وإنما نستحضر أعظم نقطة تحول في تاريخ الإنسانية. إنها كانت إعلاناً لبداية عهد جديد، وانتقالا حقيقيا من الضعف إلى التمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة العدل والحرية، ومن ضيق الماضي بمآسيه وآلامه إلى سعة المستقبل بآماله وأمجاده. ليس المقصود أنه عندما نتحدث عن الماضي هنا الزمن، وإنما حالة الضعف والانكسار اللي ممكن يعيشها الإنسان. وليس المقصود أيضا بالمستقبل مجرد الأيام القادمة، وإنما المستقبل الذي تصنعه الإرادة المؤمنة والثقة بالله والعمل المتواصل والمثابرة. الهجرة النبوية أيها الإخوة كانت إعلانا ربانيا أن المؤمن لا يحبس في واقع مؤلم، ولا يسجن في تجربة فاشلة، ولا يبقى أسير الظرف مهما اشتدت الظروف. وكأن القرآن الكريم يقول لنا بعد قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكأن القرآن الكريم يقول: إذا ضاقت بك أرض فابحث عن أرض أخرى، وإذا ضاقت بك وسيلة فابحث عن وسيلة أخرى، وإذا أغلقت في وجهك الأبواب فلا تيأس، فالله الذي خلق الأرض جعل فيها متسعا لأهل الإيمان. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة أعواما من الضيق والاضطهاد والحصار والأذى، لكن قلوبهم لم تعرف اليأس يوما. كانوا ينظرون بنور الله إلى المستقبل الرحيب، فلذلك كانت الهجرة المباركة خروجا من ضيق الاستضعاف. 13 سنة في مكة ظل فيها الرسول صلى الله

صاحبه أسير الحاضر بل يجعله صانعاً للمستقبل. الهجرة أيها الإخوة تعلمنا أن المستقبل يبدأ بفكرة، فقبل أن تكون الهجرة رحلة كانت رؤية. لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتغير الظروف وحدها، بل تحرك نحو تغييرها. بحث عن القبائل، عرض الإسلام على الناس، قابل وفود العرب في المواسم، استثمر بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم جاءت الهجرة تتويجا للتخطيط، وهنا تتجلى سنة عظيمة. التوكل لا يلغي التخطيط، وعندما أذن الله عز وجل بالهجرة لم يكن خروجهم هروبا، بل كان خطوة استراتيجية مدروسة وتخطيطا دقيقا قام على بذل الأسباب كاملة مع تمام التوكل على الله جل جلاله. هنا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الراحلتين واختار الدليل الخبير وحدد طريقا غير معتاد واختبأ في الغار، إنه غار ثور، ومع كل ذلك كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا عزمت فتوكل، فالعزم أولا ثم التوكل. فالهجرة إذن تعلمنا ألا نستسلم لأحزان الماضي. كم من الناس يعيشون أسرى ذكرياتهم، فشل قديم، خسارة مؤلمة، تجربة قاسية مر بها الإنسان، ظلم تعرض له الإنسان، لكن الهجرة علمتنا أن الحياة لا تقف عند محطة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة التي أحبها، وقف ينظر إليها وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ففي أحلك لحظات الطريق كان الأمل حاضرا عندما وصل المشركون إلى باب الغار، حتى قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولم يقل له: لا يوجد خطر، بل قال: الله معنا. فوجود المعية الإلهية هي أكبر من وجود الخطر. إنها رسالة أيها الإخوة والأحبة لكل مهموم ومكروب، مهما ضاقت بك الظروف فإن ساعة الله قادمة لا محالة. إنها كلمات لم تكن مجرد مواساة، بل كانت مشروع يقين. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الهجرة أيها الإخوة والأحبة حولت المستضعفين إلى بناة حضارة. خرج المهاجرون من مكة بلا أموال، تركوا البيوت والتجارة والممتلكات، لكنهم لم يصلوا إلى المدينة ليتباكوا على ما فقدوا، بل شرعوا يبنون ما سيكسبون. فكانت المؤاخاة، وكان المسجد، وكان الدستور، وكانت الدولة. ثم بعد سنوات قليلة عادوا فاتحين. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الهجرة تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تبنى بالبكاء على الأطلال، بل ببناء المستقبل. فالهجرة لم تنتهي بنهاية الرحلة إلى المدينة، بل هي معنى مستمر في كل لحظة من حياتنا. والسؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا في مطلع هذا العام المبارك: كيف نهاجر إلى الله بقلوبنا؟ الهجرة بالقلب هي إخلاص القصد لله سبحانه، وهي الفرار من الفتن والشبهات والشهوات، هي الفرار من الغفلة إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التعلق بالمخلوقين إلى التعلق بالخالق سبحانه، ومن الكسل إلى العمل، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الخوف إلى الثقة بالله. يقول الله عز وجل على لسان نبيه لوط عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ويقول جل جلاله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أن تهاجر بقلبك يعني أن تطوي صفحة الأحقاد والحسد والغل، وتملأ قلبك بالحب والإخلاص وحسن الظن بالمسلمين. ولكي تتحقق ثمار هذه الهجرة الروحية، فلا بد أن تنعكس على جوارحنا لتكون هجرة سلوكية عملية تقوم الفرد وتبني المجتمع. لقد لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم العميق بكلمات جامعة، فقال: والمهاجر

من هجر ما نهى الله عنه. على مستوى الفرد علينا أن نهاجر سلوكيا، فنهجر الكذب إلى الصدق، والخيانة إلى الأمانة، والكسل والتسويف إلى الجد والعمل. وعلى مستوى المجتمع نحن بحاجة إلى هجرة الخلافات والقطيعة إلى الأخوة والتلاحم، تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار فصنع أمة لا تقهر. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى هجرة الغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل والإفساد في الأرض، لنهاجر إلى مجتمع تسوده الرحمة وتكفله العدالة ويعمره الإتقان. وهنا أيها الإخوة والأحبة لا بد من الإشارة إلى أن أخطر ما يصيب الإنسان أن يسكن في ماضيه، يقعد دائما يفكر في الماضي. فكثير من الناس يعيشون أسرى ذكرياتهم، أخطاء قديمة، تجارب فاشلة، خسائر مؤلمة، علاقات مكسورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحياة لا تبنى بالنظر الدائم إلى الخلف. لذلك نرى أن المؤمن يبقى متطلعا إلى الغد، يقول إن ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالمؤمن هو ابن المستقبل، لأنه يعيش للآخرة ويعمل للدنيا والآخرة معا. فالهجرة النبوية ليست قصة انتقال من مكة إلى المدينة، بل هي قصة انتقال من الخوف إلى الأمن، ومن الاستضعاف إلى التمكين، ومن الضيق إلى السعة، ومن المحنة إلى المنحة. إنها رسالة لكل من أثقلته همومه: لا تجعل ماضيك سجنا لك، ولا تجعل جراحك توقف مسيرتك، ولا تجعل الواقع يحجب عنك وعد الله. فرب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من مكة مطاردا أعاده إليها فاتحا منصورا، ورب محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل من الغار بداية لدولة، قادر أن يجعل من آلامك بداية لأعظم أيام حياتك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبما أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالهجرة تعلمنا ألا ننتظر المستقبل بل نصنعه، لا نكتفي بالدعاء بل نضيف إليه السعي والعمل. فلنجعل من هذا العام بداية لعهد جديد تتغير فيه سلوكياتنا وتقوى فيه صلتنا بربنا سبحانه، وموعدا لقطع التعلق بالدنيا والتعلق برب الدنيا. إن العمر أنفاس لا تعود، والأيام مراحل نقطعها نحو الآخرة. وإن خير ما نختم به عامنا الماضي ونستقبل به عامنا الجديد هو محاسبة النفس، لننظر ماذا قدمنا لآخرتنا، وما هي السلوكيات التي يجب أن نهجرها فورا. أيها الإخوة والأحبة، فاصلة ثم نعود إلى الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدثنا عن العام الهجري الجديد، سائلين الله عز وجل أن يجعل في عامنا الجديد خيرا وبركة وسدادا ورشادا وتوفيقا، ونسأله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وكل عام والأمة الإسلامية بخير. نعود أيها الإخوة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وتحدثنا في اللقاء الماضي وتأملنا في نداء الله عز وجل وفي النداء الرباني: يا عبادي، نداء حميمي فيه قرب ورحمة، ثم تأتي المفاجأة التي تزلزل الوجدان: إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله وهو القادر على كل شيء والغني عن كل شيء يحرم الظلم على نفسه، لأن الظلم منقصة والله تعالى منزه عن كل نقيصة، والظلم في حد ذاته حاجة خائبة، وربي عز وجل لا يتصف إلا بالصفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك تنزه ربنا سبحانه وتعالى وتقدس وتطهر عن كل نقيصة وعن كل ما لا يليق بذاته العلية جل جلاله. ملا لما ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، لا لأنه عاجز عنه، حشاه ربي عز وجل أنه يعجز عن فعل ما يريد، بل لأنه منزه عنه سبحانه وتعالى، لأنه عدل مطلق جل جلاله. وهنا تتجلى أعظم قاعدة إيمانية، فنحن لا نعبد ربنا سبحانه وتعالى صاحب القدرة وصاحب القوة المطلقة فقط، بل نعبد ربا عدلا مطلقا لا يظلم مثقال ذرة. إذا استقر هذا الإيمان في قلب المؤمن، اطمأن عند البلاء وصبر عند الظلم، ولم يحمل في قلبه شكا في حكمة الله سبحانه، إنها دعوة لبناء الثقة العميقة مهما اختل ميزان الأرض، فميزان السماء لا يختل أبدا. إذن لما نرجع ونقول: لماذا حرم الله عز وجل الظلم بيننا؟ قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. علينا أن ندرك أيها الإخوة والأحبة أن الله عز وجل عندما قرر القاعدة في ذاته أنه لا يظلم أحدا، أنزلها ربنا عز وجل إلى واقع الناس، كأن الرسالة تقول: إذا كان ربكم لا يظلم فكيف يظلم بعضكم بعضا؟ الظلم ليس مجرد معصية، بل هو خراب للعلاقات وهدم للثقة وانهيار للمجتمعات. نتأمل صورة الظلم: ظلم في المال، أكل حقوق الناس، ظلم في الكلمة، الغيبة والتشويه والخوض في أعراض الناس والكذب، ظلم في البيوت بين الزوجين مع الأبناء، ولهذا جاء النهي بصيغة قوية: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. لا تبدأ بالظلم ولا ترد الظلم بالظلم، إنها دعوة لصناعة مجتمع يقوم على الإنصاف، يعيش فيه الضعيف آمنا ويخاف فيه القوي من الظلم أكثر من خوفه من العقوبة. قلنا فيما مضى: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ربما تلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ما قالش ظلمة واحدة، بل قال ظلمات. نعرفوش علاش؟ لأن كل مظلمة تصنع ظلمة حتى تتراكم على صاحبها. تخيل إنسانا يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وأعماله، ثم تؤخذ حسناته لأنه ظلم هذا وآذى هذا وقتل هذا وأكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا، حتى يطرح في النار. وهذا هو الإفلاس الحقيقي، إفلاس الأخلاق. أيها الإخوة، ليس أخطر ما في الظلم أنه يؤذي الآخرين، بل إنه يدمر صاحبه من حيث لا يشعر. الظلم يا خياني ما هوش أنك تأذي الآخرين وتاكل حقهم فقط، لا، بل هو يدمر الظالم في حد ذاته من حيث لا يشعر. وكيف ننجو من الظلم وبكلنا معرضين للظلم؟ النجاة يوخياني ليست شعارا، بل هي منهج حياة. راقب نفسك قبل أن تحاسب، اسأل نفسك يوميا: هل ظلمت أحدا؟
رد الحقوق فورا لأصحابها، لا تؤجل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم عند الله جل جلاله. تحلل من الناس، كلمة سامحني قد تنقذنا من النار. لا تبرر ظلمك ولا تسكت عنه إن استطعت تغييره. نزرع العدل في بيوتنا أولا، فالعدل يبدأ من التفاصيل الصغيرة اللي نعلم عليها صغيراتنا. نعرف أيها الإخوة أن المظلوم سيكون بين الأرض والسماء. هناك قلب مكسور، مظلوم مرفوع إلى السماء. دعوة المظلوم ما ننسوهاش، لا ترد، لا تحتاج واسطة، تخترق الحجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فأي رسالة أعظم من هذه أيها الإخوة؟ قد تنجو من قوانين الأرض، لكنك لن تنجو من دعاء المظلوم. كم من إنسان ظن أنه انتصر وإذا به يهزم بدعوة في جوف الليل. نخموا فيها مليح هذه أيها الإخوة. فهذا المقطع من الحديث المبارك، الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هو في الحقيقة ليس مجرد توجيه إلهي، بل هو ميثاق أخلاقي إلهي. الله عادل فلا تظلم، الحياة قصيرة فلا تلوثها بالظلم، والآخرة قادمة وسترد فيها الحقوق. وإذا حبينا أن نلخص هذا الدين في كلمة واحدة بعد توحيد الله عز وجل، فهي العدل. فكن من أهله، فإن الله إذا أحب عبدا جعله مفتاحا للعدل مغلاقا للظلم. ونأتي أيها الإخوة والأحبة في ختام لقائنا اليوم لنختم هذا المقطع من هذا الحديث المبارك ببعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذا المقطع، من هذا الحديث. العدل صفة إلهية، الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، وهذا يرسخ الثقة في حكمه وقضائه جل جلاله. الظلم سبب للهلاك، فالمجتمعات التي يسودها ظلم تنهار، بينما العدل أساس العمران. المسؤولية الفردية، كل إنسان مسؤول عن تجنب الظلم في حياته اليومية حتى في أبسط الأمور. البعد الروحي أيضا، هذا الحديث يربي المسلم على مراقبة الله، لأن الظلم ليس مجرد خطأ اجتماعي، بل هو معصية لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
5: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدنا على رقم 71-130-000. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-130-000. خلينا مع بعض نرحب بالدكتور الشيخ عمر بن عمر. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في استديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
6: في بالي الله فرحان، ليتنيش نضحك أنا.
7: يا ربي فرح قلبي.
6: خاطر فرحان اللي انت جيت معي.
7: وان شاء الله كل سنه وانت طيب.
6: وانت بالامثل ان شاء الله يا شيخ، سنه هجريه مباركه عليك وعلى العائله وعلى كل تونس.
7: آمين
6: ان شاء الله.
7: يا رحمن الرحيم يا رب العالمين.
6: شكرا شيخ. اليوم 2 محرم 1448 هجريه، وبدايه عام جديد ان شاء الله يكون مبارك علينا وعلى الامه وعلى غزة بالتحديد وعلى الشعب الفلسطيني. آمين. بالنصر والتمكين. آمين. والثبات. آمين. يا رب العالمين. شيخ، شن نجم نعمل في السنة الهجرية المباركة هذه؟ نعم.
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
6: أمين.
7: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى.
6: أمين.
7: إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك في أول سنتنا هذه صلاحا، وفي أوسطها فلاحا، وفي آخرها نجاحا، ونسألك فيها خير الصلاح وخير الفلاح وخير النجاح.
6: أمين.
7: ونسأل الله نجاح لأبنائنا، ونتائج البكالوريا ستكون قريبا
6: إن شاء الله. ربي
7: نجاحهم ويفرح قلوب الأولياء والآباء والأمهات الأحباب جميعا يا رب العالمين.
6: يا رب إن شاء الله يا رب.
7: وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: إن شاء الله يا رب كل عائلة عندها تستنى في فرحة في هذا الأسبوع إن شاء الله ربي لي خيبة وربي يفرح العائلة الكل.
7: آمين آمين. نعم. آمين آمين يا رب العالمين يا رحم الراحمين. سيدي الكريم، هذه معناها سنة ما نقولوش ميلادية، عاد هذه سنة هجرية.
6: نعم.
7: هجرية، وهجرية نسبة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي ليست هي مجرد حدث عابر تاريخي مرة، وإنما هي معناها منهج حياة، نستطيع منهج أن نقول.
6: نعم.
7: الهجرة منهج حياة،
6: حياة.
7: غيرت مجرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت مجرى حياة المسلمين، ولهذا اختار عمر رضي الله عنه أن يجعل التاريخ بموعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختار لا مولده ولا وفاته ولا اختار الغزوات الكبار التي حصلت، وإنما الهجرة، لأن الهجرة هي معناها فارق أو فيصل بين الحق والباطل. استطعت أن تغير الأمة الإسلامية بعد أن كانت أمة لا قيمة لها، فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني الدولة الإسلامية. نعم.
6: شيخ، عندي ملاحظة لهنا. سبحان الله، وقت ما يكون الشخص صادق مع ربي.
7: نعم.
6: ويكون الشخص مثال وقدوة للأمة اللي يقود فيها.
7: نعم.
6: وقت ما يعمل بصمة في هذا المجتمع أو في التاريخ، تقعد البصمة إلى يوم القيامة. معناه. نعم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا العام الهجري، ما النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي حطه باش نحن نقيم ونحسبه به، ومش ربي سبحانه وتعالى نزل في القرآن، هو سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل.
7: نعم.
6: سبحان الله، ونكتب ما قدموا وآثارهم. ربي سبحانه وتعالى يقول
7: عمر رضي الله عنه ملهم.
6: سبحان الله.
7: كم من موقف له يأتي القرآن بما يراه عمر.
6: سبحان الله.
7: معنى حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهن عن الرجال كذا.
6: نعم.
7: جاء بمقترح عمر،
6: سيدنا عمر سبحان الله.
7: والأمثلة على ذلك كثيرة، معناها مواقف عمر في شسمه كذلك في
6: أسرى
7: أسرى بدر. أسرى.
6: نعم.
7: بدر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم استشار إيش نعمل بهم، نفديهم ولا من سيبهم، معناها هيك بدون مقابل، وإلا نقتلهم، فذهب عمر إلى قتلهم.
6: نعم.
7: وذهب أبو بكر إلى الفداء.
6: نعم.
7: بمقابل.
6: نعم.
7: فنزل القرآن مؤيدا رأي عمر.
6: نعم.
7: لولا كتاب من الله نزل
6: سبق
7: لمسكم فيما أفضتم فيه
6: عذاب عظيم. وركعتين تاع مقام سيدنا إبراهيم،
7: مقام إبراهيم عليه السلام، لو اتخذنا من
6: مقام
7: إبراهيم مصلى. فجاء القرآن، فعمر رضي الله عنه ربي سبحانه وتعالى ألهمه، معناها أشياء كثيرة رضي الله.
6: نعم.
7: عنه وأرضاه، فجعل هذا التاريخ الأمة يبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها لابد أن نستفيد منها ونحن في بداية هذا العام،
6: ونأخذ منها الدروس والعبر،
7: منها دروس تفيدنا طيلة العام. مش بنعمله إحنا العام، أول ما نعمله معناها أولا التخطيط والأخذ بالأسباب، وهذا.
6: نعم.
7: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته.
6: نعم.
7: أنت عندك عام قدامك، إيش تخطط لهذا العام، إيش باش تعمل، تقرأ، بتشغل تجارة،
6: وعنا واقع نعيشوا فيه شيخ. إيه. عنا نتيجة باك على قريب.
7: إيه.
6: التلميذ كيف بدأ يقرأ باش يأخذ شهادة البكالوريا، كيفاش يخط لها وكيفاش
7: يمشي. لابد من التخطيط.
6: نعم.
7: التخطيط معنى أني عندي دراسة، لابد من خطط الدراسة، كيفاش نراجع دروسي، كيفاش نحضر معنى بحوثي، كيفاش كذا كذا إلى آخره. التخطيط.
6: نعم.
7: هذا ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة.
6: نعم.
7: معناها خطط لها تخطيطا دقيقا مع الأخذ بالأسباب.
6: أكيد.
7: مش تخطيط معناها وتوكل على الله. الثالثة.
6: نعم.
7: الثالثة تخطيط والأخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى.
6: نعم.
7: كما قال الرجل، قال عقلها وتوكل.
6: توكل واتكل.
7: نعم. فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب أنا يلزمني نقرأ، يلزمني نحفظ، يلزمني نراجع.
6: نعم.
7: يلزمني نستعد لي للعمل الذي سأقوم به، معناه بندخل في مشروع تجاري يربح إن شاء الله الجميع.
6: أمين يا.
7: لكن لابد أن نخطط له، نشوف معناها المخاطر، نشوف معناها دراسة جدوى هذا المشروع، هل هو مشروع مجدي ولا
6: مجدي ولا لا،
7: وش هي العقبات، ونحاول نخطط لذلك قبل كل شيء، ونأخذ بالأسباب.
6: نعم.
7: بالأسباب كيف معناه باش نجعل هذا المشروع بإذن الله مشروعا ناجحا، مشروعا يدر عليه الأرباح إلى آخره.
6: نعم.
7: فهذا معناه
6: هو المسلم درس. شيخ لازم يكون هكذا، هو المسلم
7: نعم.
6: لازم يكون فطن وكيس.
7: نعم.
6: إذا هو ما يتخذ في الأسباب وما يدرس المشروع من جميع النواحي ويمشي يقول نتكل على ربي واللوح ونجي جيد، هذا ما يسمى
7: الارتجالية. هذه ليست من الإيمان في شيء.
6: نعم.
7: الارتجالية معناها خليها هيك وكما جات جات.
6: نعم.
7: ليست من الإيمان في شيء، وإنما لابد من كما قلت أنت، هذا المسلم كيس فطن.
6: نعم.
7: لكن على الارتجالية يمشي المسلم كيس قطن. جاء يقرأ قال كيس قطن، ما الفاء فطن،
6: فطن
7: الفاء فيها نقطة من فوق.
6: نعم.
7: هو يقرأ على قراءة ورش، معناها الفاء القاف.
6: أي ثم رواية في رواية ورش الفاء نقطة واحدة.
7: الفاء لا الفاء نقطة من تحت
6: من اللطة، والقاف نقطة من فوق.
7: نقطة واحدة من فوق.
6: نعم موجودة هذه المصطلح.
7: كيس قطن.
6: نعم.
7: نعم خراقيس كيس قطن خلاص.
6: نعم.
7: فهو كيس قطن نمشي في الارتجالية. لا.
6: نعم.
7: ولهذا لابد من الانتباه والتدبر، تدبر القرآن، ولابد من فهم اللغة معناها.
6: نعم.
7: ما تجيش تقرأ أنت معناها تحرف كما قال رب يحرفون الكلمة عن مواضعها، يحرفون معناها، ولكن هذا التحريف هو من الجهل.
6: نعم.
7: من الجهل. فالأخذ بالأسباب مهم، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم البذل.
6: البذل. نعم. يبذل
7: الإنسان
6: جهد.
7: إيه.
6: عرق.
7: الرسول صلى الله عليه وسلم بذل وضحى تضحية، ما جاءتش الهجرة هكذا، وإنما جاءت بتضحية، تضحية معناها بجهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتعرض للقتل معناها، وتعرف ماذا فعل كفار قريش.
6: نعم.
7: لما جمعوا جموعهم ووقفوا أمام الدار لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
7: ولكن مع ذلك معناها هو ضحى، جعل علي ينام في فراشه،
6: معنى اتخذ كل الأسباب،
7: هذه تضحية.
6: نعم.
7: تضحية
6: تخطيط زاد من تخطيط.
7: نعم. تضحية من علي معناه رضي الله عنه، لا شو اسمه أسماء كيف كانت تذهب إلى أبيها تأخذ لهم الغداء كذا، والراعي الذي يرعى حتى
6: يخفي
7: أقدام الأقدام معناها أسماء وأقدام شو اسمه ابن أبي بكر اللي يجي.
6: نعم.
7: يجيب لهم الأخبار إلى غير ذلك، معناها التمويه في ذاته، بدل يمشي في اتجاه المدينة يمشي
6: لأجل حماية هذه الدعوة.
7: نعم. نعم. العكس، مشى في اتجاه غار ثور عكس اتجاه المدينة معنا.
6: الله.
7: نعم. معناها هم أن يتصوروا أنه بيمشي المدينة إذن باش يمشي في هذا الطريق،
6: معناها
7: هو مشى في الطريق المخالف.
6: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإنجاح هذه المرحلة.
7: نعم.
6: وهذه المسيرة اتخذ كل الأسباب،
7: كل الأسباب.
6: نعم. معناها ما قامش وحده بعمل.
7: نعم.
6: أبي بكر معاه، والرعي معاه، وبنت أبي بكر معاه، وسيدنا علي معاه، معناها هذه الوقفة هذه برك يا شيخ تحملنا كثير من الرسائل.
7: هذه كذلك، هذا معناه أن العمل الدعوي ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا أي عمل من الأعمال معناه يحتاج إلى معونة، ويحتاج إلى جمع من الناس، ولهذا.
6: نعم.
7: ربي سبحانه وتعالى شغلني قال وتعاونوا على البر.
6: نعم.
7: والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، معناها أن يتعاون هذا كل، اعملوا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق
6: له.
7: أنت.
6: نعم.
7: اللي تقدر تعملوا اعملوا، أنت وأنا اللي نقدر نعملوا نعملوا، و من الحركة ومن الله البركة.
6: البركة. نعم.
7: ربي يوفقنا وإياكم إن شاء الله.
6: أمين يا رب العالمين. خلينا نشوف المكالمات حاضرة، تحضرنا أختنا كريمة المكالمات، التواصل معنا 71-130-000. شيخ أنا عندي حادثة نحب، للأسف الشديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا موتاكم بخير.
7: نعم.
6: كل انسان خطر شفت شاهدت البارح حاجه في صفحه التواصل الاجتماعي بالحقيقه حاجه قلقتني برشا.
7: حزت في نفسك
6: بالحق وتقلق كل انسان. اخت من الاخوات ربي يهديها وربي يسامحها قبل كل شيء ويسامح الناس الكل، جايبينها في برنامج تحكي على تغسيل الاموات. انا لازمني نذكرها هي فنبدا البرنامج تغسيل الاموات ما يجيش ما لازم نذكر الحادثه لان حاجه تاثر على كل انسان وتاذي كل انسان.
7: نعم.
6: وتاذي حتى الميت معناه مهما تكون صفته هذا الميت. ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قد
7: افضل
6: الى ما قدم. جايبينها وهي على اساس انها تغسل في الاموات وتذكر الاشياء اللي تلاه في الاموات. هذا وجهه اكحل وهذا خرج منه كذا معناه شيء أسف. مع الحقيقة أنا ما قلقتني برشا.
7: نعم.
6: كيفاش أنت لازم تكون أمينة، أنت بس تغسل الميت لازم تكون أمين.
7: نعم.
6: معناه في الأصل ما تدخل معك حد للبيت اللي بتغسل فيه باش حتى إنسان ميري شيء يصلي ما يصليش يزكي، هذيك حاجة بينه وبين خالقه
7: هو وبين ربي.
6: نحن نحكيه معاه في الأشياء هذه يصلي وما يصلي يزكي ما يزكيش قبل لا قبل لا يغادر هذه الحياة.
7: نعم.
6: غادر الحياة تقف غادي، مش ان احنا ندخلوا نجيبوا انسان باش يغسل لنا الميت بعدين بعد ما يغسلوا يخرج برا يحكي عليه كل شيء.
7: نعم.
6: خايب وباهي. هل هذا جائز شرعا؟
7: نعم.
6: والناس اللي يعملوا هذا ما همش امناء مش امناء الدين وش قال في الشيء هذا؟
7: نعم.
6: نعم.
7: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا هلا الاصل في تغسيل الميت انه لا يغسله الا شخص امين.
6: امين صح.
7: شخص امين. اما شخص معناها ذكر او انثى.
6: نعم.
7: امين
6: في كلتا الحالتين.
7: ولا
6: نعم.
7: يدخل اليه الا من يساعده واحد ولا اثنين ويلزم يكون امين.
6: نعم.
7: وثم لابد من المغسل هذا او المغسله ان تذكرهم بالله وتاخذ منهم العهد انهم لا يذكرون شيئا من معنى سيئا عن الميت.
6: ناخذ مكالمه شيخ ونرجع خاطر لازم نركز عليه برشا لان حاجه.
7: نعم.
6: مش باهي شيخ هذه. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: مرحبا اسم الكريم.
0: وبيك عايشك. السلام على سيدي الشيخ.
6: يا ربي يبارك لك أختي الغالية. السلام اسم الكريم.
0: السلام. حبيت باش نسأل
6: سيدي اسمك الشيخ. أعطيني اسمك أختي.
0: نعم.
6: اسمك.
0: تونس من قصر.
6: تونس مرحبا تونس.
0: وبيك عايشك.
6: تفضل لله.
0: النهارين توضيت للظهر وصليت الظهر.
6: نعم.
0: وحنيت رجلي عملوا لي طرف حنة في رجلي.
6: نعم.
0: وبقيت بالحنة ذيك كذن العصر صليت العصر.
6: نعم.
0: ما نعرفش هكا يجوز ولا لا يجوز.
6: وانت مازلت على وضوء معنا.
0: اي مازلت على وضوء اما الحنة مازلت في رجلي.
6: واضح لال
0: عايش.
6: عندك حاجة اخرى؟
0: لا لا لا يبارك لك عايش.
6: شكرا اقل ما يتوجبك الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: السلام الله بركاته.
6: مرحبا اسم الكريم.
8: أم محمد.
6: منين أم محمد؟
8: من تونس.
6: مرحبا لله.
8: فيك فيك.
6: نعم
8: سيدي. بدي سمحني ما لخت تتكلم معك أختي اللي رسومة فماس.
6: تفضل لله.
8: أنا في الصلاة كنت نصلي كنت نصلي لبيت كل شيء جي في آخر ركعة وأنا ما صليتهاش ولا يقول أنا ما صليتها. نتحي ونزكي ونسلم. ما نعرفش هذا صحيح ولا لا.
6: في آخر ركعة؟
8: آخر ركعة كما نقولوا الرابعة.
6: إي.
8: ما نقول لي صليتها.
6: يجيك شك في الركعة الرابعة صليتها ولا ما صليتهاش؟
8: أي.
6: نعم. شنو تعمل؟
8: نسلم، نتحي ونزكي ونسلم.
6: حتى ولو عندك شك.
8: إي.
6: ما هي لا نحن جاوبناك ما كنتي ما سمعتني سامحنا جاوبناك تو نعاود الشيخ يجاوبك. عندك حاجه اخرى؟
8: اي سامحني بربي انا توا عندي حيرتني هذه حاجه ياسر ياسر ياسر مانيش ريقت انا سيقه ما بين بيني فهمتني والراس الدنيا كلها ضاويه ضاويه ضاويه ضاويه اي انت سيقه وواحده اسمها طفله صغيره مريم يقول لها كثير هذه بعد البرد نلقى
6: هذه في رؤية هذه في رؤية أختي هذه تحكي على رؤية.
8: أي.
6: نحن ما نجيبوش نجاوبوك أختي الغالية على الرؤية ما نجيبوش نجاوبوك نحن نجاوبوك على أسئلة فقهية أختي باش ما نغلطوش الناس. فهمت اختي؟ لا لا ما نشوق لها الكوختي باش ما نغلطكش. فهمت؟ كان عندك سؤال فقهي نجاوبوك. لا لا باي الله يبارك. وقعد معنا تجاوبك الشيخ. وقعد معنا.
8: السلام عليكم.
6: السلام عليكم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا اسم الكريم.
9: صابرين مسلي.
6: مرحبا صابرين.
9: عندي سؤال سيدنا الشيخ.
6: تفضل. لا
9: بربي أنا من 5 سنين ولدت ومرض ولدت وفطرت في رمضان. أنا نعم. وكيف رجعتهم؟ ما رجعت في الكل إكاية معناها في نفس العام. قعدوا لي 4 أيام زدت ما رجعتهم.
6: نعم.
9: أما قالوا لي كيف ترجع بعد العام هذاك يلزمك تخرج فلوس. نعرفش أني كيف رجعت ما خرجتش معناها.
6: واضح واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
9: لا بارك الله فيك.
6: أقعد معي تويش في جاوبك. هناك مكالمة. نعود شيخ الموضوع اللي كنا نتحدثوا فيه اللي هو نعم. المغسل يكون أمين. نعم
7: معنى الأصل في المغسل أن يكون أمين. فإن نعم. رأى شيئا يفرح الناس
6: نعم.
7: ويفرح خاصة أهل الميت
6: مشجح
7: نعم. باش يذكر به ويذكره
6: نعم.
7: وينشره حتى أمام الناس معناه من باب
6: عمل الصالح.
7: من سن سنة حسنة
6: نعم.
7: كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا نعم. ينقص من أجورهم شيئا
6: نعم.
7: حتى يعرفوا أن هذا كان يتصدق وكان كذا وكذا وكذا
6: نعم.
7: لا بأس. وإن رأى منه سوءا وظلمة وجه وسواد ونحو ذلك
6: نعم.
7: فالأصل أنه يكتم ذلك ولا يذكره. قد نقول معناه متى يذكر ذلك؟ إذا كان الشخص معروفا بفساده
6: نعم.
7: إذا شخص معروف بالفساد متاعه ودعي إلى الهداية ولم يهتدي ومعروف بظلمه أو نحو ذلك
6: نعم.
7: فإن ذكره لمصلحة
6: نعم.
7: حتى يحذر الناس ذلك الفعل
6: الفعل يخوم من العبرة نعم.
7: ما هذا فقط
6: نعم.
7: ولا الأفضل أن يكتم ويستر.
6: أما نجيب على بعضنا بدنا نحكي على هذا هذا ما صلاش سبحان الله. يقول الأخت تقول خطر العلامة دي على خطر هو ما عملش وما عملش تو أنت دخلت معاه تعرف على شعر فيها كاكا
7: الله أعلم.
6: ما تقول خطر خرج حاجة من خشمه ولا هو على خطر ما يصليش تو كلام هذا نجم
7: هي تعرفه ما يصليش
6: صحيح حتى كان تعرفه ما يصليش يا شيخ انت مش باش تتحاسبوا مع ربي
7: هذا هو
6: ينزل ربي سبحانه وتعالى يغفر ويدخل الجنه وحنا يعاقب
7: فعلا. قال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان معناه يتحدثان مع بعضهما فتكلم احدهما فقال هذا على شخص
6: نعم
7: هذا ان يغفر الله له
6: نعم
7: معناه كما نقولوا احنا بلغتنا هذا الشخص مازال بيغفر له ربي
6: نعم. من عمل الشيء نعم. نعم
7: هذا مازال بيغفر له ربي
6: نعم.
7: فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم
6: صلى الله عليه وسلم
7: قال الله تعالى
6: نعم.
7: أين المتألي علي
6: نعم.
7: شكون اللي يدخل فيه أين المتألي علي
6: صلي
7: قد
6: صلي.
7: غفرت له
6: نعم.
7: وأحبطت عملك
6: بديت مخيبها
7: قد غفرت له
6: سبحان الله
7: وأحبطت عملك لا يا أخي. بالتالي أخي الكريم وأختي الكريمة معناها اذكروا موتاكم
6: بخير, بخير. ونبدأ باش نحلوا باب الشيخ الناس إنه. كل دبدو كل واحد يبدأ يحكي على الأموات معنا وهذا
7: وفي حتى إساءة لأهل الميت معناها الكلام هذاك فيه إساءة لأهل الميت فبالتالي الأفضل أن
6: ماذا بين الناس يقوموا بهذه الأمانة وهذا الفعل وهذا الشغل
7: يكونوا
6: أمناء
7: ولا يتحدثون بشيء
6: نعم
7: أو خرج منه ولا هاولون
6: ويجيبوا نختاروا شكون نختاروا شكون اللي باش يحطوا أمين على ذلك الشيء لو الميت يعلم بك ربي بحاله تحب نعاونوه ندعو له ربي يغفر له مهما اللي صار عنده ندعو له ربي سبحانه وتعالى باش يغفر له. شيخ عندنا سؤال من شبكة التواصل الاجتماعي يقول لك في صلاة النافلة يا أخي ثم إقامة
7: صلاة النافلة
6: نعم
7: صلاة النافلة لا إقامة فيها
6: نعم
7: صلاة النافلة لا نعم. إقامة فيها
6: نعم.
7: وبالمناسبة أحدهم سألني على نعم. الفائتة
6: نعم
7: صلاة الفائتة هل
6: قضاء
7: معنى إذا كانت صلاة الفائتة قريبة مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، معناها استيقظ بعد شروق الشمس.
6: نعم،
7: استيقظ بعد شروق الشمس.
6: نعم،
7: لذلك اليوم صلاته باش يصليها، فهي فائتة، فهي قضاء ستكون
6: قريبة.
7: نعم، ولكنها قريبة لم يصلي لظرف أو لآخر، فلا بأس أن يقيم صلاته. أما عندي أنا 20 سنة
6: قضاء،
7: معناها 20 سنة ماضية ما صليتها.
6: نعم،
7: فبالتالي بنصليها اليوم، فبنصليها اليوم بدون إقامة.
6: بدون إقامة،
7: لأن الأصل، لأن الأصل في الإقامة هي أنك تقيم الصلاة. أنا صلاة ما أقمتها،
6: صلاة قديمة،
7: صلاة قديمة. نعم، ما أقمتها.
6: نعم،
7: وأستغفر الله عن ذلك.
6: نعم،
7: فبالتالي أنوي النية و أكبر تكبيرة الأحرام وأصلي، والله تعالى أعلم.
6: نعم. كذلك عندنا تونس من قفصة شيخ تقول لك أنا توضيت لصلاة الظهر، وصليت الظهر،
7: صلاة الظهر،
6: أي وصليت الظهر
7: به،
6: وحنوا لي سقي. وحنوا لها حنة، عملوا الحنة في سقي
7: بعد
6: الصلاة، بعد الوضوء.
7: نعم،
6: وتقول بعد ما حنوا لي بقيت بالوضوء ذاك نفسه، الحنة في سقي، جاء العصر صليت العصر.
7: نعم،
6: الحنة اللي الخضراء الموجودة على سقي،
7: نعم،
6: هل هي تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟
7: لا تبطل الصلاة،
6: ما في مشكلة معناها. نعم،
7: نعم، ما دامها على وضوء.
6: نعم،
7: ما دامها على وضوء وصلت بالحنة.
6: نعم،
7: كشخص مثلا كان يده معناها ظاهرة كما يدي تو، راح لبس القفازات.
6: نعم،
7: معناها يلزم يعود يتوضا.
6: صلاة صحيح،
7: بطلت صلاة صحيح، ولا شيء في ذلك.
6: شكرا.
7: والحنة، والحنة طاهرة.
6: نعم،
7: في أي نجاسة باش نقولها أغسليها ولا شيء.
6: واضح. نعم، شكرا سيدي. نخل مكالمة المولي ثم نواصل. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا،
10: مبروك وكل عام وانتم بخير على أمة محمد كاملة.
6: وانت بالأمثل سيدتي، الاسم الكريم أختي الغالية.
10: بربي أنا يعني مكتوبة بنت عزيزي من أول مولد نلقى روحي بنت عزيزي.
6: أعطيني اسمك.
10: أنا مكتوبة بنت عزيزي، يعني مش أمي وبابا الأصليين.
6: مكتوبة؟
10: أي،
7: لا لا، اسمك، اسمك، اسمك مش مكتوبة، اسمك.
6: أعطيني اسمك.
10: أي اسم اللقب باسم أمي ونمت
6: أختي الغالية. اسمك أنت توا وشنو سموا فيك؟
10: أنا بنت يعني نجيت. أنا
6: هي بقول لي نجيت.
10: خلاص. ليه مني قلت لي أنا اسمي نجيت؟
6: هي ما تروح أنا معك نجيت؟ هي نجيت، شبيك نجيت؟
10: أنا يعني مكتوبة بنت عزيزي وبنت ممت.
7: نعم،
6: مكتوبة بنت
10: أي الهوية متاعي.
6: نعم،
7: عزيزة وممت.
6: نعم،
10: أي يعني، يعني أمي يعني عزيزي بابا وممتي أمي، يعني من اللي خلقتنا لقى روحي هكا وقريتها كيكا ووصلتها كيكا حتى التوسط يعني من الصغيرة.
6: نعم،
10: وليله لله. لكن أنا ورثت مع خالي ومع الكل، يعني نصيب قليل. إيه هذيك حرام ولا حليل؟ ما مخليش المنابي كامل يعني.
6: ورثت مع خالك معناه؟
10: اي
6: نعم.
10: ويعني ما هويتي متاع بابا امي نعرفها، يعني مخليت راجل اخر وجاب صغار، ولكن بابا ما نعرفوش بالكل خاطر خلاني بنت 17 في كرشها وما نعرفش تقالوا بالكل.
6: معناه انت اختي الغالية، انت اسمك مش مكتوب باسم باباك وباسم امك.
10: اي لا،
6: مكتوب بجدك وجدك. مكتوب باسم
10: جدي. اي
6: مكتوب، انت مش بنتهم، اما انت مكتوبه باسمهم.
10: اي استبنيني عزيزي، يكتب لي بنتهم.
6: صحيح، ومستبناك بالورقه والقلم وكل شيء، امور مريقه.
10: اي كل شيء، اي اموري يعني واضحه، وقريت بهم وعشت بهم لحد الان.
6: ولتوا كاكا يسموك بنت فلان الفلاني عزيز مثال جدك اسمه أي. محمد يعيط لك نجات بنت محمد هكا.
10: اي بنت عثمان يعني.
6: معناها مش مش باسم بوك وامك الحقانيين.
10: لا لا لا،
6: واضح.
10: لا. اختي. امي اختي يعني تسمى
6: امك؟ امك تسمى اختك؟
10: اي تسمى اختي، يعني خاطر انا مكتوبه اختها.
6: واضح واضح أي. واضح لله، واضح. اي
10: نسال على حاجه واحده، هو كون الاراث. انا دخلت في حجه الوفاه، عملت مطلب وعملت دخلت في حجه الوفاه وخذيت منابي، لكن ما خذيتوش كامل، فهمت؟ اخذت اخذت اضطر معاهم برك وصرفته ديجا ومشي. يعني صار المنابي حرام ولا حلال؟
6: نحب نسال حاجه انا.
10: نعم،
6: انت نحب نسال. انت سالت على الميراث، على المناب اللي هو
10: اي نسال على الميراث
6: وما سالتيش
10: حرام يعني؟
6: شفتي؟ اسمعني اسمعني اسمعني، انت سالتي على الميراث وما سالتيش على اللقب والنسب نتاعك، هل هو جايز ولا مش جايز؟
10: فالاولى الهويه نتاع بابا ما نعرفوش
6: الهويه حتى ما تعرفش. اختي الغاليه، اختي الغاليه حتى ما تعرفش. الاولى وحرى انك تسال هل الوضعيه اللي انت فيها جايز. مش مشكل تو الشيخ يجاوبك. اختي عندك سؤال اخر؟
10: اي يعني سؤالي هذا هو، يعني نسال على الهويه وعلى
6: الهويه والميراث. نعم
10: اي التحليل ولا حرام
6: واضح لنا. واضح عندك حاجه اخرى؟
10: هذا هو بابا.
6: شكرا،
10: الله يبارك لكم بارك الله فيك.
6: نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: مرحبا، اسم الكريم.
11: عايشك الازهر من مدنيت.
6: مرحبا سي الازهر.
11: تحيه ليك خويا البشير والدكتور عمر بن عمر.
6: شكرا. وتحيه
11: ليك من مدنين. بارك الله فيك.
6: بارك الله فيك. تحيه كل اهالينا في مدنين. نعم خويا الغالي. الله
11: يعطيك الدنيا واخر ان شاء الله.
6: نعم سيدي.
11: والله انا سي البشير والحديث للشيخ عمر حاجه هيك مقلقتني عندها فتره شويه، حبيت
6: تفضل.
11: ايه هالي سي عمر. والله انا كنت نخدم في محل مع انسان في مدنيه.
6: نعم.
11: وجينا نهار فريق يعني من تاع نقولوا احنا استئناس صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6: نعم.
11: يعملوا في دوره على المحلات يعني اللي الخدام هكاي كان هو مش اموره واضحه كل شيء باش يولي معناها مول المول يصب عليه واللي يترسم كل شيء.
6: نعم.
11: اكو انا كيف جيت امتي السيد هذا يلحق في لو قلت له مش هنا السيد هذا وكل شيء، وبعث لي قال لي هذه حاجه في صالحك انت كل شيء بحكم انت خدام هنا تولي امورك هنا قانونيه وامور المول يصب عليك كل شيء.
6: نعم.
11: اعطيت انا عاد قلت له الحق ما يعني نقول احنا ما قلت له صحيح قلت له وقتاش بديت نخدم وقداش شهريتي كل شيء ومعناه في ورقه ثمني جاب معاه وكل شيء، قلت له على كل شيء من اللي شديت نخدم والشهريه وكل شيء، قلت له على المعطيات الصحيحه ما زدت ولا نقصت. وبعتالي جاء الحق مول المحل قلت له دي هيك وهيك انا راني ما جبتهمش لان المحل هذا فريق يدور على الحوانات الكل.
6: واضح.
11: هيك عاد معناها نقول احنا هيك تقش شويه وكل شيء. و
6: علاش تغشش؟
11: بعتالي هيك معناها خذيه هو في خاطر شويه وانا قلت له يا ودي راهو انا راني معناها وانا خرجت من المحل هكاي.
6: علاش تغشش هو؟
11: وتغشش يعني كيفاش انت تقول لهم هيك كل شيء؟ قلت لاني هوذا راني مثلا هوذا راني ما جبتهمش هنا هوذا معناه رمجوهم.
6: واضح. شنو سؤالك؟
11: وجوا هنا معناه هو بعث لي المهم هو بعث لي العلاقه معناه انا وياه الحق ما عندنا حتى مشكله، المهم خرجت من الخدمه وحبيت عاد نشوف اللي درت انا هيك حلال علي ولا حرام ويرحم والديك.
6: تو جاوبك الشيخ عندك حاجه اخرى؟
11: لا لا كان السؤال هذا يطمني به الله يبارك
6: لك. اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك خويا الغاليه. شيخ عنا أم محمد بن تونس تقول لك أنا كنصلي في الركعة الأخيرة بكل.
7: نعم.
6: تقول لك ننسى عملت التشهد ما عملتش، عملت ركعة ما عملتش، تقول لك رد السلام وقول صلاتي صحيح.
7: يلا مشيت مشيت.
6: مشيت.
7: أنا جيت ولا مشيت؟
6: مشيت نعم. هذا بهذا اللي يعمل الإنسان يعمل مشروع بدون تخطيط.
7: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
6: نعم.
7: ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت.
6: نعم.
7: وخاصة في العبادات.
6: نعم.
7: حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال معناها بالنسبة للصلاة يخرج المرء من صلاته ليس له من صلاته إلا نصفها ربعها
6: وإلا ما وعى في حديث حجك.
7: وليس نعم. للمرء من صلاته إلا ما عقل.
6: نعم.
7: إلا ما وعاه معناها بقلبه.
6: نعم.
7: هذا يدعونا إلى التركيز في الصلاة.
6: نعم.
7: وترك جميع المشاغل وجميع المشاكل خارج الصلاة. وقت اللي ندخل في صلاتي نحاول ننسى كل شيء إلا الصلاة.
6: نعم.
7: إذا كنت أنا قادر باش نستوعب ومازال بعقلي لباس الحمد لله.
6: نعم.
7: وإذا معناها كبرت وبدأت نفلت ولا كذا فبعض الأحيان الأشخاص يقول ما عادش ننسى العدد، فنقولوا أعمل أربع نوايات إذا صلاة رباعية ولا ثلاثة نوايات إذا صلاة ثلاثية ولا نوايتين إذا صلاة ثنائية، أعمل النواة وإلا حمصات أربع حمصات ولا ثلاثة حمصات. نعم. ولا فول اللي عنده موجود ولا. نعم. حصيات حتى حجرة بحذاه كل ما تصلي ركعة بعد تبعدها فتلقى روحك في الأخير أنك صليت أربع ركعات من بابي تذكر، وإذا عندك حد بحذاك يعاونك لا بأس أنه يذكرك أنك الركعة الثانية الثالثة الرابعة ميسالش.
6: إذا شك شو يعمل هو لهنا؟ إذا شك
7: طيب كيف هذه توا الآن أختنا نمشوا لأختنا.
6: نعم.
7: معناها أنها صلت وبعد منها في الأخير ما عرفتش صلت 3

0: نعمل التشهد متاعي ونسلم ونعمل سجدتين، سجود السهو السجدة الأولى، نرفع السجدة الثانية ونجيب التشهد ونسلم مرة ثانية.
1: نعم.
0: معناه حتى نكون معناه أني متأكد أني صليت أربع نعم. ركعات، حتى لو نعم. خمسة أوكا هم من خمسة في الواقع، لكن لما عملت سجود السهو هذاك يمحي لي هاك السهو نعم. وربي يتقبلها إن شاء الله صلاة تامة كاملة متكاملة.
1: نعم. أنا عندي سؤال، بنتي البارح وجهها تحية سألتني في السؤال هذا.
0: نعم.
1: لكن سبحان الله السؤال
0: ما لازمكش تستغل ظروفك معنا على خطر بنتك.
1: شيخ أنا خليتك جاوبت على الأخت وبعدين بنت على البنت. سألتني البارح بركة تفاجأت به السؤال هذا.
0: نعم. شكالتي.
1: أنا جاوبتها
0: ربي على كل أمه.
1: السؤال موجه للناس اللي عندهم حالة كيف باش نجموا كيفاش يتعاملوا. جتني قالت لي بابا لاني نوصل نعاود المغرب بالخمسة مرات في النهار، علاش خطرة؟ قالت لي الحالة تجيني كان في المغرب والعشاء، قالت لي في آخر الصلاة جيني الشك هل انا عملت التشهد الاخير ولا ما عملتوش.
0: نعم.
1: تقول لي انا متاكد اللي عملته، اما الوسواس يجيني يقول لي اللي عملت. تقول لي تو هذه في كل صلاه المغرب صلاه العشاء تجيني الحاله هذه.
0: نعم.
1: شنو نعمل تقول لي؟
0: لا في هذه الحاله، في هذه الحاله
1: نعم
0: معناها اولا اذا اصبح الوسواس هنا وسواس قهري
1: نعم
0: تدفعه،
1: تعتبر في كل صلاة صلاة صحيحة مش خاطر. إيه تقول إيه جيني كيف المغرب والعشاء وفي التشهد
0: وفي التشهد معناه نعم. التشهد الأخير ولا التشهد النصفي؟
1: الأخير. تقول الأخير. الأخير
0: الأخير نعم. عملت ولا ما عملتش التشهد إيه معناه مدامها سلمت
1: نعم.
0: مدامها خرجت من الصلاة
1: نعم.
0: من غير ما تتلفت على التشهد خلاص هي جلست
1: نعم.
0: وقالت السلام عليكم. معنى هذا
1: نعم.
0: من تحصيل الحاصل
1: نعم
0: هي عملت انها جلست للتشهد
1: نعم. اللي عنده حاله كما كتير ما عادش يخزر
0: خلاص. اي نعم
1: واضح سيدي. عندنا توا صبرين من المنستير تقول لك انا منذ 5 سنوات ولدت وفطرت شهر رمضان، وتقول لك بعدين شهر رمضان رجعت وبقى لي بعض الايامات ما رجعتمش. قلت تقول لك لذيك صمت وما خرجتش معاه فلوس. قالوا لازم انت تخرج معاه فلوس. تقول لك يا اخي انا كنصيمه اللي فوت اللي صمته وما خرجش فلوس، والنهارات اللي مازالوا باش نصيمه ونخرج عين فلوس ما نخرجش، واللي صمته ونخرج ما نخرجش. شنو الوضعيه نتاعك؟
0: معناها شوف احنا نرجع اولا لحاله المراه.
1: نعم.
0: انت لما افطرتي في رمضان هل افطرتي في رمضان لمرض اصابك؟
1: هي ولدت.
0: ولدت هي.
1: ولدت
0: معناها إذا هي نافس في
1: نافس.
0: رمضان.
1: نعم نافس.
0: خلاص مدام أفطرت في رمضان وهي نافس فهذا واجب عليها أن تفطر.
1: حكم المرضع.
0: نعم. نعم. بعد منها صامت.
1: نعم.
0: صامت هل صامت رمضان القضاء هذا قبل نهاية قبل دخول رمضان الثاني ولا بعده؟
1: لا بعد رمضان حالت هي مدام قالوا لها بعد قدك بعد. بعد مده بس
0: معناه بعد ما تدخل رمضان نعم. عليها الثاني
1: نحن نجاوبوها في كلتا الحالتين.
0: اذا كان صامته قبل
1: رمضان
0: قبل
1: الجاي.
0: رمضان الجاي
1: نعم
0: معناها قبل ما يدور العام بعباره
1: نعم.
0: اخرى
1: نعم
0: فصيامها صحيح ويكفيها ان تصوم فقط
1: نعم
0: ولا تطعم
1: نعم
0: ما تطعم لانها قضت معناها نعم. الايام التي عليها
1: واضح
0: به. إذا كان ما صمته إلا بعد ما دخل رمضان الذي يليه
1: بعد. نعم.
0: فإحنا نسألها هنا ليش أخرت القضاء؟
1: نعم.
0: فتقول لي أخرت القضاء لأني مريضة. نقول نعم. لا شيء عليك.
1: نعم.
0: معناها أقضي الأيام التي عليك ولا شيء عليك آخر.
1: نعم.
0: تقول لي أنا أخرت القضاء لأن ولدي ضعيف.
1: نعم.
0: ولدي ضعيف وما ويحتاج
1: الحليب.
0: يحتاج
1: نعم.
0: الحليب والحليب كذا. في هذه الحالة نقولها لا بأس أنه مع القضاء تطعمي عن كل يوم مسكين من الأيام التي أخرتي قضاءها.
1: نعم. نعم. نعم. والإطعام على جهة الاستحباب ولا على جهة الوجوب؟
0: لا على جهة الاستحباب.
1: واضح نعم. واضح شيء خطر كذا ثم الناس ظروف متاعب يقول لك ما نجم
0: يقول لك هي مريضة معناها تمشي في المرض.
1: خلينا نخل مكالمة السيد ثم نواصل. السلام عليكم.
0: فضل.
1: السلام عليكم.
2: أهلا بالشيخ.
1: السلام عليكم.
2: أهلا بك الشيخ.
1: مرحبا الاسم الكريم.
2: سواتي شوشان من تطوي.
1: نعم.
2: سواتي من تطوي.
1: أرفع لي صوت شوي حمدي نعم.

0: التطاوين.
1: اسمع التطاوين اكو خويا، ما سمعتش اسم التطاوين. نعم
2: فتح
1: تويتي.
0: اي
1: نعم نعم.
0: عندي سلس بعد الوضوء يجيني سلس هواء ولا بول ولا هاي، نبطل الصلاة ولا نعاود الوضوء ولا كيفاش؟
1: بعد الوضوء يجيك
2: سلس،
1: هذه متكرر على طول جل الوقت، اكثر وقت اقل الوقت؟
0: اي اغلبيه الوقت، اغلبيه الصلوات
1: ولا ما اكثر الوقت معناه؟ نعم
0: اكثر الوقت لما يجيني هكاك سلس الهواء ولا بول ولا هاد.
1: واضح واضح. عندك حاجه اخرى؟
0: عندي حاجه اخرى. اي
1: نعم
0: عندي حاجه. هل يجوز بيع الاضحيه للعائله؟
1: بيع
0: الاضحيه للعائله، ما انا عائله، احنا عائله واحد معناها بيعلهم ضحية معناها وضحهم مع بعضهم.
1: فهمت معناها تبيع لهم العلوش تاع العيد
0: وتضحي معاهم. اي
1: وتضحي معاه
2: يدفع فلوس وهذا
1: بيع الأضحية.
0: أيوة.
1: نعم عندك حاجة أخرى؟
0: تاكل يرحم والديك.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: وبيك علي من الضحك بعد من قفصة.
1: سي علي قفصة، مرحبا سي علي.
3: وبيك عشق بربي سيشني حوايك
1: بارك فيك أخي الغالي. مرحبا
3: عشق بربي. نحب أن نشوف أذكار الصباح والمساء كداش يجوزوا.
1: أذكار الصباح
3: والمساء.
1: إيه.
3: وبيتوا نحن في صلاة الجمعة نهار الجمعة.
1: نعم.
3: مثلاً السمعة البرة من جاء من المسجد مثلاً يقول واحد يقوم يقول توحد والله.
1: استنى يعني أنت استنى استنى أنت تو تحب أوقات أذكار الصباح والمساء هذا ولا؟
2: نعم.
3: بعد سؤال آخر.
1: هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني.
3: السؤال الثاني مثلاً في المسجد إحنا يوم الجمعة نهار صلاة الجمعة.
1: نعم.
3: لأن ثم السمعة البرة المؤذنة البرة هي.
1: نعم.
3: يقوم واحد مثلا يقول أذكر الله باش المؤذن يذكر يذن البرة.
1: نعم.
3: وعنا قبل يطلع الإمام للمنبر. اسمع فيك باش.
1: اسمع فيك خوي.
3: الإمام للمنبر يقوم واحد يقول قدام يا أيها الناس إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وكذا يعني.
1: نعم
3: الله
1: حديث اللغو. نعم نعم
3: حديث اللغو. هل ترى يجوز صحيح ولا لا؟
1: نعم
3: بارك الله
1: شكرا
3: فيك.
1: أقعد معنا أقعد معنا شيخ. خلينا نعود السؤال المهم في هذه هذا الأسئلة كل عنا. أخت نجاة تقول لك أنا مكتوب باسم عزيزي وعزيزتي مماتي وجدي جداتي وجدي، معناها تقول لك أمي هي أختي حسب ما تقول هنا.
2: أيه.
1: قلت انا ما نعرفش لا امي لا ابويا. اي
2: نعم.
1: اكتبني يا عزيزي وعزيزتي باسمه.
2: نعم.
1: وهي سالت سؤال اخر، لكن خلينا نجاوب على السؤال الاول بس نجمو نزال بوا السؤال الثاني.
2: هل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا معناها سؤال يعني ان هناك مساله تبني.
1: تبني قالت تبني. نعم.
2: تبني ان جدها تبناها
1: بس
2: سواء تبناها من شخص لا يعرفه او تبناها من ابنته.
1: نعم.
2: فصارت هذه البنت بنته بالتبني.
1: بالتبني.
2: وجداها اصبحت امها بالتبني.
1: نعم بالكتابه.
2: نعم. وهو قالت بالاوراق.
1: نعم.
2: فهذا التبني والاصل في التبني انه نعم. حرام.
1: نعم.
2: التبني حرام.
1: نعم.
2: أبطله الإسلام.
1: نعم.
2: والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا معناه التحريم كان متبني لزيد.
1: زيد.
2: زيد نعم. بن حارثة.
1: نعم. زيد في القرآن.
2: وش اسمه قال زيد ابن محمد وكان نعم. ينادى بذلك.
1: نعم.
2: لكن لما نزل القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
1: نعم.
2: ولكن رسول الله وخاتم النبي. وبعد منها يأتي الأمر صريح للأمة جميعا.
1: نعم.
2: يقول ادعوهم
1: لآبائهم
2: هو أقسط عند الله
1: سبحانه.
2: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.
1: نعم.
2: معناها حرم التبني فلا نعم. يجوز التبني شرعا بالنسبة لنا
1: سكرها بجميع النواحي.
2: نعم.
1: حتى قال كذا ما تعرفش بوهم ولا خوهم
2: ادعوهم أي خوك
1: خوك
2: في الإسلام.
1: ما تعرفش بوه ولا أمه خوك في الإسلام.
2: شخص مثلا اليوم معناها قد يتساءل الناس اليوم يقول لك ما ليش نعمل بهم هذو أطفال الذين لا معناها لا تعرف آبائهم ولا أمهاتهم. نقول هم إخواننا في الدين ويجوز أن نكفلهم
1: نتكفل به.
2: معناها طيب يقول لي إيش الاسم اللي بتعطيه؟ الاسم هنا الدولة ولا البلدية، معناها ممكن نقولهم هذا اسمه علي بن عبد الله،
1: الجهة المخولة أنا تعطي اسم،
2: تعطيه اسم.
1: نعم.
2: وكلنا عباد الله.
1: نعم.
2: بن عبد الله بن عبد الله.
1: نعم.
2: وإلا نقول مثلا علي بن عبد الله التونسي، نعطيه لقب التونسي.
1: نعم.
2: نعطيه لقب مثلا اليوم بلادنا فيها ألقاب.
1: نعم.
2: كثيرة.
1: نعم.
2: الجربي، الصفاقسي، التونسي.
1: نعم.
2: النفزاوي إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: من الألقاب.
1: وهذا ما ينقص اسم الإنسان، معناها كي ينحي من التبني ويمشي للكفالة ما ينقص. أنت باش تقعد هذاك عزيزك وهذاك
2: وتقعد. نعم.
1: وتقعد أم شنو؟ أمشي بدل الناس.
2: أنا بالنسبة لها الآن. نعم. إذا أرادت معناها أنه تذهب إلى البلدية وتعمل حكم بتغيير الاسم إذا تعرف بوها وتعرف كذا وكذا.
1: قدك على ما ظن تعرفش بوها،
2: ربما ما تعرفوش لكن ربما تعرف اسمه.
1: نعم.
2: إذا تعرف اسمه تنسب إليه،
1: وإذا
2: ما تعرفوش.
1: نعم.
2: وصار فيه خطأ ولا.
1: نعم.
2: شيء، ربي يغفر لنا ولهم أجمعين.
1: نعم.
2: ففي هذه الحالة تكتب أي اسم معنى من الأسماء عبد الله وكلنا عباد الله.
1: تعرف خاصة إذا دول تعرف معناه.
2: إنها.
1: إذا يقعد الاسم تقعد هي باسم جد
2: معناها متبنات، معناها يلحقها الإثم
1: شرع الله،
2: ويلحق الإثم الجد الذي تبنى لأنه خالف شرع الله.
1: إذا ما هي تو تبحث. إنها. عن الحقيقة وتبدل. إنها. الاسم بتاعها
2: لا بأس.
1: نعم. نعم. وتقول لك أنا أخذت الميراث.
2: نعم.
1: مع عند خوالي.
2: إيه لأنها صارت بنتهم.
1: نعم.
2: فلما صارت بنتهم تأخذ ميراثها للذكر مثل حظ الأنثيين معناها.
1: تقول لك أنا أخذت وصرفته يا أخي. إيه. هل جائز المجيز وبقالي طريف مازال عنده من طالب به.
2: الأصل أنه لا يجوز لها الميراث.
1: نعم.
2: لأنها ليست وريثة شرعا.
1: نعم.
2: قانونا نعم.
1: نعم.
2: لكن شرعا ليست بوريثة.
1: نعم.
2: فبالتالي لا يجوز لها الميراث، لكن للجد أن يكتب لها
1: نصيب.
2: معنى وصية اللي هي الثلث.
1: نعم.
2: إذا أخذت الثلث فما أقل من التركة.
1: نعم.
2: جاز لها ذلك، وإذا أخذت أكثر تحاول معناها الزيادة على الثلث الوصية تحاول معناها تتصدق به على الفقراء والمساكين.
1: نعم. نعم. كذلك عندنا سيرة زهر من المدنين يقول لك أنا نخدم في محل مع شخص.
2: نعم.
1: جاءوا جماعة الضمان الاجتماعي يسروا على مول المحل، مول المحل مش غادي، قالوا يعطينا المعطيات أنت تخدم هنا ولا وضع كل شيء في صالحك أنت. قال قلت لهم اللي أنا لاني نخدم هنا أعطيتهم المعطيات الكاملة.
2: نعم.
1: عندي شهر شهرين عام عامين أعطيتهم المعطيات الكاملة.
2: نعم.
1: به قالوا لي به أعطيني المعطيات على أساس بشوف صاحب المحل ولا يصب علي.
2: نعم.
1: قال لي أعطيتهم المعطيات كل مشاو. جاء صاحب المحل قلت لهم جاءوا جماعة الضمان الاجتماعي لاني مانيش أنا جبتهم، قالوا هما جاءوا نوحدهم على ربي سبحانه وتعالى حب يظهر حق الراجل.
2: نعم.
1: قال لي كي جاء حكي قلت له حكيت لهم بالحقيقة
2: باللي موجود
1: قال ما عجبتوش الحال وخذ في خاطره وتغشش وقال لي تو خرجت من عنده وانا السيد ما عادش نخدم معاه وما بقينا اصحاب على الكل. يقول لك يا اخي انا اللي قمت به هذا صحيح مو صحيح حرام عليا مش حرشان.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شوفوا معناها هنا فيها جانب شرعي وجانب قانوني.
1: نعم.
2: والشرعي هنا لا يخالف القانون.
1: القانون. نعم.
2: لأن الأصل في الشرع عدم الظلم.
1: نعم.
2: وإعطاء الأجير أجره كاملا غير.
1: نعم.
2: منقوص.
1: نعم.
2: فهذا واجب شرعا.
1: نعم.
2: أنه الأجير يأخذ حقه ومن.
1: نعم.
2: حق الأجير.
1: نعم.
2: معناها أن يأخذ أجرته كاملا.
1: نعم.
2: ولكن كثير من الناس للأسف اليوم معناها تستغل بعض الناس اللي ما عندهمش أعمال ولا كذا.
1: نعم.
2: فيعود بيخدموا مثلا نقولوا بعشرين دينار في النهار مثلا يروح يخدموا بعشرة دينارات ولا بخمسة دينارات لأن المسكين ما عندوش إمكانية.
1: كما خلي بس يخ كمل بس لما قوس بنفتح ونعم كمل.
2: نعم فيخدم عنده وفي هذا ظلم، في هذا ظلم للعامل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستغلال.
1: نعم.
2: استغلال العامل، حتى إنه نهى عن بيع المضطر.
1: نعم.
2: نهى عن بيع المضطر. إيش معناه بيع المضطر؟
1: استغلوا
2: معناه يستغلوا، هو مضطر فأنت في عود تعرف البضاعة هذه بعشرين دينار تقوله بخمسة دينارات.
1: نعم.
2: هو مضطر ممكن يبيعها بخمسة دينارات. فنهى نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نأكل أموال غيرنا بالباطل. هنا العمال معناها لابد من مراعاتهم.
1: نعم.
2: مراعاتهم جاء القانون للمصلحة العامة.
1: نعم.
2: مصلحة، مصلحة العامل ومصلحة التاجر ولا
1: نعم.
2: صاحب رأس المال.
1: نعم.
2: إيش هي المصلحة؟ أن يعلن عنه، الواه يعلن عنه باش يعطيه حقه كامل، باش الدولة تراقب هذا يأخذ حقه ما يأخذش، عنده ضمان اجتماعي ما عندوش، وهذا حق من حقوقه. والله تعالى أعلم.
1: نعم. الله ورسوله.
2: فلم يفعل خطأ.
1: نعم.
2: نعم.
1: يا شيخ أنت هنا قلت ربي ما يحبش الظلم.
2: نعم.
1: وأعطوا الأجير حقه قبل
2: أن يجف عرقه.
1: نعم. نحن نروف الناس ظلمة خاصة في ميدان الفلاحة، وقلت أنت الاستغلال، أنا هنا باش نركز على كلمة الاستغلال.
2: نعم.
1: في ميدان الفلاحة نحن ساعة ساعة نروح حوادث
2: لا يوصلها. إيه الحدث الأخير
1: هذا. الأخير معناه. الأخير. نعم. وهذا الميدان أنا نفهمه بيه بيه بالقدا بالقدا شيخ، ومشيت وشفت الناس ظلمة، البنات النساء اللي يخدموا في الفلاحة كيفاش يستغلوهم. النساء اللي يخدموا في الفلاحة مساكن يعيشوا في عيشة لا أراك الله مكروه، معناها ويمشيوا باش يخرجوا لنا نحن الخضرة فرشك وتوصلنا نحن ناكلوها في ديارنا ومتنعمين، وصاحب المشروع هذاك
2: يربح
1: يربح أرباح فاحشة، وهما مساكن يستغلهم، يقول لك أنا باش نجيب راجل نعطيه 50 و40 دينار في النهار، نجيب مرأة نعطيها 15 و10 و20 دينار، وهي مسكينة مضطرة باش تخدم على خاطر باش توكل وليداتها صغار باش تحاول راجلها، ويهز ما يزيس النقل اللي يهز فيه لا أراك الله مكروه، وما يجلس الشهرية على قدها.
2: نعم.
1: شنو رسالة للناس هذوما يا شيخ اللي يستغلوا الضعفاء والمساكين خاصة النساء؟
2: نعم. الله يا أخي، والحادث الأليم اللي وقع قبل أيام.
1: نعم.
2: معناها كم من امرأة ماتت.
1: نعم.
2: معناها في
1: وتتعاود ديما الحالة هذه،
2: كل مرة نسمع
1: كنس لنا عبرة ورسائل للناس هذوما. نعم. أصحاب. نعم. الأموال.
2: والله يا أخي اتقوا الله في إخوانكم.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العبد.
1: نعم.
2: أيام زمان لما كان فيها عبيد.
1: نعم.
2: العبد هو عبدك.
1: نعم.
2: وهو ملك تملك. يمينك.
1: نعم.
2: معناها بفلوسك تبيع وتشريه.
1: نعم.
2: أنت حر فيه، لكن لما جاء تكلم عليه أش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال إخوانكم خولكم.
1: سبحان الله.
2: شوف قدم إخوانكم، الخول هم العبيد.
1: نعم.
2: العمل هذا
1: العمل. نعم.
2: ما قالش العمل إخوانكم، قال إخوانكم هم هالعمل متاعكم، إخوانكم خولكم. أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون،
1: ما لا يطيقون،
2: فإن كلفتموهم فأعينوهم.
1: أعينوهم. سبحان الله.
2: شوف شوف شوف روح الإسلام، روح الإسلام معناها أنها تقف على التعاون، وكل واحد نعطيه حقه.
1: الشيخ
2: إخوانكم معناها أولاً سماهم إخواننا،
1: أخوين.
2: وهذا اللي يخدموا هم أخواننا وأخواتنا.
1: خلنا نقف على النقطة.
2: نعم.
1: فإن كلفتموهم
2: فأعينوهم.
1: فأعينوهم اللي هنا هو تلقى يمشي في مرشدس تعمل 500 و400 مليون، وهي المرأة النسوة يركبهم يركبهم في كهرباء، كان في الشتاء تلقاها شتاء
2: وبرد على
1: راسها عرايه، وكان في الصيف تلقاها سخانه تقطع تقام بالعشرين بالثلاثين، حط مع بعضها يمكن كلا عام لا يمثله.
2: نعم.
1: وللاسف الشديد معنى هذا معقول؟
2: هذا لا يعقل، هذا لا يعقل.
1: نعم.
2: وهذا من الظلم.
1: نعم.
2: لان هذا نوع من الاستغلال، والاستغلال ظلم، والظلم. نعم. ظلمات يوم القيامه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون،
1: ظالمون.
2: انما يؤخرهم ليوم تشخصوا فيه الأبصار والعياذ
1: بالله. أعيد الحديث شيخ، حديث
2: إخوانكم،
1: إخوانكم
2: سبق الإخوان،
1: الإخوان نعم،
2: خوالكم خوال العمل،
1: العمل اللي عندك
2: نعم
1: نعم، ما تخدموش في الشمس نعم، ما تخدموش في الشتاء نعم، وانت
2: وحتى الطعام أطعموهم نعم، مما تطعمون، مما تطعمون
1: نعم،
2: معناها وكلوهم من الماكلة متاعكم
1: نعم،
2: مش ترميلوا كسكروت ولا ما تعطيش أصلا،
1: ما يوكلوش هذا نعم، يدهزها مسكينة تقوم صلاة الفجاري، ثم شكون قالت لي يا شيخ لني نصلي في الفجر تحت الزيتون
2: نعم،
1: معناها صور أنت في الفجر المرأة تصلي تحت الزيتون الفجر وقتاش
2: تفرط نعم، ثلاثة
1: ماضي ثلاثة معناها ما ترقدش هي
2: نعم،
1: ما ترقدش في الليل، كان انت ترقد يا سيد هي ما ترقدش، وتجيك تجيبها الصباح تخدم لك انت غادي، وما توكلهاش وما تشربهاش، تعطيها 15 دينار ولا تعطيها 20 دينار، 20 دينار نحيلها فطورها ونحيلها وشوف شو قعد لها هي لعائلتها، هل يرضي ربي؟ اذا انت يرضيك يا سيد تسمع فيا اللي صاحب الامور، اذا انت يرضيك هذا والله يرضي زوجتك ولا بنتك انت ترضاها باش يخدموها لك ولا ويخلصوها ب 20 دينار لا كذلك، معناه عين الظلم، هذا
2: عين الظلم والعياذ بالله، عين الظلم نوع من انواع الاستغلال
1: نعم،
2: والاستغلال في الشريعه مرفوض
1: نعم،
2: حرام،
1: فان كلفتموه
2: فاعينوهم
1: سبحان الله،
2: معناها حتى بتكلفوا ما تكلفوش حاجه اكثر من طاقته،
1: سيد النبي ولد يتيم
2: نعم،
1: ولد يتيم، ولد فقير
2: نعم،
1: مع هذا اعطى حق الفقراء واليتامى والضعفاء والمساكين
2: نعم،
1: معنى هذيك البسيزة اعتبرها أمك، اعتبرها أختك، اعتبرها زوجتك، اعتبرها بنت، اعتبرها البلس اعتبرها
2: نعم نعم، لكن
1: واضح
2: وضع يا ليت قومي يعلمون،
1: يا ليت قومي يعلمون، للأسف الشديد
2: ربي يهدينا ويهديهم
1: يمين يا رب بالحق، نقعد
2: ديما لا تجعلوا الدنيا همكم، هذا هو معناها كسب، كسب باهي كسبت أنت، ربي يبارك لك وربي يزيدك، ولكن لما تدفع حقوق الناس ربي يبارك لك حتى في القليل من الماء،
1: شيخ باش تلقاها قدامك هذيك غدوة باش تقولوا يا ربي سل هذا لما هذا أخذ حقي نعم، صح ولا مش صح؟ باش تسألك
2: نعم،
1: حضر الجواب نعم لهذا السؤال
2: نعم، معناها في الحديث لما أخذ هذا حقي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا يوما تسأل فيه حتى الشاة القرناء
1: نعم،
2: معناها الشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها،
1: لماذا نطحت؟
2: نعم
1: كان ذي بهايم
2: نعم،
1: فما بالك خلطة صغيرات وراها مساكن
2: نعم،
1: معناها حالة
2: ربي يصلح
1: ربي سمحنا ويسامحهم وإن شاء الله ربي يرحمهم، نمر للمكالمات الموالية، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي الكريم،
1: مرحبا.
4: معكم أخوكم في الله وأحبكم في الله الشيخ ناصر بن عمارة إمام خطيب بباريس ومدير مركز القرآن الكريم بدار التونسي التابعة لديوان التونسيين بالخارج، أحييكم وأشكر إذاعة الزيتونة على هذا الجهد، وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر،
1: بارك الله فيك سي ناصر، خاطفين من تونس ومن باريس،
4: انا من تونس، انا في عطلتين في ارض تونس الحبيبه، سيدي الفاضل فضيله الدكتور فيه اسئله فقهيه لاني محتكم بالجاليه التونسيه،
1: فتوانسا
4: يسلوا فيا
1: نعم،
4: في اخراج زكاه المال باليورو طبعا بالعمله الفرنسيه، فانا انصحهم أنه الميل ماشي للسدرة الزيتونة أولى بيه، نقولهم نشوف لكم فتوى أنه تخرجوها في أرض تونس لمن مستحقها حتى يعم الخير والتكافل الاجتماعي في بلادنا
1: نعم.
4: هذه النقطة الأولى
1: نعم.
4: النقطة الثانية في فضيلة الشيخ بعض الأخوات التونسيات هاجروا من أجل لقمة العيش في وضعية غير قانونية، ومن بعد تتصل وتقول يا شيخ يجي عمل لي عقد زواج وأنا واخذ فرنساوي وكذا، يا ودي كيفاش فرنساوي هذا يا مسلم، قولي لا قال رب كذا، فأرجو منكم أن توجهوا نصيحة للأولياء، ما تسيبوش بناتكم هكا وما تشجعوهمش على أن يرميوا أرواحهم هكاكا لتسوية وضعيتهم على حساب الدين والقيام والتزوج من غير مسلم، جزاكم الله خيرا، ومرة أخرى أجدد شكري لإذاعة الزيتونة ولفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر حفظكم الله.
1: شكرا سي ناصر بارك الله فيك، وقد معنا تو الشيخ يجاوبك، نمر للمكالمة الموالية، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
5: شعبان من قفص.
1: مرحبا سي شعبان.
5: فيك يا عيشك رحم والديك. السلام عليكم على كل إذاعة الزيتونة وعلى سيدي عمر بن عمر.
1: شكرا.
2: الله يكرمك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: عندنا في مثلا في الأموات في الجنائز بعد الدعاء على الميت.
1: نعم.
5: يذكر اسم أمه وما يذكرش اسم باباه، عليه ما يذكرش اسم باباه، لأن قريت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوه يوم القيامة تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم. والسؤال الثاني إذا كان تسمح، السؤال الثاني احنا كموتنا ميت في قفصة مثلا.
1: نعم.
5: في البادية نعملوا أهل الميت يذبحوا شاة ولا اثنين ويعملوا يسموه عشاء الميت، ويجيبوا مدبيق يعملوا ختمة قرآن كريم ودعاء للميت وكل شيء، ثم برشا ناس قالوا هذا مش جايز.
1: نعم.
5: هل يجوز ولا ما يجوز؟
1: نعم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا.
5: وبركاته. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. خليني شيخ نعود للخونة التواتي من تطاوين، يقول لك أنا بعد ما نتوضى يجيني سلس.
2: نعم.
1: وجل الوقت وأكثر الوقت.
2: نعم.
1: نعم شنو نعمل؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
1: نعم.
2: فاتقوا الله ما استطعتم.
1: نعم.
2: والواجب على المسلم أنه لا يصلي إلا بعد الوضوء.
1: نعم.
2: فلا صلاة إلا بوضوء.
1: نعم.
2: ولا يتقبل الله الصلاة إلا من متوضئ، وإذا
1: نعم.
2: لم يكن قادرا على الوضوء شرع الله له التيمم.
1: نعم.
2: طيب إنسان يصلي أحيانا يأتيني السؤال من بعض الإخوان، نسأل الله لهم الشفاء والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يأتي السائل يقول أنا ندخل للوضوء نتوضأ، أنا يدوب نكمل نحس بالبول خرج نعود الوضوء.
1: نعم.
2: أحيانا يتوضأ 3-4-5 مرات.
1: نعم.
2: في الصلاة نفس الشيء.
1: نعم.
2: فهذا الذي له سلس أصبح من أصحاب الأعذار.
1: الأعذار. نعم.
2: من أصحاب الأعذار، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض.
1: نعم.
2: فله حكمه الخاص به.
1: نعم.
2: فنقول لأصحاب السلس سواء سلس البول أو سلس الريح، نقول لهم عندما يدخل وقت الصلاة امشي توضأ وكمل وضوءك حتى خرج الريح وخرج البول، لكن البول اجعل حفاظة معناها كوش وإلا
1: نعم.
2: خرقة هيك باش ترد البول عن ملابسك الداخلية
1: نعم.
2: والخارجية.
1: نعم.
2: فصلي كمل وضوءك وكمل صلاتك ولا شيء عليك
1: به. نقرب الوضوء للصلاة، نقرب الوضوء للصلاة، مش توضأ قبل.
2: لا لا لا، مع قلنا عندما تريد أن تصلي.
1: نعم.
2: إذا كان تابع بيمشي للجامع معناها عند ذهابه، وإلا في داره عند إرادة الصلاة، مش يتوضأ قبل ساعة.
1: نعم.
2: ولا نص ساعة.
1: نعم. كذلك يقول لك الشيخ نحن في عائلة وأنا عندي العلالج، النجم نبيع الأضحية للعائلة أو نضحي معهم؟
2: لا، إذا كان هو صاحب غنم.
1: نعم. هو صاحب غنم.
2: صاحب غنم بيبيع العلوش الوالده ولا
1: نعم.
2: بيبيع الخوه.
1: نعم.
2: يبيع الخوه، هذا أمر طبيعي.
1: نعم. ويضحي
2: معهم. كما بيبيع ليلية بيبيع الخوه.
1: نعم.
2: لكن بعد منها إذا كان أنا تابع العائلة وتابع الوالد.
1: نعم.
2: تابع الوالد بنضحي معها الوالد هكذا بحب هذا العلوش ولا الخروف، فالوالد ايش باش يقول؟ بيقول هذا عني وعن آل بيتي.
1: نعم.
2: عني وعن أهلي معناها. نعم. والولد من أهله إذا كان يأكل معهم ويرقد معهم ويشرب معهم
1: جايز.
2: فلا شيء عليه.
1: وثم حتى
2: نعم، هو ما باعش أضحية.
1: لا باع العلوش،
2: باع العلوش والعلوش. نعم. وباع معناها قبل الأضحية.
1: والله.
2: لكن بعد ذلك إذا كان معنا احنا نمشي لاحتمال آخر أنه هو وخوه، أخوه دفع نص وأنا دفعت النص، نقول
1: نعم.
2: العلوش مثلا بمليون، أنت دفعت 500 وأنا دفعت 500 وبعد منها ذبحناها، فلا يجوز ذبحنا إلا باسمك أنت ولا باسمي أنا،
1: باسم واحد بركة
2: باسم الله. واحد، لأن العلوش تمشي لي واحد ما تمشيش لعائلة واحدة.
1: نعم.
2: وأنت تسكن في وين تسكن شيخنا؟
1: بحذاك قريب ليك شيخ. باي شيخ هو زخير ويشاركوا في العلوش 500 ويعطوه للبو والبو يضحي باسم العائلة
2: وخلاص ورب يبارك إن شاء الله. هذا لا شيء فيه. أما إذا جاء بعد ما ذبحت أنا وياك
1: نعم.
2: تقول لي نقسموه نص نعم. عندك ونص عندي أصبحت قسمية ما عادش أصبحت أضحية أصبحت قسمية. نعم.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. نمشي فاصل سيدي
2: على راحتك خويا.
1: شكرا شيخ. خلينا أحبابي الكرام نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فوق الحياة.

إن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71-130-000. شيخ، نعود لنجيب على الأسئلة. عن السي علي من قفصة يقول لك يحب يعرف أوقات أذكار الصباح والمساء. نعم. الأوقات نتاعها.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورأى الذكر له فوائد عظيمة. نعم. من بينها أن الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا يكفي الذاكرة شرفا،
0: نعم،
1: قال فاذكروني أذكركم،
0: نعم،
1: واشكروا لي ولا تكفرون.
0: نعم.
1: وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في الحديث القدسي الذي يقول فيه، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
0: نعم.
1: فأذكار الصباح معناها تبدأ من بعد صلاة الصبح، أي من بعد الفجر.
0: نعم.
1: إذا أذن الفجر يبدأ الصباح.
0: نعم.
1: ويستمر إلى الأذان العصر. أذان العصر.
0: نعم.
1: إذا أذن العصر فتبدأ أذكار المساء.
0: نعم.
1: العصر معناه من العصر ممكن يعمل الإنسان أذكار المساء.
0: نعم.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر.
0: نعم.
1: نقدر نقولها بعد صلاة العصر،
0: العصر حتى
1: كل الليل. نعم. بعد المغرب أو بعد العشاء لا بأس بذلك إن شاء الله.
0: نعم.
1: لكن المنطلق في أذكار الصباح هي بعد صلاة الصبح.
0: نعم.
1: وأي بعد الفجر، والمنطلق في أذكار المساء بعد أذان صلاة العصر، والله نعم. تعالى أعلم، وربي يتقبل من الجميع.
0: كذلك نعم. شيخ، هناك على صفحة التواصل الاجتماعي يقول لك طفل الأنبوب.
1: نعم.
0: مع العلم يقول لك أن عملنا جميع المحاولات.
1: نعم.
0: لكن بقت الفشل.
1: نعم.
0: هل جايز طفل الأنبوب أم غير جايز؟
1: لا، بالنسبة لطفل الأنبوب هو جائز الأصل. نعم. فيه الجواز.
0: نعم.
1: إذا بشرط أن يكون الماء من المرأة. نعم. ومن الرجل،
0: الزوج والزوجة.
1: الزوج والزوجة ما يجيبش. نعم. ماء دخيل المرأة مثلا أخرى، ولا من ماء رجل آخر أو كذا، فهذا يعتبر بمثابة الزنا. أما
0: نعم.
1: أن يستخلص من ماء الرجل الزوجي ومن ماء الزوجة، وربي يبلغ المقصود إن شاء الله، لا حرج. نعم. في ذلك.
0: كذلك سي علي من قفص يقول لك في المسجد يقوم إنسان يقول أذكر الله.
1: نعم.
0: باش المؤذن ينجم يذن.
1: معنى ما يذن المؤذن إلا إذا قال.
0: واحد قال أذكر الله في الـ في الـ
1: في, الـ في المسجد. وإذا ما قلناش
0: ما حسب بكلامه هو ما يذنش.
1: هذا ذاك ما واحد يجمع يصلي وراء الإمام، يصلي في صلاة جارية، الإمام جاء باش يقرأ إذا جاء نصر الله، فيقول إذا جاء ما عرفش شنو هو اللي جاء بعد منه. فقام واحد التالي قال إذا ما جاش نصر الله بنبات الليلة وقوف، ما أنا بتعدي هنا واقفين إحنا. ما ما جاش ما جاش لا يبدل آية أخرى وخلاص.
0: واضح.
1: نعم. فهنا ما أدري هل عندهم عادة هذه.
0: عادة.
1: ربما يكون معناه متفق. بين الشخص هذا.
0: نعم متفقين.
1: نعم الشخص. نعم. هذا أنه ينبه الإمام، وهذا ينبه الإمام إذا كان الإمام مثلا أعمى. أو كان لا يرى الوقت ممكن ينبه. إذا كان الإمام المؤذن عفوا، إذا كان المؤذن أعمى ممكن أن ينبه.
0: نعم.
1: إلى أن الوقت كان قد حان للأذى.
0: نعم.
1: أما إذا كان المؤذن معناه بصير عنده الوقت قدامه يسمع معناه متى يقع الأذى.
0: نعم.
1: فلا حرج في ذلك إذا كان من باب التنبيه.
0: نعم. كذلك يقول لك أكل الحديث اللي يقوله إذا صعد الإمام فوق المنبر.
1: إيه. نعم.
0: يوم الجمعة فمن
1: يقف المؤذن. نعم. نعم.
0: يقول لك هل كان الحديث ذاك ولا الكلام
1: عن أبي الزناد عن كذا. نعم. وكذا. هذا من باب التذكير، أي من باب تذكير الناس، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر.
0: نعم.
1: وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين عن الكلام أو عن أي شيء يشغلك عن الاستماع إلى الخطبة، حتى اعتبر أن من مس الحصى، نعم، معنا أيام زمان ما هو المسجد كان تراب،
0: نعم،
1: وقعد يلعب بالأحجار هيك ولا يخطط على شسمه، فقد لغى،
0: نعم،
1: وتتمة الحديث هذا وهو ليس من الحديث وإنما هو مدرج من الراوي،
0: نعم،
1: ومن لغى فلا جمعة له،
0: نعم،
1: ليس هذا حديث، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال حد من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى،
0: يقف غادي الحديث،
1: يقف الحديث لهنا،
0: وهذا حديث صحيح ولا
1: أي صحيح، نعم،
0: الحديث صحيح يقف لهنا
1: لهنا، نعم، الراوي زاد ومن لغى فلا جمعة له، أي اللي يلغو هذا من باب شرح الحديث،
0: نعم،
1: أن جمعة تكون ناقصة،
0: نعم،
1: فبالتالي المؤذن ينبه الناس باش يهتموا بالاستماع إلى الخطبة، وما تقعدش أنت تلعب بالتليفون ولا تلعب حتى بيدك هيك على الزربية ولا على الموكات ولا كذا وكذا، ما
0: نعم،
1: المفروض تركز وتنصت.
0: كذلك عندنا سي ناصر بن عمار، هو يقول هو ولد تونس ويعيش في باريس، ويقول كان إمام خطيب، نعم، ورئيس جمعية قرآنية، يقول، نعم، لك هناك الجالية التونسية يخرجوا الزكاة نتاعهم بالعملة الصعبة.
1: نعم.
0: يقول لك يا أخي أنا نحب نبحث مع الشيخ، نجمش نلقى لهم فتوى باش يعود يخرجوا هذه المال الزكاة في عوض يخرجوه لبرا في أوروبا ولا يخرجوه في تونس باش النفع، نعم، يمشي للبلاد. نعم. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول يجوز ذلك، صحيح، عندما تتتبع كتب الفقه،
0: نعم،
1: يقول لك أن أو عفوا يقول لك إن الزكاة لا تخرج مسافة قصر،
0: نعم،
1: وهذا كلام معناه اليوم نتجاوزه.
0: شيخ خليني نتكلم بالعقل، نحن تو نتكلم بالعقل، أنا مثال ولا أنت، ربي يزيدك، عايش في أوروبا وربي يعطاك من، نعم، المال الكثير.
1: أنا عايش في بنزرت من فضلك، مشوش يحسبوني عايش في أوروبا.
0: وعندك عائلة في تونس،
1: نعم،
0: خليني واحد
1: محتجين،
0: إنسان محتاجين،
1: نعم،
0: هل يعقل أن نخلي عائلتي في تونس محتاجة ونمشي المال اللي عندي نعطيه لبرا، ولا أنا عايش هنا في تونس، عايش في تونس لهنا،
1: في تونس نخدم في تونس، هو أهلي في جربة،
0: وأهلي في جربة، مثال،
1: نعم،
0: الفقه، الفقه، المدرسة الفقهية تقول لي لا لازم تخرج في تونس زكاتك ولا زكاتك غير صحيحة،
1: لا لا لا، لا، هذا الفقه اللي موجود هو هذا، لكن أقول،
0: نعم،
1: يجوز للمسلم اللي باعتبار أن ربي اعتبر الأمة أمة وأن أمة هذه أمتكم أمة واحدة،
0: نعم،
1: واعتبر أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأن المسلم أخو المسلم، ما قالش اللي في بلاده ولا في مسافة
0: ولا ساكن جار ولا حاجة،
1: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه،
0: نعم،
1: احنا إخواننا الآن في غزة،
0: نعم،
1: في غزة، فهم، نعم، أحوج ما يحتاج إلى زكاة أموالنا اليوم،
0: نعم،
1: أحوج، نعم، ما يحتاج، فلو أخرجت زكاة مالك إلى أهل غزة فزكاة مالك صحيحة، وقد تؤجر عليها أكثر مما لو أنفقتها هنا.
0: ونعطيك شيخ حاجة أخرى، نحن عندنا في الأرياف، في الأرياف،
1: نعم،
0: تلقى في الأرياف ناس فقراء،
1: فقراء،
0: ما عندهمش حتى ناس باش يخرجوا من الزكاة،
1: نعم،
0: معناها نحن هون نقولوا نحن في تونس الكبرى الناس كلها عندها زكاة،
1: الحمد لله، نعم،
0: كي تخرج الزكاة في تونس الكبرى وكل الأرياف شكون به؟
1: إلها ربي، وهذا معناه، نعم، هذا معناه الذي أراه أنه يجوز لإخواننا أن يرسلوا زكاة أموالهم، يقدر مثلا عنده 1000 يورو،
0: نعم،
1: يبعثوا لتونس بيرجع 3 ما نعرفش قديش من مليون، 3 ملايين ونص،
0: نعم،
1: ولا 4 ملايين،
0: على سيدنا ناصر يجب أن يعتمد
1: يكلف ناس ثقات،
0: نعم،
1: ولا بأس بذلك يا أخي ناصر،
0: جايز، نعم، كذلك يقول لك ثم بعض البنات في تونس يخرجوا من تونس يهاجروا،
1: نعم،
0: بدون أوراق قانونية ودون أوراق نظامية،
1: نعم،
0: ربي يهدي، نعم، اللي يفعل الأشياء هذه على خطر، معرض نفسه للخطر،
1: نعم،
0: كل ساعات بنية تمشي تخدم وتلقى شخص ما عرفش بدون موش مسلم، مسيحي، نصراني، تقول لك بتتزوج به، تقول لك يجي عمل لي أقراض عليها عقد فاتحة باش نتزوج،
1: نعم،
0: غادي، نعم، عندهم الحكاية دي في أوروبا،
1: هذه من المآسي،
0: نعم، من المآسي،
1: من المآسي فعلا، معناها خروج المرأة بدون محرم.
0: نعم.
1: خروج المرأة بدون محرم مأساة من المآسي.
0: نعم.
1: حدثني رجل قبل سنة ولا سنتين تقريبا اتصل بي وهو يبكي، خير إن شاء الله شفيك؟ قال لي بنتي شفية لباس؟ قال لي عمل عملتها بيدي. ليش؟ قال أرسلتها إلى فرنسا أو إلى بلد
0: أوروبي. نعم.
1: أرسلتها إلى هناك لتواصل الدراسة،
0: استقر. نعم.
1: فتنصرت وتزوجت نصرانيا.
0: نعم.
1: فقلت إثمها عليها وعليك.
0: نعم.
1: حتى أنت قلت داخل في الإثم لأنك سمحت لابنتك بالسفر بدون محرم لوحدها.
0: الشيخ تولي صار نجاوب على سؤال سيد نصر، يقول لك هذوما يجوني بنات وحلو غادي.
1: فهذا هذا هو، أنا حبيت النبه بما أنه الكلام هذا معناها تابع بعضه. فهذا لا ينبغي أن يكون، معناها خروج المرأة إلى الحج نقوله لا بأس وسمحنا لها بالخروج إلى الحج إلى العمرة.
0: نعم.
1: معناها إذا كان فيها رفقة آمنة.
0: آمن. نعم.
1: أما أن تخرج لوحدها فقد معناها تنحرف والعياذ بالله.
0: نعم.
1: مثل ما ذكر أخي هنا.
0: نعم.
1: خرجت معناها ما وجدت شيء، وجدت نصرانيا أو يهوديا فتزوجته، هذا أمر ثاني لا يجوز شرعا للمسلمة، شرعا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم.
0: شرعا ما عنده حق يقرأ.
1: وشرعا لا يقرأ لها.
0: نعم.
1: معنى إن قرأ لها ولا أقر ذلك دخل في الإثم.
0: معها.
1: دخل في الإثم.
0: لأنه زواج باطل.
1: لأنه زواج باطل. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم.
0: واضح.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالتالي ربي يصلح أحوالنا ويصلح بناتنا ويهدي الأولياء.
0: نعم.
1: إلى الحفاظ على شرفهم.
0: نعم.
1: وبناتهم.
0: بناتهم هناك مكالمة حاضرة على ما أظن، نأخذ المكالمة على ما أظن مكالمة جاهزة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: اسمي فاطمة.
0: فاطمة منين يا فاطمة؟
2: من جربة.
0: جربة، تحية لك وكل أهالينا في جربة. نعم يا فاطمة،
1: كثر خيرك
2: إن شاء الله. العام الهجري مبروك عليك،
0: بارك فيك لله، يبارك على الأمة الإسلامية وعلى بلادنا. نعم.
2: أنا بنفسي أنا كيف نصلي راني ديما نجهر في كلامي، ما عرفتش كيفاش شنو ندير.
0: كي تصلي؟
2: كيف نصلي؟ ديما نصلي نجهر بها.
1: تجهر.
0: نعم. عليها تجهر.
2: لا غالب ديما ننسى، قد ما نحاول قد ما نحاول ديما نتعلمها، زي صور لي ربي باش نسمع نفسي ولا ما عرفتش.
0: نعم.
2: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي نفسه لك يقول لك المرأة هجالة. نعم. ما تلبسش الذهب، قولونا صحيح ولا لا؟
0: الأربع لا تلبس الذهب.
2: نعم.
0: عليه؟
2: قال والله أعلم، نبغي نفسه لنشوف صحيح ولا
0: واضح. لا لا، عندك حاجة أخرى؟
2: لا هكا هو. شكرا. بارك الله فيكم وربي يجازيكم خير.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: كل عام وانتم بخير ولدي بشير.
0: يبارك فيك للأختي الغالية، اسم الكريم.
3: صبيحة. صبيحة من مولات منو.
0: صبيحة من مرحبا يا صبيحة.
3: أنا بس نسأل الشيخ، أنا من عام الستينات، أنا عمري 73 سنة.
0: نعم.
3: اللي كنت كان نفطر في رمضان ما نردوش.
0: نعم.
3: ما كناش نعرف، وإحنا ما كنت أنا ما نقراش وأمي ما تقراش، كنا ما نقروش. أكا. نعم. هو يتعدي كل هكاك ديما نفطر وما نرجعش.
0: نعم.
3: وما نعرفش شنو نعمل ولدي.
0: وأنا
3: تو مريضة بمرض مزمن ما نصومش، حتى رمضان ما نصوموش.
0: واضح. لا عندك حاجة أخرى.
3: وعيش ولدي أنا كي ما نقراش القرآن، نحفظ شوية صور هكاك.
0: نعم.
3: ما يسالش كي نقراها مداكم ليا والبابا وأمي ونهديهم لأمي وبابا وراجل كل موت.
0: نعم.
3: يرحم والديك عايش ولد.
0: شكرا.
3: ربي معك عايش ولد.
0: بارك الله فيك. هناك انتهت المكالمات. خلينا عن شيخ عن شعبان من قفصة نقول.
1: نعم.
0: لك في الأموات عند الجنازة.
1: نعم.
0: في الدعاء ذاك الميت ندعو للميت، الإمام يذكر الاسم الأم ويذكر اسم البو.
1: نعم.
0: إنه كان عبدك وابن أمتك كان كذا.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذه من الأشياء، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه من الأشياء الدارجة عندنا.
0: نعم.
1: فلان ابن فلانة. ليش نعم. ابن فلانة؟ لا، فلان الأصل أن نقول فلان ابن فلان.
0: نعم.
1: مدام نعرف والده خلاص ادعوهم لآبائهم.
0: حتى الشيخ حتى في دعاء في الدعاء في بعض الدعاء الكتب
1: حتى في
0: بعض الكتب في الدعاء يقول لك انه عبدك ابن امتك.
1: انا إيه؟ انا عبدك ابن عبدك ابن امتك ابن. نعم. عبدك سبقها الاولى.
0: نعم.
1: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك. نعم. ماض في حكمك.
0: نعم.
1: فهنا معناها من باب التاكيد، انا راني فقير ابن عبد وابن امه.
0: نعم.
1: فأنا محتاج ابن رجل وابن امرأة.
0: نعم.
1: مش باش يسمي أمه ولا باش يسمه كذا.
0: واضح.
1: فهمت؟ فبالتالي معناه من الأشياء، ولا في الأضحية لما نجي نضحي ولا نعم. أضحية فلان ابن فلان، ما نجيش حتى يوم القيامة ينادى بفلان ابن فلان.
0: نعم.
1: ونعم. فالأصل فيه هذا، معناه ما نقولوش ابن فلانة.
0: نعم.
1: والذي يقول هذا نطالبه بالدليل.
0: نعم.
1: هي تعطيني الدليل، لأن نسبة الولد إلى أمه انتقاص.
0: نعم.
1: في الغالب يكون انتقاص، معناها لما نقول فلان ولد فلانة.
0: نعم.
1: معناها كأنه حاشا قدرك ابن زينة.
0: نعم.
1: إلا إذا كانت فلانة معناها شريفة ومعروفة، فأنه يتشرف أنا أخو فلانة.
0: نعم.
1: لأن فلانة معروفة عند الناس، أنا أخو فلانة ولا أنا ابن فلانة، وفلانة معروفة مشهورة. نعم. عند الناس
0: أكثر من البو.
1: أكثر من البو. نعم. لا بأس. أما إذا كان الأم معناها عادية فنقول أنا فلان ابن فلان.
0: واضح سيدي،
1: والله خير. تعالى أعلم.
0: خلنا نأخذ المكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
4: ألو. السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم.
4: ألو.
0: نسمع فيك خوي الغالي، اسم الكريم.
4: أحمد.
0: منين سيد أحمد؟
4: ألو. السلام عليكم.
0: نسمع فيك سيد أحمد، منين؟ أبعد على الراديو يا سيد أحمد. ألو. أسمعني من التليفون يا سيد أحمد، أغلق الراديو ولا أبعد على الراديو. ألو. ألو. نمر المكالمة الموالية، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
5: نعيمة من ولاية مدني.
0: نعيمة.
5: نعم. بختلكم بالعام الهجري.
0: بارك فيك.
5: مبارك عليك.
0: نعم.
5: إن شاء الله تخلى علينا بالخير كله والبركات.
0: أمين يا رب العالمين.
5: للشيوخ كله، للي دعا كله، اللي قيمين عليه.
0: نعم.
5: عندي السؤال الأول. عندي السؤال الأول.
0: نسمع فيك يا نعيمة.
5: ايه. سألت على الصلاة مرة، سألتكم على الصلاة احمد الشيخ الجاسم الجاسمي، قال لي ما الصلاة السايدة صليت.
0: نعيمة نعيمة نعيمة، اذا سألت سؤال اي احد المشايخ وجاوبك ما تعوده ليش السؤال، لو ما نجاوبكش عليه.
5: ايه. لا ما مش مفهمتك. ما قال لي ما تقعديش ديما تصلي معناها على بعض.
0: يا نعيمة يا نعيمة يا نعيمة،
5: الله يبارك فيك. وفيه أنا نبغى نشكر ياسر، خاطر كنت قبل تعبة طولت نصلي والله. أنا ديما ما نتعداش، فهمت؟
0: نعم.
5: ديما نفكر فيه السؤال هاك ونبارك نظل فيه، كنت طولت نصلي براحة كبيرة ياسر.
0: واضح. واضح. نعم.
5: عاد وعندي السؤال الآخر على أمي.
0: نعم.
5: أمي توفت لها هذا الشهر هذا ولا لها عام قد.
0: نعم.
5: الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
5: خلت عندنا، خلت اخويا ما مش متزوج، معناها هو البر.
0: نعم.
5: ولكن ردعت له دويره، فهمت؟ دويره ردعتها له.
0: نعم.
5: عندنا حوش. نعم. عندنا حوش قديم، وهكا قالت الحكم معناها البنويت، نحن البنويت، احنا اربع بنويت واربع ذري.
0: نعم.
5: شيء الدار هذه خويا اللي ردعتها هي وكل شيء ولقط لها هو هيك صارت عليها سكين فلوس معناها خدم ومشي ما لمدهمش من الناس لمدتهم لها هي وجرت عليهم وردعت لها بهم كملت لها بهم دارة
0: نعم
5: جي طوف كل عيد نجملوا فيه الدويرة هذه خاطر الحوش خايخ هو من قدش نقعدوا فينا وخواتي عندي سنتين بها
0: نعم
5: ايه وحنا السنتين قراب هنا ديما نجوا للدار اللي تفضى تمشي تنظفها له وتشمسها له شيء عندي خويا الكبير مرته قالت عندها البره كنتها معناها روميه قالت باش تجي باش ننظفها باش تقعد فيها الحق كلموني خواتي قالوا لي كيفاش انت امك قريبه بري تصرفي معاه تصرفت انا قاعده تك وجعتني الحاجه هذه معناها قلت لهم دار امي ما يدخلها حد هي مش داريني ولا هي دار امي هي دار خوي او تسمى امي الله يرحمها قلت لهم انا درت اسم على روحي ولا لا هيك كيف عاركت معناها قلت لهم انتم كيفاش ملقطتها هي ودوا بتجيوا تحطوا فيها معناها يفسدوها هي كيف ما ردعتها يمسكين كيف ما ردعتها كملتها بكوجينتها بوش ماها بضوها
0: واضح واضح واضح أختي ايه عندك سؤال اخر
5: ايه عندي سؤال اخر بالله والله هذا حتى هو قولي لي عندي اسم ولا لا تو كيف نبدو جاملين هيك كل شيء انا ديما ما نطيقش معناها ساعات تبدا وحده من خواتي ولا حتى قريبه لي تبدا حسكت دعاء خايب اني تحفظت دائما نقول امين.

0: الخايب الخايب
1: لا
0: ما نمنوش
1: عرفتي
0: عليه.
1: انا تقول امنوا على الباهي حتى يقولي نسحبوا على روحي. قلت لك تحفظتها منها ديما امين قبل
0: واضح
1: ما
0: لالا،
1: نقولش امين
0: واضح
1: وشي
0: لالا، واضح
1: تحفظتها ديما امين امين
0: واضح واضح
1: تنفع
0: واضح
1: على روحي بالسهو مش
0: واضح
1: بالوحي.
0: واضح
1: ايه
0: واضح اختي واضح.
1: زعما ربي ايه
0: تو
1: جزيل
0: الشيخ
1: على
0: يجاوبك، تو الشيخ يجاوبك
1: ايه
0: اختي.
1: باه باه يعطيك
0: شكرا
1: الصحة سيد
0: شكرا
1: البشير.
0: بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام سيدي الشيخ، لاباس؟
0: مرحبا باسم الكريم اختي الغالية، ربي
2: الله.
0: يبارك لك.
2: أميمة من مدني.
0: نعم
2: أميمة من مدني.
0: مرحبا يا أميمة.
2: عايشة سيدي الشيخ، عندي زوز السؤال الأولاني على الفلوس الفائضة هذوكم بتاع الادخار.
0: أنا نعم
2: اه بس سألت قبل قالوا لي ما تنجميش تعطيهم لحد يقرب لك، معناها اخوك ولا ولد عمك والا ولد خالك والكل، معناها حد في العيله ما تنجميش تعطيهم. لا
0: واضح. تو الشيخ يقول لك شنو تعمل بها لالا، عندك حاجة أخرى؟
2: لا مازال ما كملتش السؤال. اني قبل ما نعرف المعلومه ما انا عطيت الاقارب اسمي،
0: نعم
2: معناها كان هو ما نجمش نعطيهم للاقارب، هل يلزمني نعاود نخرجهم مره اخرى والا حاجه ما نعرفهاش معناها مشات عادي؟ وسؤال اخر اللي انا معناها عندي شكون في العيله، عندي اخويا معناها ديما صغاره ومرته مرضى، فهمت؟ نعاون فيهم باللي نقدر معناها وكل، اما ما نخلطش وهو مديون على الاخر، وفي الفتره الاخرى معناها مرته ما عادش تنجم تديم بيدها وتاجها، فهمت؟ قلت معناها ايش تنجم معناها ما نعطيهمش فلوس ماكله والا حاجه، مثلا نشري لها بهم ماكينه نتاع غسيل باش يقيم بها عائلته والا
0: خوك،
2: دواء
0: هذا
2: والا
0: خوك معنى هذا خوك خوك.
2: اخويا
0: نعم
2: اخويا معرس هو
0: نعم
2: جات نقول احنا في داره على جنب، فهمت؟ اما مديون على الاخر فهمت، بنعاون فيه اما مش باقي ماهوش خالص خاطر عائله صغار ومرته ياسر يمرضوا والكل، واخر
0: واضح.
2: فتره معناها
0: عندك
2: مرته ما
0: سؤال
2: عادش
0: آخر؟
2: تنجم تتحرك.
0: عندك سؤال آخر؟
2: السؤال الاخر سيدي الشيخ، احنا 3 بنات وولد وبابايا وامي، بابا معناها من قبل معناها كان ما يحبش السرطان في الدار معناها فهمت، الاساسيات وساعات يعمل عليهم مشكلة، احنا توا معناها وصلنا نقسموا مصروف نتاع الدار على الافراد نتاع العائله
0: نعم
2: كل واحد يدفع شوي، هو بابا عنده عامل لي عليهم انا توكيل باش يستحق نجبدله،
0: نعم
2: ساعات الام واختي وخويا مثلا يستحقوا دواء، خاطر اختي عندي مرض واختي عندها مرض من ما تغسل وامي زاد عندها مرض موز بنشور لها في الصدر، كل ساعات يقولوا لي مثلا مثال تجبد منهم وما غير ما تقول له، بس انا نجم معناها هذه مشكل العائله نجم نجبد منهم فيهم والا يسمى خيانه
0: واضح
2: محتمل معناها
0: واضح واضح
2: محتمل.
0: واضح اختي
2: يعني
0: الله يبارك
2: ان شاء الله نعرف.
0: الله يبارك الله يبارك شيخ. خلينا نجيب على أختنا فاطمة من بعدش وقت، لا حول ولا قوة بالله العظيم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا باسم الكريم.
3: أحمد.
0: منين أحمد؟
3: قروان.
0: قروان معن. تفضل يا أحمد.
3: بالله حكم حلق اللحية.
0: نعم.
3: حكم حلق اللحية.
0: نعم. عندك حاجة أخرى سيد أحمد؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا شيخ. خلينا نعود أختنا فاطمة من جربة تقول لك أنا كنصلي عندي نسوة نجهر بالصلاة.
4: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرأة في المذهب المالكي أنها لا تجهر في أي صلاة،
0: نعم،
4: لكن ورد في السنة
0: نعم.
4: أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال،
0: رجال.
4: فيجوز لها أن تجهر في الجهرية
0: نعم.
4: وتسر في السرية
0: نعم.
4: فهذا جائز، إن جهرت في الجهرية جاز لها ذلك، أما أن تجهر في الصلاة السرية كظهر أو عصر أو ركعتين العشاء
0: في الجهرية في المذهب المالكي نتاعنا تنجم تجهر في
4: فيه رأي، فيه حتى في المذهب فيه قول بذلك نعم،
0: نعم،
4: لكن احنا نتكلم بتوسع
0: نعم
4: نعم، أما فيه قول حتى في ويمكن مراجعة لأن محمد رسول الله كتاب التبصرة لمن شاء أن
0: نعم.
4: يراجع المسألة، كتاب التبصرة للخمي
0: اللخم. نعم.

0: اللخمي يذكر هذا.
1: أنت القروين اللخمي؟
0: ها؟
1: أنت القروين هذا؟
0: لا اللخمي صفاقسي.
1: صفاقسي يا صفاقسي.
0: نعم.
2: الإمام اللخمي العفو صفاقسي.
0: نعم. حتى الجامعة موجود
1: جامعة اللخمي
0: سيدي
1: زرته. نعم.
0: سيدي اللخمي.
1: نعم.
0: فالمهم معناها المشهور أنها لا تجهر في المذهب.
1: نعم.
0: لكن لو جهر لو جهرت في الجهرية لا تبطل صلاة وصلاة صحيح. أما أن تجهر في السرية
1: نعم.
0: فهذا يستلزم منها سجود السهو.
1: كما الرجل معناها كيف كيف, كيف كيف نفس كيف الحكم. نعم. نعم.
0: فبالتالي أختي اتق الله في صلاتك.
1: نعم.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم مش قال لنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيه ركعات جهرية إن جهرتي وسمعت وذانك لا بأس. والصلاة السرية ما فيش معناها رفع صوت.
1: نعم.
0: والله تعالى
1: الله ورسوله. كذلك تقول لك المرأة الأرملة قالوا لها ليه المرأة الأرملة مثل بس الذهب.
0: أي ما يحبوهاش يبدو لي يحبوا ينحوا هذه بات ويتلبسها بناتها. ما لا يجوز للمرأة أن تلبس الذهب سواء كانت أرملة أو مطلقة أو متزوجة.
1: نعم.
0: لا يجوز لها بشرط أن لا يكون ذلك من باب
1: الزين
0: التفاخر ومعناها الكبرياء.
1: نعم.
0: ولا يجوز أن يكون ذلك من باب معناها كما يقولوا فيها باش نوري التفاخر. نعم. بارك الله فيك.
1: عندنا صبيحة من منوبة تقول لك أنا عمري 70 سنة كنت كي نفطر في رمضان ما نرجعش.
0: نعم.
1: توا تقولك أنا عمري 70 سنة وأنا مريضة حتى توا تقولك حتى الطبيب حكم عليا ما نصيمش.
0: نعم.
1: شنو نعمل لك الأيامات اللي فطرت؟
0: تعمل واجب عليها القضاء. لكن بما أنها لا تستطيع قضاء تلك الأيام
1: مريضة. نعم.
0: فتقدر الأيام قديش من عام فترة ما رجعتش.
1: نعم.
0: لنقول مثلا 20 سنة. نعم. تفطر وما ترجعش 20 سنة معناه 20 شهر رمضان.
1: نعم. نعم.
0: 20 شهر رمضان كل رمضان نقوله 8 أيام.
1: نعم.
0: 8 في 20 قديش يجو بسرعة؟
1: 160 يوم.
0: 160 يوم نضربهم في إطعام مسكين.
1: نعم. تفعل مع لغد ما تقطع.
0: نعم.
1: واضح. كذلك عندنا نعيمة من مدنين تقول لك أمي توفيت وخوي البرة عايش وخلت له الدار نتاعه وبيته ونظمتها له وقدتها له وبنتها له وقعدت كذلك وكلنا نجتمع. نعم. فيها. لكن ثم شكون جاينا أخويها الكبير عنده زوجته من برا على أساس بس تجي وبش يحبوا يسكنها في دار أخويا. يا أخي أنا قلت لها ما يجيش هذه أخ دار أخويا وأخويا مش هنا وبس تدخلوا.
0: نعم.
1: هذه بش تمسخوها وبش تعملوا حاجات ما يجيش هي.
0: نعم.
1: قالت لي أنا امتنعت باش ننظفها باش نقولها امتنع. تقول لك يا اخي عندي اثم في هذا ولا ما عنديش؟
0: لا هو هذا الدار لها صاحبها.
1: نعم.
0: وبامكان الاخت هذه السائله تتصل بخوها.
1: نعم.
0: وتقول له اخوك يحب يسكن في الدار. هل يحب يسكن في الدار لمده طويله ولا لاجازه قصيره؟
1: يستاذن منه.
0: اي يستاذن من اخي.
1: نعم.
0: فتستاذن وتقول له كان اذن الاخ.
1: نعم.
0: تقول لهم تفضلوا كان ما لم يأذن. تقول أخويا لم يأذن بذلك.
1: كذلك تقول لك طب شكون من العائلة يبدأ يدعي بالشر وأنا نأمن.
0: نعم.
1: تقول لك نأمن بدون حتى
0: لا نية ولا بدون نية. إن الرجل.
1: نعم.
0: عندما أقول الرجل يعني الرجل ولا المرأة.
1: نعم.
0: على حد سواء.
1: نعم.
0: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. معناه والعياذ بالله معناه هي تتكلم الكلمة من غير ما ترد بالها ممكن تهوي بها في جهنم. هي معناها تدعي هكي تدعي بالشر وهكي تقول لها أمين فتكون هي شريكة في الإثم لمن دعا بالشر. فبالتالي ما يلزمش معناها كل حاجة ساهية. ساهية وين عقلك؟ اللهم إلا إذا لم يكن لها عقل فساعتها.
1: نعم.
0: لغلب.
1: لغلب.
0: أما مدام إنسان عنده عقل ينتبه إلى كلامه.
1: نعم.
0: لسانك صوانك. نعم. إن صنت صانك وإن خنت خانك.
1: خانك.
0: معناها لسانك مسؤول عليه أختي.
1: نعم.
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
1: عتيد.
0: والله تعالى أعلم.
1: كذلك عندنا أميمة من مدين تقول لك المال الفائض شنو نفعل به؟
0: المال الفائض يعطى لمن هو محتاج.
1: نعم.
0: لمن هو محتاج. ممكن خوها محتاج فعلا محتاج محتاج نعطيه، مش عنده ديون بنا دار ولا شراء أثاث جديد عنده ديون نعطيه، لا لمن هو محتاج. لا
1: مال له باش يداوي مثلا،
0: مثلا ما هو محتاج وليس حاجة. له وليس له مال ولا دواء غالي نعطيه منه لا بأس،
1: باش تشري له بيه حاجات مثلا.
0: لا مش هي اللي بتشري، هي بتعطيه المال وهو يتصرف.
1: يتصرف
0: اي نعم،
1: هو مال فايض.
0: هو مال فايض، هو مال فايض نعم. نعم اذا كان محتاجا
1: نعم
0: يتصرف هو
1: نعم،
0: واذا لم يكن محتاجا فلا يجوز لها ان تعطيه
1: نعم،
0: حتى ولو طلب ذلك ولو ولا يجوز لها نعم. في نفس الوقت أن تعطي لأولادها لا للأصول نعم. والديها ولا جدودها نعم. ولا للفروع الأولاد ولا أولاد الأولاد ولا البنات ولا أولاد البنات، لا يجوز نعم. حتى ولو كانوا محتاجين
1: نعم،
0: هذو لو كانوا محتاجين الأصول والفروع لا يجوز لنا أن نعطيهم من المال الفائض.
1: واضح. والسيد أحمد كذلك من مدنين يقول لك حكم حلق اللحية.
0: حكم حلق اللحية أخويا وقت لي، وقت لي أنت إذا الدنيا كلها وفات ما بقات لك كان لحية.
1: نعم.
0: الحمد لله إذا التزمت بالسنة كلها.
1: نعم بالأسف. أنا نحب نسأل السؤال هذا شيخ.
0: نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وكان الرجال معظمهم لحية، وحتى اليهود اليوم لهم لحية
1: نعم.
0: معناها الأصل في الرجل له لحية
1: نعم.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها
1: نعم.
0: ودعا إليها وفعلها بفعله، وأنت نعم. إذا كنت قادرا على ذلك ففعل، لم تكن قادرا على ذلك أو في محل لا يسمح لك كمثلا في شرطة أو في جيش أو نحو ذلك لا شيء عليك إن شاء الله.
1: أنا أحلقها فما حتى مشكلة
0: إن شاء الله، ربي يغفر لنا ولكم.
1: أمين يا رب. شكرا شيخ عمر، بارك الله فيك. أنا فرحان اللي قدمت معك وعديت معك الوقت في سعر مر الوقت معك شيخ.
0: الله يكرمك، هذا من حسن ذاتك وكرم أخلاقك.
1: شكرا كان يخليني سيهيت ونأخذ معك على طول.
0: دبر راسك انت،
1: دخلنا معاه انت،
0: دبر راسك انت.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. شبابنا الكرام، التحيه موصوله لطارق التايب مخرج البرنامج، كذلك التحيه موصوله لكريم عتيق في التنسيق. احبابنا الكرام، الى نلتقي في برامج جديده من برامج اذاعه الزيتون القران الكريم. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين،

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
2: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على لدائك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوح المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي يحتوي على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج وهذا اللقاء خلينا نرحب بالأستاذ يوسف الكشو. أهلا وسهلا شيخ يوسف.
4: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مدارج العلم والفهم، وأن يقرب لنا الفهم والإدراك والتبصر في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إطار مدارستنا ومجالستنا لهذا الكتاب الجليل، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله عنه ورحمه.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي، نحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل.
4: كما أشرت أستاذ، نحن لا نزال نتفيأ ظلال هذا الباب.
3: نعم،
4: وقد درسنا وتعرضنا فيه إلى أحاديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم،
4: التي تارة تعرف لنا هذين المفهومين وهما اليقين والتوكل، وتارة تقدم لنا أمثلة نبوية حية عنهما.
3: نعم،
4: وتارة تقدم لنا فضائل هذين المفهومين الإيمانيين العظيمين.
3: نعم،
4: وهما اليقين والتوكل.
3: نعم،
4: واليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى سنتعرض إلى مفهوم جليل من مفاهيم التوكل على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم،
4: وقد أرسى هذا المفهوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ربط اليقين والتوكل بطلب الرزق.
3: نعم،
4: والرزق كما نعلم أستاذ هو طلب بشري حيوي في الحياة الاجتماعية.
3: نعم،
4: فبالرزق يستقيم حال الإنسان في الدنيا.
3: نعم،
4: والرزق هو ضرورة حياتية ملحة، وهو مطلب بشري جبلي، فكل إنسان يطلب الرزق، وكل إنسان على هذه البسيطة إنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح له في رزقه وأن يكثر من أمواله، وهذا الأمر قد حببه الإسلام إلى النفوس.
3: نعم،
4: فالمال محبب في النفوس.
3: نعم،
4: وهو من ملذات الدنيا المباحة.
3: نعم،
4: ولكن فالغنى مباح.
3: نعم،
4: وطلب الرزق مباح.
3: نعم، مباح عندما يجيد الإنسان كيف يستعمل هذا المال وهذا الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة المال الصالح عند الرجل الصالح، معنى الحديث.
4: نعم أستاذ، وفي حديث آخر.
3: نعم،
4: يرويه سيدنا حكيم بن حزام يقول إن هذه الأموال حلوة خضرة.
3: نعم،
4: فمن أخذها بسخاوة نفس بارك الله له فيها.
3: نعم،
4: فالمال محبب لبني آدم.
3: نعم،
4: وزينه الله في قلوب الناس، وجاء الشرع الحكيم ليضبط هذه الزينة،
3: نعم،
4: ويهذبها ويؤطرها ويوجهها نحو تحقيق المصالح الدنيوية وإقامة المصالح وبناء الخير وتعمير الأرض،
3: نعم.
4: هذا هو مقصد كسب المال في الإسلام،
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والإمام النووي رحمه الله عندما أورد هذا الحديث بالذات في هذا الباب الذي هو باب اليقين والتوكل، نستطيع أن نستنتج من ذلك استنتاجات كثيرة،
3: نعم.
4: من بينها أن طلب الرزق وطلب المال لما يتقوم به الإنسان في أشغاله وأعماله وفي حياته،
3: نعم،
4: إنما هو ثمرة من ثمرات التوكل،
3: نعم.
4: وهذا الحديث هو الحديث السادس ضمن أحاديث هذا الباب. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام الترمذي، وقال حديث حسن،
3: نعم.
4: ثم أتى الإمام النووي بتقرير يفسر بعض ألفاظ هذا الحديث،
3: نعم.
4: وهذا عرف حديثي عند علماء الحديث معروف، فقال معناه، أي معنى الحديث هنا أتى بالمعنى الإجمالي للحديث، نعم. لأن هذا الكتاب كما قلنا هو ليس كتاب شرح للأحاديث حتى يأتي الإمام النووي على كل لفظ بالشرح واللطائف، إنما هو كتاب إجمالي من حيث معانيه، يأتي،
3: نعم،
4: بالأحاديث دون أن يشرحها،
3: نعم.
4: وإذا تطلب شرح بعض الألفاظ لما فيها من غموض يحتاجه،
3: نعم،
4: القارئ، فإن الإمام النووي يأتي ببعض التقريرات المتداولة،
3: نعم،
4: عند علماء الحديث،
3: بيّن معاني الكلمات،
4: نعم. فقال معناه: تذهب أول النهار خماصا،
3: نعم،
4: أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح معنى طلب الرزق من خلال صورة تمثيلية تقريبية،
3: نعم،
4: وهي صورة الطير. الطيور،
3: نعم،
4: في أوائل النهار تخرج من أعشاشها وأوكارها

0: كل بهيمة ودابة على هذه البسيطة إنما رزقها عند الله سبحانه وتعالى.
1: وما من دابة إلا على الله
0: نعم،
1: رزقها.
0: وهذه الآية تؤكد هذا المعنى.
1: نعم
0: فكذلك بنو آدم
1: نعم
0: أرزاقهم وأقواتهم وأموالهم إنما هي مكتوبة في صحائفهم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق، وأرزاقهم قد قدرها الله سبحانه وتعالى لهم. فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله.
1: نعم
0: وأول الحديث يشرح آخره، فهذا الحديث يشرح الصورة التقريبية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بها معنى الرزق في الإسلام. فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وهذا خطاب موجه
1: نعم.
0: للصحابة وموجه للأمة
1: الأمة.
0: من خلالهم.
1: نعم.
0: فأيها الناس، هذا لسان حال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، أي أنكم لو تتوكلون وتتحققون بمقام التوكل، وكما قلنا ما لمقام التوكل من الفضل
1: نعم.
0: في الحصص الفارطة، أي أنكم لو تتوكلون على الله فإنكم سوف ترزقون كما يرزق الله هذه الطيور.
1: نعم.
0: وهنا هذه من أساليب الخطاب النبوي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في بعض الأحيان يشبه ويقرب المعاني المجردة
1: نعم
0: بالصور المحسوسة. فطلب الرزق هو معنى مجرد، هو معنى نفسي ليس معنى مادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوصل الصورة ومن أجل أن يوضح المعنى الإيماني توضيحا جليلا، يقرب هذا المعنى المجرد النفسي اللفظي بصورة محسوسة مادية. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ما أوتيه من حسن الكلام
1: نعم.
0: وبراعة التوصيف
1: نعم.
0: وقوة الأداء وسبك العبارات. وكما قلنا أن من خصائص سيدنا نعم. رسول الله أنه أوتي جوامع الكلم، وهذا الحديث هو من جوامع كلمه، فهو يعبر عن المعنى النفسي المجرد بالصورة المحسوسة
1: نعم.
0: وهي صورة الطيور التي تخرج من أعشاشها لتأخذ رزقها. فهو يريد أن يشبه الإنسان الذي يتوكل على الله حق توكله فيرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا بالطيور التي تخرج ببطون فارغة خالية وتغدو، أي ترجع إلى أوكارها ببطون ممتلئة، وهذا من معاني رزق الله سبحانه وتعالى لها.
1: وهذا مثال واقعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا.
0: نعم أستاذ.
1: هذه الطيور ضرب لها بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عهد الصحابة، ويبقى هذا المثال واقعي إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
0: نعم أستاذ.
1: نعم.
0: وهي من محاسن تشبيه المعاني المجردة
1: نعم.
0: بالصور المادية المحسوسة
1: نعم.
0: هذا الحديث إيراده في هذا الباب له دلالة
1: نعم.
0: وله حكمة
1: نعم.
0: عبر عنها الإمام زين الدين ابن رجب
1: نعم.
0: وهو من علماء الحنابلة
1: نعم.
0: فقال وهذا الحديث، يشير إلى الحديث الذي نحن بصدد دراسته
1: نعم. نعم.
0: قال هذا الحديث أصل في التوكل. هذا الحديث هو
1: نعم.
0: أصل في التوكل، أي هو أصل من أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاني التوكل.
1: التوكل
0: حيث أن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الإقرار لابن رجب الحنبلي
1: نعم.
0: جاء في كتاب جليل له، هذا الكتاب هو من أخوات كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب جامع العلوم والحكم
1: نعم.
0: أتى به بمجموعة من المواعظ والمعاني الإيمانية
1: نعم.
0: فهو من شبيه وقريب من غرض باب كتاب رياض الصالحين في بابه، هذا
1: نعم.
0: الكتاب في بابه
1: نعم.
0: فقال أن هذا الحديث هو أصل في التوكل، ولذلك أورده الإمام النووي في هذا الباب دون غيره. والرزق هو ثمرة من ثمرات التوكل كما نعلم، فقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه آية كريمة تدل على أن الرزق هو معنى وثمرة من ثمرات التوكل، بل هو مخرج من مخارج الإنسان من ضيق الرزق وضيق المال إلى سعة الرزق وكثرة المال الحلال الذي تتحقق به المقاصد الدنيوية.
1: نعم شكرا الشيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين.

0: العجمي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا في هذا الباب، باب التوكل واليقين. نواصل في هذا الباب.
2: وأستاذ، في واقع الأمر، نعم، الرزق في الإسلام مفهوم عظيم.
1: نعم أكيد،
2: مفهوم عظيم جدا.
1: نعم،
2: وبعض الأبحاث الأكاديمية الحديثة قد سلطت الضوء على هذا المفهوم.
1: نعم،
2: مثلا أنا اطلعت على بعض الأبحاث الأكاديمية في بعض الجامعات تتحدث عن الرزق في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: فالرزق معنى عظيم جدا.
1: نعم،
2: ويا ليت الباحثين لو يهتمون به، بالبحث فيه.
1: نعم،
2: الرزق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع جليل، دلالات الألفاظ الرزق في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: لأن الرزق كثير التواتر في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: وكثير المعاني، فستارة الآيات القرآنية الكريمة تتحدث عن الرزق بمعنى المطر مثلا.
1: نعم،
2: والرزق بمعنى الطعام، وفي بعض الآيات الرزق يكون بمعنى الثواب.
1: نعم،
2: وفي بعض الآيات الرزق يكون بمعنى دخول الجنة.
1: نعم،
2: فله دلالات متعددة متنوعة في القرآن الكريم.
1: والرزق سيكون حتى في العلم، يكون حتى في الأخلاق تاعك الطيبة.
2: نعم،
1: شيخ،
2: فهو معنى عام.
1: نعم، لكن نحن ما نعرفوش كيف نفهم هذه الكلمات وهذه المعاني.
2: نعم،
1: ما نعرفوش نفهم حتى أسباب الرزق.
2: نعم،
1: حتى الأسباب التي تؤدي للرزق نحن ما نفهمهاش. ساعات الإنسان يستعجل الرزق نتاعو.
2: نعم،
1: الإنسان تضيق عليه ساعات، سبحان الله، يقول مثال يمشي يسرق 500 دينار.
2: نعم،
1: ال 500 دينار هذيك هي رزقك أنت. ال 500 دينار ربي له سبحانه وتعالى باش يعطيها لك.
2: صحيح،
1: لكن
2: صحيح.
1: أنت اصبر وتوكل على الله وخذها بالحلال.
2: صحيح،
1: ما تاخذهاش بالحرام.
2: صحيح،
1: أنت استعجلت ال 500 دينار كان هذيك اللي ربي سبحانه وتعالى باش يرزقك باش يعطيها لك بالحلال وعرق جبينك وتتوكل على ربي وتوصل تاخذها. انت استعجلت رزقك ومشيت خذيتها بالحرام.
2: صحيح استاذ، ودليل ما اشرتم اليه استاذ ان في ربط الرزق بالتوكل دلاله وتوجيه لما اشرتم اليه.
1: نعم،
2: اي ان الانسان اذا توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه بتوكله سيستشعر المعية الإلهية عنده.
1: نعم،
2: فهذا الاستشعار الإلهي والتفكر في قدرة الله أنه سيرزقك أنت بالذات.
1: نعم،
2: من جملة ملايين البشر.
1: نعم،
2: ففي هذا دلالة على ما للرزق والتوكل من علاقة عضوية.
1: نعم، وملاحظة أخرى شيخ، زاد له ربي سبحانه وتعالى يرزقك أنت القليل ويرزق زميلك ولا صديقك ولا أي شخص آخر الكثير ومن جنس الرزق، لو مش على خاطر أنت نقولوا نحن ما تستهلش، وإلا سبحان الله أنت ينجم أنت ربي سبحانه وتعالى يرزقك كثير من المال.
2: نعم صحيح،
1: والشخص الاخر يرزقه قليل من المال، لكن الشخص الاخر ربي سبحانه وتعالى رزقه حاجه، رزقه العلم.
2: نعم صحيح،
1: رزقه الاخلاق الاعمال الفاضله، لكن انت رزقك المال.
2: نعم،
1: كما قلت انت قبل اشرت في تعبير وتفسير الكلام نتاعك، الرزق هو يتمثل في كثير من الاشياء.
2: نعم استاذ، ولذلك استاذ يعني لنربط مع ما اشرتم اليه بما نستطيع ان نقف عليه من معاني هذا الحديث.
1: نعم،
2: هذا الحديث يعلمنا ثلاثه مقتضيات ايمانيه.
1: نعم،
2: او لنقل ثلاثه مهمات ايمانيه.
1: نعم،
2: جليله.
1: نعم،
2: المهمة الإيمانية الأولى.
1: نعم،
2: أن الرزق لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد،
2: هو الرزاق، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق.
1: نعم،
2: وهذه صيغة مبالغة.
1: نعم،
2: عن أي أنه كثير الرزق وكثير إعطاء الأرزاق وكثير توسيع الأرزاق على عباده، فالذي يرزق هو الله.
1: والله سبحانه وتعالى
2: لا يرزق أحد من العالمين أو أو من بني آدم أحد.
1: وليظن
2: هي
1: غير
2: مهمة
1: ذلك؟
2: إلهية ربانية تكفل بها الله سبحانه وتعالى.
1: وليظن غير ذلك يرجع العقيدة نتاعه.
2: وفي هذا محاذير عقدية جليلة.
1: نعم،
2: معلومة، إذا اعتقد الإنسان أن أحدا من البشر هو الرازق.
1: نعم،
2: لأن هذه من المهمات الإلهية التي تكفل بها الله سبحانه وتعالى دون سواه.
1: نعم،
2: وهذا دليل على عظيم مفهوم الرزق أستاذ.
1: نعم،
2: هذا مفهوم عظيم لأنه تسمى به الله سبحانه وتعالى فصار من أسمائه الرزاق.
1: الرزاق،
2: لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية إقرارية تقر هذا المعنى.
1: نعم،
2: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: متين.
2: وكذلك المهمة الإيمانية الثانية التي نستنتجها من هذا الحديث.
1: نعم،
2: هو أن الرزق مقسوم مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى عندما خلق الله الخلائق
1: فعلا.
2: فهو مكتوب في صحائف البشر.
1: رزقك مكتوب.
2: لا بد للإنسان أن يعتقد أن رزقه مكتوب مضمون محفوظ عند ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أي أحد أن يتسلط عليه.
1: نعم.
2: ولا يستطيع أي أحد أن يفتكه منك.
1: لكن كل واحد كيف يأخذ الرزق؟
2: وهذا هو المعنى الثالث.
1: نعم.
2: لأن هذه الثلاث معاني التي نستنتجها من هذا الحديث.
1: نعم.
2: على علاقة ترابط بينها.
1: نعم.
2: الرزق مقسوم بين العباد.
1: نعم.
2: وقد دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
1: نعم.
2: فالله هو مقسم الأرزاق.
1: نعم.
2: وهو معطيها وهو واهبها، فلا بد أن يعتقد الإنسان في ذلك. وإذا اعتقد في ذلك لن يذهب إلى أي أحد من الخلائق فيطلب الرزق، لأنه يعتقد أن الرزاق هو الله.
1: نعم.
2: وإن أتاه الرزق من شخص من الأشخاص فإنما ذلك سوق من الله سبحانه وتعالى له وتسخير لذلك العبد له، فالرزق مصدره الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ومقسمه هو رب الخلائق سبحانه وتعالى. ثم المفهوم الثالث الذي هو تدويج لهذين المفهومين أن الرزق محتوم للخلق ومؤكد.
1: نعم.
2: وضروري، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها لكل عباده باختلاف المقادير.
1: نعم.
2: لما في ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله لم يخلق الخلائق على نفس المستوى وعلى نفس الدرجة المالية أو الاجتماعية، وفي هذا التنوع للخلق، وفي هذا كذلك مزيد اجتهاد لهم في حثهم على التوكل على الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه من أجل زيادة رزقهم.
1: نعم.
2: فالرزق لا ينقص عن العباد لأنه محتوم للعباد من عند خالقهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة إيمانية أولى نستخلصها من هذا الحديث. والذي يقسم الرزق ويعطيه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه مهمة إيمانية ثانية نستخلصها من هذا الحديث.
1: نعم.
2: والمهمة الإيمانية الثالثة أن الرزق محتم على كل العباد باختلاف المقادير التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لهم، وفي هذا مزيد دفعا للعباد على أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ويكثر من عبادته ومن اليقين به من أجل فتح الأرزاق، من أجل فتح الأرزاق عليهم.
1: نعم.
2: ولذلك نستنتج أن الرزق ثمرة مادية من ثمرات التوكل.
1: نعم.
2: لأن التوكل أستاذ هي عبادة، هو عبادة قلبية جليلة.
1: نعم.
2: ذات ثمرات عديدة، من بينها أن له ثمرة مادية مالية.
1: نعم. نعم.
2: وهي استصحاب الرزق وجلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. والثمرة النفسية هي استشعار المعية الإلهية، فالإنسان إذا توكل على الله تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: فلا يتعلق قلبه بأحد من الخلائق إلا برب الخلائق وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: فهذه العبادة الجليلة من أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث على قدر جلالته ربط مفهوما حيويا في حياة الإنسان، وهو مفهوم كسب الرزق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول وربما نختم أن عبادة الله سبحانه وتعالى كما لها فوائد نفسية معروفة، لها فوائد مادية ملموسة، من بينها كسب الرزق وتحصيل المال الحلال، وكل ذلك من أجل إقامة المقاصد والمنافع الدنيوية التي يريد الإسلام إقامتها في كل مجتمع.
1: نعم. شكرا شيخ. والدنيا هي مطية الآخرة.
2: بالضبط.
1: أحبابنا الكرام، بهذا الكلام نختم هذا اللقاء إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج. لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
4: ولا غربية يكاد

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى، الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى، الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التفاعل على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر الإخوان القائمين على هذا البرنامج: الأستاذ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله ما بدأنا به في باب مخارج الحروف. نذكر السادة المستمعين، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراسة من أيسر أو يمناها. وصلنا حتى شيء لهنا. من بعد شنية؟ واللام أدناها لمنتهاها. فأحنا الساعة قبل ما نفسر حرف اللام، ناخذ فكرة بسيطة يعني عن الأسنان. عدد أسنان الإنسان يعني 32 سنة، وأقسامها 6 مرتبة كالآتي: يعني الثنايا 4، الرباعيات 4، الأنياب 4، الضواحك 4، الطواحن 12، والنواذج اللي هما نقولوا ضروس العقل 4، يعني فيكون المجموع هنا 32. هذه عدد الأسنان. بالنسبة الحرف اللام، اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها من الأمام، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان. لثة الأسنان هي يعني اللحمة ذيك اللي مزروعة فيها الأسنان. أي اللثة، لثة الضاحيين والنابين والرباعيتين والثنيتين. وقد سبق أن ذكرنا يعني مذهب الجمهور أن لللام مخرجا مستقلا. به اللام نقول لا، اللام هذايا فيه صفة الانحراف، يعني هو يخرج مع قلنا أدنى الأدنى، يعني بعد ما هو احنا حكينا المرة اللي فات على اللسان، قلنا وسط اللسان، بعد الوسط نمشي ونقرب شوية للفم نلقاه الأدنى، يعني هي بعد ما قلنا أقصى اللي هو آخر اللسان أبعده على الفم للفم، ومن بعد عنا الوسط، ومن بعد عنا أدنى اللسان. باهي أدنى حافتي اللسان يعني الزوز، الحافة منا ومنا مع بعضهم الزوز إلى منتهاها، ما منتهاها إلى الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان، يعني نقول واللام ذي هو من حروف من الحروف البينية، الحروف البينية يعني الوسطية، حتى الزمن نمتاحها يكون زمن يعني متوسط، نقول والوسطية في حرف اللام هنا اللي جعل لام يعني وسطي هو صفة الانحراف. الانحراف هذايا يعني شفتوا مش نمثل أنا كيف ما نقوله، وقت لي إذا كان فما ناس ركبت في الطيارة، يعني واحد كيف تهبط الطيارة كي تبدأ جوانح متاحة يبدأ هكا، يبدأ تعمل هكا يمين ويسار، يعني اللام نقوله المزوز هكا، فهمتني؟ هذيك الصفة هذيك هي الانحراف، هي اللي عملت الوسطية بالنسبة للحرف اللام. يعني تصوروا انتوما كان ما جاش الانحراف هذيك كان قولوا ولا لسقوه على الاخر في اللثة ولا فعلم يعني الحنك الأعلى، يعني يولي حكينه حرف شديد ما يخرجش صحيح الحرف، يعني الحرف كل حرف يلزمنا نعطيوه الصفات نتاعو. احنا حكينا على صفة الانحراف بطبيعة، هو عنده خمسة صفات اخرين اللام، واحنا يلزمنا كل حرف نعطيوها الصفات اللازمة نتاعو الكل، يعني نوزنوه الحرف، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر افضل البر. لا لو لي بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: أنا اسمي يسري بن حسن وباش نقرأ سورة النبأ.
2: مرحبا سي يسري، منين يا يسري؟
3: من مهدي ولد شاو.
2: مرحبا بيك، هاي سمعنا سيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
2: باي أقرأ في عقلك، ولدي يقول عما يتساءلون في عقلك، أعطيها الميم أعطيها الحق متاحها في الغنى.
3: عما يتساءلون
2: كم
3: عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون.
2: الذي هم فيه مختلفون.
3: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.
2: ثم كلا.
3: ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. جعلنا نومكم سباتا.
2: وجعلنا
3: نومكم سباتا.
2: وجعلنا الليل.
3: وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
2: وبنينا فوقكم عود هاي.
3: بنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا.
2: الله يبارك فيك يا يسري. أنت قاعد تتعلم يسري ولا لا؟
3: هي قاعده تتعلم.
2: تمشي للجمعيه؟
3: لا وحدي في الدار.
2: كيف ايش وحدك؟ وحدك تتعلم قاعد؟
3: من قبل كنت نقرا في الكتاب.
2: هي
3: نتعلم شوي وفي الدار نتعلم شوي وهذا
2: هي. لا يلزمك تمشي طويك صيف برمشي شوف هكايا جمعيه ادخل لها باش تتعلم بالكدا وتتعلم الغنن وتتعلم المدود ها وتقرانا بالكدا ها وتحسن الصوت متاعك ها تولي تقرانا كايا بصوت مزيان وتسمعنا حاجه باهيه. شنو رايك سي يسر؟
3: ان احنا ماناش يعني في بلاد فيها جمعيات واحدنا يعني نسكن في الريف.
2: اه باهي باهي يا يسر. مالا حاول حاول باش ديما تسمع الإذاعة وفيها الإذاعة دروس ومتاع تجويد وكذا. إن شاء الله المرة الجاية نسمعك تقرأ أحسن من هك. الله يبارك فيك أحسنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني معنى يتغنى بالقرآن هنا يحسن صوته به. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني فأحنا صغيراتنا مثالش نحثوهم باش يتعلموا القرآن كذلك نحاولوا نحسنوا لهم الأصوات متاعهم مثالش يدخلوا النوادي متاع أناشيد نوادي كي باش يكون كل شيء مع بعضه يعني يتعلم القرآن ومن طا يعني يتعلم يعني يقرأ ويحسن صوته بالكدا ها باش نسمعوا إن شاء الله يعني وليداتنا واحد نسمعوا منهم حاجة باهية. ناخذوا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: مرحبا.
4: مرحبا وبك.
2: الاسم
4: أمال من قصرين.
2: مرحبا بك للأمال.
4: أي
2: أي شنيك سمعنا؟
4: أنا تيسر من سورة التغابن.
2: تفضل. أي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبحوا لله.
2: لا يا أختي أمال مش يسبحوا ما فهمش مادة غادي كنقولوا يسبحوا لله.
4: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: بيه أسمعني عودها الآية عودها من اللول وكيف تقف قل له الملك وله الحمد قلقل الدالة.
4: نعم يسبح بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد
2: الدالة الدالة قل الحمد
4: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
2: ترى اسمعني يقول معايا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
4: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
2: صحيت.
4: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل.
2: قل من قبل
4: من قبل أذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
2: فذاقوا جمع عمل المد الطبيعي فذاقوا.
4: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

0: يهدوننا.
1: قل أبشر يهدوننا.
0: فقالوا أبشر يهدوننا. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: أحسنت، الله يبارك فيك يا أختي أمال، شكرا. قاعدة ما تتعلم؟
0: تعلم في جمعية قرآنية.
1: به به ياسر. فقدش عندك تويك التعلم؟
0: عندي عام.
1: به به إن شاء الله نشوفوك أن نسمعوك أحسن من هكا إن شاء الله. باهي، ربي يبارك فيك ورد بالك مك المدود الطبيعية والإخفاء وذو ما تعلمهم الأحكام ذوك ما كنون الساكنة والتنوين الإضغام الإخفاء القلب الأقلاب يعني والمدود المدود الطبيعية رد بينا ننسوهم. بالنسبة برشا راهو يبداو يقراو المدود يأكلوهم. هو علاش اسمه مد طبيعي؟ المد الطبيعي هو اسمه طبيعي لأنه صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده على حركتين. طيب احنا نقوله قال فلان قال فلان، نجيش واحد يقول قال فلان، شفت قال ما تجيش يعني قال. هذا هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين، فننتبه احنا باش ما الحروف هو المد بطبيعته حركتين يعني هو حرف اكيكا ناكلوه. ربي يبارك فيكم، احسنت يا امال على هذه التلاوه، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا. الاسم
2: اياد الشامخي.
1: اياد
2: الشامخي من ولايه سوسه.
1: مرحبا بيك سي الشامخي.
2: عايش.
1: هاي تفضل. قداش عمرك سي اياد؟ قداه؟
2: 10 سنين.
1: مرحبا يا سيدي. هاي باي، شنو باش تسمعنا؟ هاي
2: عايش. مش نسمع صوت الحق.
1: الحق تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: قول بريح صرصر عاتية.
2: بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي.

0: خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: صحيت إياد، صحيت صحيت، أما علاش تضحك عليه؟ يضحكوا فيك؟
0: مش مستانس خاطر.
1: مش مستانس تضحك؟ نعرف اللي مش مستانس يخافن، ها يبدأ مربوط هكايا. ما أنت باهي كي مش مستانس وتضحك، باهي باهي. صحيت يا إياد، وقعدت تتعلم ما وين؟ في الجمعية. باهي هاي الياسر. وكيف تقرأ؟ أقرأ زيد مع ما تزربش، باش تعطي الحروف نتاعهم، باش تعطي الحروف تعطيها حقها ومستحقها، ها ما تزربش، أقرأ في عقلك باش الحروف تبان، ويبان المفخم المرقق والحاقة من الأول. ما تقولش الحاقة، قا قول قا، ها الحروف المفخمة ماك تعرفهم ولا لا؟ ها صحيتك، نفخموهم بالكدا والحروف المرقة رقوهم، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا من غير ضحك. ها
0: ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: باهي عايشك يا إياد. هاي
0: عدي لك خويا.
1: هاي تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
0: براء.
1: براء.
0: اي
1: هاي براء الشامخي.
0: اي
1: من غير ضحك يا براء. باهي هاي شنو باش تسمعنا؟
0: صوت القلم.
1: تفضل سيدي.

0: القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لك لأجرا غير ممنون.
1: عودها
0: وإن لك لأجرا غير ممنون.
1: صحيح.
0: وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
1: مد تراه قول هماز مشاء بنميم.
0: هماز مشاء بنميم.
1: كمل. مناع للخير.
0: مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذات مال وبنين إذ تتلى عليه
1: إذا
0: تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: صحيت يا براء، أحسنت. وأنت قدش حافظ من جزء ترى؟
0: جزء
1: به. ربي يبارك فيك وربي يبارك في والديكم إن شاء الله. إن شاء الله
0: حافظ عمل جزء
1: السبب. باهي ياسر، هاي ربي يبارك فيكم، أحسنتم على هذه التلاوة، شكرا لكما. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا بيك سي مصطفى.
2: شيخ حبيت نقول العمر خاطر كبير، 75-76 سنة، أكل أحكام وكذا تصعب شوي، نحفظها بالطلاق وبالسماعة، فهمت؟ تصعب شوي عليا.
1: أي وأنت علاش ما تحفظهاش بالتلقي وبس؟
2: أي نحفظها بالقواعد، يعني تصعب شوي بالقواعد.
1: علاش ما تحفظهمش بالقواعد؟ ما عندكش وقت؟
2: باش نقراك تو سورة الانفطار.
1: اي عندك وقت ولا لا؟
2: عندي وقت.
1: هي علاش ما تمشيش تتعال؟
2: والله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
1: تو ما شاء الله الجمعيات عندكم غاديكا في زغوان. ما شاء الله برشا يعني.
2: صحيح.
1: اي والفحص ما يزغوان قريبه يعني.
2: ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله.
1: باهي تفضل. سورة شنية؟
2: الانفطار.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: ترى قول معايا هكا، يقول علمت نفس ما قدمت.
2: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلك
1: أي
2: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: أي
2: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى، إن شاء الله تكون من الأبرار. أما تعرف أنت ما شاء الله عليك كان تمشي تتعلم شوية تو تولي تعرف شنية تولي حاجة بيه يعني. مدام أنت تحب.
2: نعم
1: بيه بر مشي تو مدام تحب بر مشي تعلم تو تشيخ تولي تقرأ وتبدأ عامل جو مع القرآن.
2: نكمل يا شيخة.
1: أنا سمعتك عاد
2: وعنا
1: عنا عبيد أخرين مشي شيركوا. ربي يبارك فيك، أحسنت يا سيدي.
2: لما
1: السلام عليكم. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا
3: وبيك عايشة. ربي يفضلك.
1: عايشك الاسم.
3: أمي
1: مرحبا أمال، منين؟
3: من تونس.
1: من تونس، هاي شنو باش تسمعنا؟
3: باش نعرض عليك متى يسر من سورة الملك، خاطر باش نعرضها على شيخ في نهار الجمعة.
1: تفضل. أي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

0: تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
1: الدنيا
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس
1: الله
0: المصير.
1: يبارك فيك اختي امال.
0: عايز
1: باهيه التلاوه نتاعك باهيه، اما يلزمك تركز شويه في الحروف نتاعك. يعني
0: أنا
1: ما
0: هون
1: نقولوش خلق، ما نقولوش فرجع الراهن ينفخ، ما نقولو خلاق ومن بعد فر جيعي فار جيعي، نقولو لا قد قا، ما نقولوش لقد قا لا، ما نقولوش شياطين، نقولو شياطين. ما ترى يعني انت توا قرايتك باهيه، تركز شوية في الحروف متاعك أنا المفخم والمرقق، وتقرأ في عقلك بالسياسة، تقول الذي خلق خلق خلق خلق الموت تبدأ تقرأهم هكيك. ها بي كيف
0: الله.
1: كيف فرجيعي لقد القاف كيف كيف فخمها، مش تبدأ كيف في السياق متاع القراية نقول لقد، مش هي ما هيش قا، هي قا فهمتني. والشياء ما نقولوش شياطين، تخليها الطا تجبدها ليها تولي يا نسمعوها، فهمت اختي؟
0: انا رققها معنا الياء
1: بطبيعة ترققها، هي ما تعرف الحروف انا هو المرقق وانا هو انت فخمت، هي انت فخمت شوية ورققت شوية وهكا، مش ما بلبستهاش برشا ما به، ما شاء الله عليك. عايشك احسنت
0: بالله. انا فرحك تيجي على العربي، نحب نشكي لك من اولادي.
1: كيفاه تشكيلي من
0: مرة
1: الأولاد؟
0: بنتي شاركت معاك آية وتشجعت ومشيت قرأت في مدرسة قرآنية وبعد قصت، وعندي زاد ولدي أيوب زاد شارك معاك وتوا نجي نحل.
1: لا لا لا لا لا لا لا يلزمهم يمشيوا
0: يقراوا،
1: بالأخص توا في الصيف يمشيوا يقراوا
0: وما فماش، وما توا يصلحوا الجمعيات
1: اي يقراوا، فما جمعيات يعملوا متاع الصيف، فما يعملوا حصص في الصيف يعملوا، فهمتني؟ ان شاء الله مو اي موجود، وانت يا ميسال شجعهم وان شاء الله ربي يهديهم ويصلح بالهم ويصلح حالهم ان شاء الله، وربي يهديهم ان شاء الله، ربي يبارك فيك. شكرا، ناخذ فاصل ثم نعود.
2: اشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع. بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: اشهار

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
1: عبير من القيروان.
0: مرحبا بك عبير. شنو باش تقرا لنا؟
1: سورة المدثر.
0: المدثر، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
0: شد شوية في النون. فإذا نقر في الناقور.
1: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: قول ذا أرى ذرني ذرني
1: ذرني ومن خلقت
0: لا ذرني
1: وحيدا.
0: فما مد بعد النون في عقلك. هاي
1: ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: صحيت.
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد.
0: أن أزيد. قلقل بالكدا.
1: ثم يطمع أن أزيد.

0: أكثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19.
1: صحيت يا عبير. ايه احسنت. قديش عمرك يا عبير انت؟
0: 18.
1: ايه بيه ياسر، وقاعدة تتعلم بتبيع. ها
0: اي طال
1: هاي ياسر، ان شاء الله نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن منك. كي باهي، ما شاء الله
0: اي
1: عليك، ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: محمد أمين من ولاية سوسة.
1: مرحبا بيك سي محمد أمين. هاي شنية
2: سورة الأحقاف.
1: الأحقاف، تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: شنية قلت لك أنا المرة اللي فات؟ مش قلت لك أعوذ بال عليه؟ أعوذ بالله من، أعوذ بال، في عقلك كل حرف أعطيه حق وما تعملش هكا الاختلاس الزربة هذيك كم تاع أعوذ بال. لا فهمتني ولا لا؟
2: واضح واضح.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

وهم عن دعائهم غافلون وإذا

0: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين، أحسنت. باهي التلاوة متاعك، أما ماذا بينا ما تخليش النغمة تأثر لك على بعض المدود. ها؟ يعني توا مثلا هنا فما مدود طبيعية عديتهم كيكة مثلا القيامة.

0: كما آياتنا كذا. أنت تحاول أقرأ، ما تطولش برشا، ما تخليش النغمة والواحد فهمتني، ما تبدش مثلا تقول لك إيه أم يقولون افترى، أه؟ لا، أعملهم كلهم كيف كيف ووسطهم، ما تخليهمش طويل برشا. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ها، ما حاول غني، يعني تغنى بالنغمات هذه اللي تعمل فيها، أما عاملهم كلهم كيف كيف باش يبداوا المدود الكل كيف كيف الطبيعي. باهي، على خاطر انا نقول لك هكايه، يعني جاوني المره اللي فاتت الطلبه قالوا لي علاش القراءه نتاعنا التونسيه راهي فيها هكا وهكا وما نعرفش شنيا فيها اخطاء. قلت لهم ليه راهو الاخطاء على خاطر فما شكون يبدا يقرا فتغلب عليه النغمه، يبدا يطول فك المدود، اما هو كيف واحد يشد الرجله ويعمل المدود الكل قد قد والغنن وكذا، يعني تبدا قراءه سليمه. فهمتني خويا؟ ها، ربي يبارك فيك وأحسنت سي محمد أمين. ناخذ مكالمة أخرى. السلام
1: السلام
0: عليكم.
1: عليكم.
0: مرحبا.
1: وعليكم السلام.
0: الاسم؟
1: معك أم معتز من نيم.
0: أم معتز، مرحبا بيك. شنو باش تسمعنا؟ لا مانيش قاعد نسمع فيك بالكدا. شنو هي؟
1: الله حكم لي.
0: لا، الصوت قاعد يتقطع كي ما نسمعكش.
1: ألو،
0: وي
1: نسمع فيك خويا.
0: اي، ما هو انا يلزمني نسمعك. مش انت نعرف اللي انت تسمع فيا. باهي، شنو باش تقران؟
1: صوت المنافقون.
0: هاي تفضل.
1: أعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن

0: يعملوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم
1: عاودها
0: فهم
1: قول فطبع على فطبع
0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع
1: وإن
0: لقولهم
1: يقولوا
0: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم

0: لهم إن الله لا يهدي القوم
1: عاود
0: الفاسقين.
1: الآية دي، سواء عليهم
0: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: الله يبارك فيكم معتز، أحسنتي
0: ماشي
1: باهية لوتك باهية. أما رد بالك المدود الطبيعية اليوم نبه عليهم أنا، اليوم نبهت على المدود الطبيعية، قلنا راه صاحب الطبيعة السليمة ها ما ينقصش وما يزيد، حتى يعني ما يزيدش. قالوا مش قالوا هكا هو، فهمت؟ ما هي قالوا صحيح ولا لا؟ ها وقلت لك عاود الآية الأخرانية، سواء عليهم أستغتغ، ها الغين مفخمة أبينها باش ما نسمعوهاش هكاية مخلطة. أنت صحيح الصوت مانيش قاعد نسمع فيه بالكدا، أمام باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك أختي، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
1: شكرا،
0: السلام.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلامة
1: مرحبا.
2: بيك عايز.
1: الاسم؟
2: إيمان من نابل.
1: مرحبا بيك يا بنت.
2: وبيك عايز.
1: ماي شنو باش تقرا لنا؟
2: نقرا سورة الواقعة.
1: باهي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة.
1: مش ليست عاد.
2: ليس لوقعتها
1: أيوة ما
2: كاذبة.
1: نمدوش ما نقولوش ليس. ليس لوقعتها كاذبة.
2: ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة.
1: قول خافضة رافعة.
2: خافضة رافعة.
1: لا أسمعني يا أختي أمال.
2: نعم.
1: قول خافضة رافعة. تو
2: خافضة رافعة.
1: صحيتك ندغموها على طول في الراء. اي
2: اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا.
1: بس
2: بس وكانت هباء فكانت هباء منبثا.
1: لا فكانت هباء منبثا.
2: فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: أزواجا.
2: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. أولئك المقربون.
1: قل أولئك المقربون.
2: أولئك المقربون. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك كمال.
2: عايش
1: وقاعدة تقرأ أنت، قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
2: والله دبرت الحق.
1: وقتاش بديت؟
2: في رمضان بديت.
1: في رمضان باهي، يعني عندك ثلاثة أشهر بليس. ثلاثة أشهر.
2: مش عند رمضان، عند إيمان في الجامعة معناتها قرينا ساعة بعد من المغرب، مش برشا معناتها
1: ساعة في الأسبوع.
2: من بعد المغرب.
1: أي.
2: للعشاء.
1: من بعد المغرب للعشاء.
2: أي.
1: باهي. أي.
2: مش برشا ما عنديش برشا من نقرا.
1: باهي المفيد.
2: لا
1: تاهي هي ساعة ما فيها حتى شيء واضب. باش تتحسن قرايتك باهي،
2: باش تقرا
1: صحيح، ما تقراش هكيكا يعني ما نسمعوش باش ما تغلطش في الحركات. باهي ما تغلطش يعني ضمه تردها كسره ولا كسره تردها ضمه ولا لا. باهي
2: وتقرا القران. انا قلت لك ما عنديش معناتها وقت صغار واحد ما عنديش وقت، ما تصور فارغ وقت ان شاء الله.
1: حاول
2: قرآن أجل إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك.
2: عايز.
1: ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: منيا بن موسى من جربة.
1: مرحبا بك. ها شنو باش
3: نقرأ
1: تقرا؟
3: سورة الجمعة.
1: سورة شنية؟
3: الجمعة
1: الجمعة.
3: الجمعة
1: صحيت. هذه اللام قمرية.
3: لا
1: ها
3: لا قمرية دي ما ناكلها أنا.
1: لام، لا ما تحكيليش. هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: الله يبارك فيك أختي، باهي باهي، تلاوتك باهية وإن شاء الله ما زلت تتحسن إن شاء الله ما دامك
3: إن
1: قاعدة
3: شاء الله إن شاء الله
1: تقرأ وتتعلم، قدرة ربي تتحسن.
3: إن شاء الله إن
1: باهي،
3: شاء الله
1: ربي
3: إن شاء
1: يبارك
3: الله.
1: فيك.
3: شكرا
1: أحسنت،
3: شيخي،
1: شكرا
3: عايشة
1: لك.
3: بارك الله فيك يا عايشة.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي.
4: فتحي من القيروان.
1: فتحي،
4: قيروان.
1: تفضل سي فتحي، شنو بتسمعنا؟ هاي
4: إن شاء الله.
1: الكهف،
4: فاتحة.
1: الفاتحة، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: عاود وما تقولش ربي، لا ربي العالمين، حبش نسمع القلق لا في اللام. هاي
4: الحمد لله رب العالمين.
1: لا مازلت نسمع فيها اللام، قول ربي العالمين، ربي العالم، ما تقولش ربي العالمين، ما تسيبهاش. يعني انت قول ربي، ما هو لسانك في المخرج متاع اللام ولا لا اللي حكينا عليه اليوم، وعلى طول امشي للعين، قول ربي الع، ما تقولش ربي ل وتسيب وكل. انت مازلت تنطق في اللام وتعمل لك النطرة صغيرة في لسانك كيكة كأنك قلق له يعني. هاي
4: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك سي فتحي، اما رد بالك من
4: البقرة
1: اللي قلت لك عليه الساعة الفاتحة، قلنا
4: إن شاء
1: رب
4: الله.
1: العالمين واهدنا كيف كيف، اهدنا وعليهم لا الميم كيف كيف، ها صح، خدمناها الفاتحة بالقداح. كان انت جيت تتبع فينا قاعد ولا لا؟
4: نتبع فيكم يا ما حضرتش، ما حضرتش عليها،
1: ما حضرتش على الفاتحة. باهي، ربي يبارك فيك يا سيدي.
4: حضرتك
1: نسمع
4: بقرة
1: إن شاء الله، مازال فما مكالمة، الوقت على خاطر باش مرة أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا يا سي فتحي. شكرا، الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
5: بالعربي إن شاء الله تكونوا بخير سيدي.
1: الله يبارك فيك.
5: معك أخوك رامي من قصر.
1: رامي،
5: أي نعم سيدي.
1: مرحبا يا سي رامي،
5: الله يبارك إن شاء الله سيدي.
1: هاي تفضل،
5: ما تيسر سيدي من سورة الفرقان.
1: هاي تفضل سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
1: أي.
5: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
1: أي.

0: إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
1: أحسنت أحسنت يا سيد رامي، أحسنت ما شاء الله، وختامها مسك ممتاز. الله ربي يبارك فيك، وإن شاء الله ربي ينفع بيك إن شاء الله، ربي يبارك لك إن شاء الله. باهي هاي الياسر، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: بنك الوفاق يتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم.

0: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
4: من رياض السنة النبوية.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيامنا وأيامكم بكل أمين. خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل ضر
1: يا رب،
2: وأن يصرف عنا السوء، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا.
1: أمين يا رب.
2: إنه سبحانه خير مسؤول وأرجى مأمول.
1: نعم سيدي، أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. ونواصل هذه الرحلة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في المعلم الثالث في مظالم أو في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، ووصلنا إلى قول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين فوائد، أولها في الحلية عن ميمون بن مهران أحد فضلاء أكابر التابعين أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة 5 مرات فقد أدى ما عليه، وهذا في باب الغيبة لا فيما له عين، والله تعالى أعلم. نعم،
2: هذا الكلام الذي ذكره الشيخ تأكيد لما تقدم، فقوله في أول الفوائد
1: نعم
2: في الحلية يريد حلية الأولياء لأبي نعيم، إن كان لم يوقف على هذا النص بلفظه فيما بين أيدينا من الحلية كما ذكر الشيخ نزار في الحاشية، أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة 5 مرات فقد أدى ما عليه. هو المقصود أن يستغفر له،
1: صحيح،
2: يعني خصوص العدد هذا لم يرد فيه نص في أنه إن استغفر 5 مرات هذا العدد، يعني وإنما المقصود يعني أن يرتب على نفسه عددا يستطيعه ويحافظ عليه
1: يداوم على هذا الاستغفار.
2: نعم، يستطيع ويحافظ عليه بحيث يكون هذا العبد مؤديا شيئا من الحق.
1: صحيح،
2: الشيخ قيد هذا بأنه في الحقوق المعنوية، يعني نعم، كالغيبة ونحوها، لا فيما له عين، لأنه يطلب أن يرد الحقوق المادية يعني الأعيان لأصحابها.
1: نعم،
2: إذا افتك أرضا من زيد أو عمرو من الناس أو غصب مالا وما شكل ذلك فإنه يطلب أن يرده، يعني لو استغفر لمن ظلم لا يؤدي هذا ما عليه، لكن في باب الحقوق المعنوية هذا يرجى معه أن يكون سببا في أن يتجاوز عنه في جانب من تعدى عليه. وانظر هنا، يعني ثم إشكال، يعني من منا يستطيع أن يداوم على أن يستغفر؟ صح، يعني يستطيع أن يفعله ربما في حق نفسه،
1: نعم،
2: أما في حق غيره يصعب، يعني في حق من له حق من الأبوين نعم. والشيوخ يمكن، أما تخيل أن يلتزم دبر كل صلاة. لذلك على الإنسان أن لا يوقع نفسه في هذا ابتداء نعم. أن لا يوقع نفسه في هذا، أن يترك الناس وأن يترك الحديث عما يكرهونه، وأن يقبل على شأنه، هذا أنفع له.
1: صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
2: نعم. لكن إن وقع من الإنسان فإنه يستغفر، يكثر من ذلك، يستغفر لمن اغتاب قدر استطاعته. نعم. ويبالغ في ذلك ويدعو له، عسى أن يكون في ذلك إن شاء الله تعالى السلامة.
1: أكيد. وكانت من العادات التي كنت أراها في مساجدنا وأنا طفل صغير، لكن الآن للأسف الشديد ما عادش نشوفوها، هذا الدعاء بعد أذكار الصلاة، الدعاء أن يدعو الإمام ويؤمن الناس فيذكر في الدعاء واغفر لكل من له حق علينا.
2: نعم.
1: فكان يعلمها للناس دائما، يقولونها دبر كل كل نعم. كل صلاة، لعلها من الأمور المحمودة التي يذكر الناس بها. الآن أصبح أغلب

0: وقيل لا مطلقا، أقرأ الثانية سيدي، وقيل لا مطلقا لتعلق حق الله به، إذ لعله أراد به عقوبته فيكون إحلالك اختيارا عليه. وثالثها قول مالك رحمه الله: إن كان حقا لا ظلم فيه جاز، وإن كان عن ظلم فلا، والله أعلم. نعم،
1: اختلف في جواز الإحلال ممن له حق، يعني إذا طلب أن يحلك
0: نعم
1: من هذا الحق فما الحكم؟ قال الشيخ في المسألة خلاف، وقد تقدم الإشارة إلى هذا من قبل، الشيخ أشار إلى هذا الخلاف. القول الأول أنه مندوب، هذا الذي عليه جماعة أن
0: نعم.
1: الإحلال مندوب، أن الإحلال مندوب، وهذا الذي جرى عليه عمل الناس.
0: نعم.
1: وذكر الشيخ نزار في الحاشية في تحقيقه، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، فأيما رجل من المسلمين
0: نعم.
1: أصاب من عرضي شيئا فهو له صدق، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، فأيما رجل من المسلمين أصاب من عرضي شيئا فهو له صدق،
0: نعم،
1: فتصدق بعرضه،
0: كأنه لا يجد مال ربما أو شيء فتصدق
1: تصدق بعرضه،
0: نعم.
1: بمعنى أنه أسقط ما له حق وأحل الناس من عرضه. فهذا الذي عليه عمل الناس، وهذا الذي عليه عامتهم. القول الثاني أنه ليس له ذلك،
0: نعم،
1: والسبب التعليل بسبب تعلق حق الله به، هذا لو كان حقا محضا لله تعالى لكان لهذا الكلام وجه،
0: نعم،
1: لكن ليس حقا محضا، والعبد له أن يسقط،
0: اي نعم،
1: وهذا لا يعتبر من التعدي. وكون الله تعالى أراد عقوبته أو لم يرد، هذا لله سبحانه أن يفعل يوم القيامة، له أن يؤاخذه بذلك. فكون العبد يسقط، كونه يحل الناس مما وقعوا
0: صحيح.
1: فيه إزاءه، هذا لا أشكال فيه. الثالث التفصيل، هذا نسبه للإمام مالك، إذا كان حقا لا ظلم فيه جاز، وإن كان عن ظلم فلا، يعني هذا التفصيل. لكن كذلك هذا القول ليس عليه
0: الأكثر. نعم.
1: الأكثر أن الإحلال جائز،
0: نعم،
1: بل
0: مندوب. نعم.
1: والعبد إذا كان له حق أراد أن يستوفيه له ذلك،
0: صحيح،
1: يعني إذا أراد أن يستوفي له ذلك، لا سيما في الحقوق التي لها أعيان. لكن لو أراد أن يسقطه، إذا كان لا يتعلق به إضرار بالغير، يعني أحيانا يكون في إسقاط حقه هو
0: صحيح
1: إضرار
0: إضرار
1: بمن
0: بالغير.
1: يعول
0: نعم
1: مثلا،
0: نعم
1: فهذا لا يسقط. أما إذا كان إسقاطه لا يرجع بالضر على أحد، له ذلك، يعني له أن يطالب له ذلك. والحقوق المعنوية الأولى فيها والأحسن أن يعفو الإنسان،
0: نعم،
1: الأولى العفو، لا سيما التي لا يرتبط بها، يعني لا يرتبط بها أذى حاصل، يعني
0: صحيح،
1: لا تتعلق بالأعراض، بالقذف ومشاكل ذلك، يعني فلان تكلم فيك، فلان كذا، فلان، يعني هذا يحصل.
0: صحيح.
1: فكونك تعفو على الناس وتسقط، هذا يرجى معه إن شاء الله تعالى،
0: إن
1: إذا
0: شاء الله.
1: عفوت يرجى أن يعفو الله تعالى عنك
0: يا رب إن شاء الله.
1: يعني الإنسان إذا
0: يدخل تحت دائرة الذين مدحهم الله عند العفو على عن الناس، يعني
1: يدخل في هذا،
0: جميل،
1: ويرجى أن يعامل بالمثل من الله تعالى،
0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله،
1: يرجى أن يعامل بالمثل في هذا، يرجى. نعم، المسألة يعني تكون أكثر طلبا عندما يقصدك من اغتابك ويطلب العفو. والأفضل في مثل هذا أنا أنصح به دائما،
0: نعم،

0: الأحسن لك ألا تسأله
1: ماذا
0: ماذا
1: قلت؟
0: قلت، يعني هذا يغر صدرك ويثير نفسك. قال لك سامحني يا فلان،
1: اسمح
0: اسمح
1: هكاو. نعم
0: اسمح، والله أنا لا يعنيني، تكلمت الله يسامحك.
1: صح،
0: وهذا لابد أن نحييه بين الناس. يعني انظر إلى كونه حرص على أن يطلب العفو،
1: يطلب سبحان الله. نعم،
0: دلالة على
1: أي نعم، مش أي واحد،
0: فدلالة على أنه يريد أن يتوب، فيسر له ذلك.
1: نعم، لا تعين الشيطان عليه، بل عنه على نفسه.
0: نعم، خاصة إذا فعل الإنسان هذا فإنه يرجى أن يعفى عنه يوم القيامة فيما تكلم.
1: صحيح صحيح،
0: فيما تكلم. فهذا من شيم الكبار.
1: صحيح،
0: وأخلاقهم. نعم سيدي،
1: وهذا الكريم إذا فعل. ولذلك يعني يقال أن يوم القيامة ينادي المنادي: أين الذين حقوقهم على الله؟ فمن بين الذين ينادون ينادى الذين يعفون عن الناس، فيدخلون تحت دائرة العفو. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة، ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إن رجى الزجر به، والتصريح بالعفو إن علم النفع به، وإظهار التمسك بالحقوق وإن كان العفو في نفس الأمر أبقى للحرمة زجرا لمن يزجره ذلك. فقد قال رجل لابن سيرين: قد اغتبتك فاجعلني في حل. فقال: ما يكون لابن سيرين أن يحل شيئا حرمه الله تعالى، وما في حديث أبي ضمضم شيء بينه وبين ربه. قالوا: ولا يكون إلا على الماضي، إذ لا يملك المستقبل، والله تعالى أعلم.
0: هذا الكلام فيه أكثر من ملحظ.
1: نعم سيدي.
0: فالشيخ لما قال هنا: ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إن رجى الزجر به،
1: نعم،
0: والتصريح بالعفو
1: إن
0: علم النفع به، يعني يريد أن يقول الشيخ إن هذا الحال يختلف.
1: صحيح،
0: ما يطلب يختلف.
1: نعم،
0: بحسب حال من وقع في أذاك.
1: نعم،
0: من تعدى في هذا الباب من الحقوق المعنوية يختلف الحال. فإذا كان ممن إن صرحت له بالعفو رجوت أن ينتفع بذلك.
1: نعم،
0: وهذا من الفقه في التعامل مع الناس، لأن البعض يزيده.
1: صحيح،
0: يزيده مثل هذا، يزيده استخفافا.
1: إيه نعم،
0: يزيده استخفافا، يعني يقول إيش أنت بعد، قل سامحني.
1: يعني نعم، يتهاون. يعتبر حاجة
0: هذه
1: إيش نية هذه؟ صح، بالضبط، الله المستعان.
0: نعم، طلب العفو هذا حسن، لكن أن لا يستخف الإنسان
1: نعم،
0: بالتعدي ابتداء.
1: صحيح،
0: أن لا يستخف بالتعدي. لذلك يعني حتى في صلة الأبناء بآبائهم، وفي صلة الأزواج بعضهم البعض.
1: نعم،
0: يعني ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. نعم، طلب العفو أمر حسن، ولكن الاستخفاف بذلك يفقد قيمته. إذا
1: نعم،
0: كان أكثر الإنسان من التعدي، حتى نعم، كنت غشش بعضهم،
1: توبة سامحني، يهدى ولا يرضى. أي، ولا حاشا.
0: كذلك يعني هذا لا يحسن. فيقول: ينبغي التعريض بالبقاء على الحق إذا رجع به الزجر.
1: صح،
0: أن ينزجر وأن لا يرجع، يعرض بأنه باق على حقه.
1: نعم،
0: ولو عفى.
1: صحيح،
0: حتى يزجره، حتى يرتدع ولا يستخف بهذا.
1: نعم،
0: الباب. وأن يصرح بالعفو، لسيما إذا وجد أحيانا إنسان منكسر.
1: نعم،
0: منكسر يبكي، والله حصل هذا
1: على صح
0: أحد الأفاضل.
1: نعم،
0: وأظن قصصت هذا قبل، يعني جاء يبكي: بالله سامحني. قال: أنا ما كنت أعرفك، مرة دخلت في علينا في حصة
1: قلتك أنا
0: أسمح.
1: نعم،
0: لكن حال الذي أظهره.
1: صحيح،
0: حال الانكسار وحال التوبة وحال الاستغفار، فهذا العفو يسعفه
1: أرجى
0: وينتشله من الحال الذي هو فيه. أن
1: جميل،
0: البعض يصاب بغم وحزن في هذا الباب.
1: نعم.
0: وإظهار التمسك بالحقوق قال:
1: وإن كان العفو في نفس الأمر أبقى
0: للحرمة. نعم. زجرا لمن يزجره ذلك. صحيح. يعني ليس التعريض، لا لا، هذا يقول لا لا أنا باقي على حق، مع أنه هو فيما بينه وبين الله عفا.
1: صحيح.
0: لكن لماذا يريد أن يردع ذلك؟ صحيح. الشخص عن التعدي
1: بالضبط.
0: حتى لا يستخف في المستقبل،
1: يضع له حدود. احنا عندنا في الأمثال الشعبية يقول لك ضحكوا له حشاكم تمد على طوله، بمعنى بمعنى أنه إذا علم أنه هذا بشي سامحني سامحني، ما يمشي مش بشي يعمل حتى شيء، هو كنهار كامل يتبسم لي مش مشكل، فهو قد يتمادى بشكل فاحش.
0: هو أحيانا سبحان الله بعض الناس ينفع معهم هذا، تجد إنسانا يظلم سبحان الله ولكن لا يبالي بالظلم
1: سبحان الله،
0: يوم واحد دعا ممن ظلم دعا بالشر.
1: أيوة.
0: لا ينام الليل. بعض الناس لهم
1: سبحان
0: لهم
1: الله
0: خوف من هذا الباب، هو ليس له خوف من الظلم، ها
1: هو تو تعدى عليها وتكلم فيها واخذ له حقوقه.
0: لا، ما معنى ما يظلم نهار اللي يدعي عليه بالشر، نهار اللي ما يرقدش.
1: نعم.
0: لا ينام الليل. ليش؟ لأنه أي شيء، لأنه دعا عليه. بعض الناس
1: سبحان الله
0: يحصل هذا، ينفع. نعم. معهم لا يحركهم شيء، فإذا كان أظهر البقاء على الحقوق قال لا أنا لا أسامح في حقي، يحصل له انزجار حتى. صحيح. لا يستخف في المستقبل بالتعدي على حقوق الناس. وحكى قصة ابن سيرين أنا اجعلني في حل غتبتك، قال أنا لا يكون لي أن أحل شيئا حرمه الله. وانظر الشيخ ساق القصة في هذا السياق ليبين أن هذا يعني، ولا بد من فهم النصوص.
1: نعم.
0: على وجهه
1: طبعا،
0: يعني قال هذا من ابن سيرين كان يريد أن يقول لأنه علم أن هذا يزجر به ذاك الذي اغتاب حتى
1: بالضبط.
0: لا يستمر على غيبته، وإلا ابن سيرين قد لا يبالي به.
1: صح.
0: وبغيبته أكيد. ولكنه أراد أن يزجره،
1: وقد فعل ذلك في مواقف أخرى.
0: نعم. يعني أراد أن يزجره.
1: نعم.
0: قال وما في حديث أبي ضمضم شيء بينه وبين ربه، يعني هو فيما بينه وبين الله وليس أمام من أتابه.
1: نعم.
0: قال رب أنا تصدقت.
1: صحيح.
0: هذا بينه وبين الله، أما في
1: أمام ربما بعض الناس الذين
0: لم يرد. فهو قال هذا بينه وبين الله.
1: صحيح.
0: الشيخ وجه هذا حتى. صحيح. يوفق بين الآثار الواردة عن التابعين.
1: جميل.
0: وعن الصحابة، وقالوا لا يكون إلا على الماضي.
1: نعم.
0: إذ لا يملك المستقبل. نعم. المستقبل لم يقع.
1: أكيد. أكيد.
0: واضح. أما ما حصل ووقع فإنه له أن يحل الناس منه، والله تعالى
1: أعلم. بارك الله فيكم سيدي، ما زالت هذه الفوائد إن شاء الله تعالى، والتي نكملها بحول الله تعالى في الحصة المقبلة إن كان في العمر بقية، لكن وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. فبارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني المواجع يا لايمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
4: حبني بي صلي لي
3: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم

0: من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
5: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ارتأيت أن أشير مجرد إشارة إلى ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. فحين نتحدث عن هجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستذكر رحلة جغرافية عابرة بين مكة والمدينة، وإنما نستحضر أعظم نقطة تحول في تاريخ الإنسانية. إنها كانت إعلاناً لبداية عهد جديد، وانتقالاً حقيقياً من الضعف إلى التمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة العدل والحرية، ومن ضيق الماضي بمآسيه وآلامه إلى سعة المستقبل بآماله وأمجاده. ليس المقصود أنه عندما نتحدث عن الماضي هنا الزمن، وإنما حالة الضعف والانكسار اللي ممكن يعيشها الإنسان. وليس المقصود أيضا بالمستقبل مجرد الأيام القادمة، وإنما المستقبل الذي تصنعه الإرادة المؤمنة والثقة بالله والعمل المتواصل والمثابرة. الهجرة النبوية أيها الإخوة كانت إعلانا ربانيا أن المؤمن لا يحبس في واقع مؤلم، ولا يسجن في تجربة فاشلة، ولا يبقى أسير الظرف مهما اشتدت الظروف. وكأن القرآن الكريم يقول لنا بعد قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكأن القرآن الكريم يقول: إذا ضاقت بك أرض فابحث عن أرض أخرى، وإذا ضاقت بك وسيلة فابحث عن وسيلة أخرى، وإذا أغلقت في وجهك الأبواب فلا تيأس، فالله الذي خلق الأرض جعل فيها متسعا لأهل الإيمان. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة أعواما من الضيق والاضطهاد والحصار والأذى، لكن قلوبهم لم تعرف اليأس يوما. كانوا ينظرون بنور الله إلى المستقبل الرحيب. فلذلك كانت الهجرة المباركة خروجا من ضيق الاستضعاف. 13 سنة في مكة ظل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه سرا وجهارا، تعذيب لبلال، وقتل لسمية، واضطهاد لخباب، وحصار في الشعب، ومقاطعة اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الواقع وحده، بل كان يرى ما وراء الواقع. كان المشركون يرون قلة وضعفا، أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يرى أمة ودولة وحضارة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان الحقيقي لا يجعل صاحبه أسير الحاضر، بل يجعله صانعا للمستقبل. الهجرة أيها الإخوة تعلمنا أن المستقبل يبدأ بفكرة، فقبل أن تكون الهجرة رحلة كانت رؤية، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتغير الظروف وحدها، بل تحرك نحو تغييرها. بحث عن القبائل، عرض الإسلام على الناس، قابل وفود العرب في المواسم، استثمر بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم جاءت الهجرة تتويجا للتخطيط، وهنا تتجلى سنة عظيمة: التوكل لا يلغي التخطيط. وعندما أذن الله عز وجل بالهجرة لم يكن خروجهم هروبا، بل كان خطوة استراتيجية مدروسة وتخطيطا دقيقا قام على بذل الأسباب كاملة مع تمام التوكل على الله جل جلاله. هنا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الراحلتين واختار الدليل الخبير وحدد طريقا غير معتاد واختبأ في الغار، إنه غار ثور، ومع كل ذلك كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا عزمت فتوكل، فالعزم أولا ثم التوكل. فالهجرة إذن تعلمنا ألا نستسلم لأحزان الماضي. كم من الناس يعيشون أسرى ذكرياتهم، فشل قديم، خسارة مؤلمة، تجربة قاسية مر بها الإنسان، ظلم تعرض له الإنسان، لكن الهجرة علمتنا أن الحياة لا تقف عند محطة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة التي أحبها، وقف ينظر إليها وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ففي أحلك لحظات الطريق كان الأمل حاضرا عندما وصل المشركون إلى باب الغار، حتى قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولم يقل له: لا يوجد خطر، بل قال: الله معنا. فوجود المعية الإلهية هي أكبر من وجود الخطر. إنها رسالة أيها الإخوة والأحبة لكل مهموم ومكروب، مهما ضاقت بك الظروف فإن ساعة الله قادمة لا محالة. إنها كلمات لم تكن مجرد مواساة، بل كانت مشروع يقين. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الهجرة أيها الإخوة والأحبة حولت المستضعفين إلى بناة حضارة. خرج المهاجرون من مكة بلا أموال، تركوا البيوت والتجارة والممتلكات، لكنهم لم يصلوا إلى المدينة ليتباكوا على ما فقدوا، بل شرعوا يبنون ما سيكسبون. فكانت المؤاخاة، وكان المسجد، وكان الدستور، وكانت الدولة. ثم بعد سنوات قليلة عادوا فاتحين. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الهجرة تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تبنى بالبكاء على الأطلال، بل ببناء المستقبل. فالهجرة لم تنتهي بنهاية الرحلة إلى المدينة، بل هي معنى مستمر في كل لحظة من حياتنا. والسؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا في مطلع هذا العام المبارك: كيف نهاجر إلى الله بقلوبنا؟ الهجرة بالقلب هي إخلاص القصد لله سبحانه، وهي الفرار من الفتن والشبهات والشهوات، هي الفرار من الغفلة إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التعلق بالمخلوقين إلى التعلق بالخالق سبحانه، ومن الكسل إلى العمل، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الخوف إلى الثقة بالله. يقول الله عز وجل على لسان نبيه لوط عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ويقول جل جلاله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أن تهاجر بقلبك يعني أن تطوي صفحة الأحقاد والحسد والغل، وتملأ قلبك بالحب والإخلاص وحسن الظن بالمسلمين. ولكي تتحقق ثمار هذه الهجرة الروحية، فلا بد أن تنعكس على جوارحنا لتكون هجرة سلوكية عملية تقوم الفرد وتبني المجتمع. لقد لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم العميق بكلمات جامعة، فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. على مستوى الفرد علينا أن نهاجر سلوكياً، فنهجر الكذب إلى الصدق، والخيانة إلى الأمانة، والكسل والتسويف إلى الجد والعمل، وعلى مستوى المجتمع نحن بحاجة إلى هجرة الخلافات والقطيعة إلى الأخوة والتلاحم، تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار فصنع أمة لا تقهر. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى هجرة الغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل والإفساد في الأرض، لنهاجر إلى مجتمع تسوده الرحمة وتكفله العدالة ويعمره الإتقان. وهنا أيها الإخوة والأحبة لا بد من الإشارة إلى أن أخطر ما يصيب الإنسان أن يسكن في ماضيه، يقعد دائما يفكر في الماضي. فكثير من الناس يعيشون أسرى ذكرياتهم، أخطاء قديمة، تجارب فاشلة، خسائر مؤلمة، علاقات مكسورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحياة لا تبنى بالنظر الدائم إلى الخلف، لذلك نرى أن المؤمن يبقى متطلعا إلى الغد، يقول لنا ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالمؤمن هو ابن المستقبل، لأنه يعيش للآخرة ويعمل للدنيا والآخرة معا. فالهجرة النبوية ليست قصة انتقال من مكة إلى المدينة، بل هي قصة انتقال من الخوف إلى الأمن، ومن الاستضعاف إلى التمكين، ومن الضيق إلى السعة، ومن المحنة إلى المنحة. إنها رسالة لكل من أثقلته همومه: لا تجعل ماضيك سجنا لك، ولا تجعل جراحك توقف مسيرتك، ولا تجعل الواقع يحجب عنك وعد الله. فرب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من مكة مطاردا أعاده إليها فاتحا منصورا، ورب محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل من الغار بداية لدولة، قادر أن يجعل من آلامك بداية لأعظم أيام حياتك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبما أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالهجرة تعلمنا ألا ننتظر المستقبل بل نصنعه، لا نكتفي بالدعاء بل نضيف إليه السعي والعمل. فلنجعل من هذا العام بداية لعهد جديد تتغير فيه سلوكياتنا وتقوى فيه صلتنا بربنا سبحانه، وموعدا لقطع التعلق بالدنيا والتعلق برب الدنيا. إن العمر أنفاس لا تعود، والأيام مراحل نقطعها نحو الآخرة، وإن خير ما نختم به عامنا الماضي ونستقبل به عامنا الجديد هو محاسبة النفس، لننظر ماذا قدمنا لآخرتنا، وما هي السلوكيات التي يجب أن نهجرها فورا. أيها الإخوة والأحبة، فاصلة ثم نعود إلى الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدثنا عن العام الهجري الجديد، سائلين الله عز وجل أن يجعل في عامنا الجديد خيرا وبركة وسدادا ورشادا وتوفيقا، ونسأله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وكل عام والأمة الإسلامية بخير. نعود أيها الإخوة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وتحدثنا في اللقاء الماضي وتأملنا في نداء الله عز وجل وفي النداء الرباني: يا عبادي، نداء حميمي فيه قرب ورحمة، ثم تأتي المفاجأة التي تزلزل الوجدان: إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله وهو القادر على كل شيء والغني عن كل شيء يحرم الظلم على نفسه، لأن الظلم منقصة والله تعالى منزه عن كل نقيصة، والظلم في حد ذاته حاجة خائبة، وربي عز وجل لا يتصف إلا بالصفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك تنزه ربنا سبحانه وتعالى وتقدس وتطهر عن كل نقيصة وعن كل ما لا يليق بذاته العلية جل جلاله. ملا لما ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، لا لأنه عاجز عنه، حشاه ربي عز وجل أنه يعجز عن فعل ما يريد، بل لأنه منزه عنه سبحانه وتعالى، لأنه عدل مطلق جل جلاله. وهنا تتجلى أعظم قاعدة إيمانية، فنحن لا نعبد ربنا سبحانه وتعالى صاحب القدرة وصاحب القوة المطلقة فقط، بل نعبد ربا عدلا مطلقا لا يظلم مثقال ذرة. إذا استقر هذا الإيمان في قلب المؤمن، اطمأن عند البلاء وصبر عند الظلم، ولم يحمل في قلبه شكا في حكمة الله سبحانه، إنها دعوة لبناء الثقة العميقة مهما اختل ميزان الأرض، فميزان السماء لا يختل أبدا. إذن لما نرجع ونقول: لماذا حرم الله عز وجل الظلم بيننا؟ قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. علينا أن ندرك أيها الإخوة والأحبة أن الله عز وجل عندما قرر القاعدة في ذاته أنه لا يظلم أحدا، أنزلها ربنا عز وجل إلى واقع الناس، كأن الرسالة تقول: إذا كان ربكم لا يظلم فكيف يظلم بعضكم بعضا؟ الظلم ليس مجرد معصية، بل هو خراب للعلاقات وهدم للثقة وانهيار للمجتمعات. نتأمل صورة الظلم: ظلم في المال، أكل حقوق الناس، ظلم في الكلمة، الغيبة والتشويه والخوض في أعراض الناس والكذب، ظلم في البيوت بين الزوجين مع الأبناء، ولهذا جاء النهي بصيغة قوية: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا تبدأ بالظلم ولا ترد الظلم بالظلم، إنها دعوة لصناعة مجتمع يقوم على الإنصاف، يعيش فيه الضعيف آمنا ويخاف فيه القوي من الظلم أكثر من خوفه من العقوبة. قلنا فيما مضى: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ربما تلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ما قالش ظلمة واحدة، بل قال ظلمات. نعرفوش علاش؟ لأن كل مظلمة تصنع ظلمة حتى تتراكم على صاحبها. تخيل إنسانا يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وأعماله، ثم تؤخذ حسناته لأنه ظلم هذا وآذى هذا وقتل هذا وأكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا، حتى يطرح في النار. وهذا هو الإفلاس الحقيقي، إفلاس الأخلاق. أيها الإخوة، ليس أخطر ما في الظلم أنه يؤذي الآخرين، بل إنه يدمر صاحبه من حيث لا يشعر. الظلم يوخياني ما هوش أنك تأذي الآخرين وتاكل حقهم فقط، لا، بل هو يدمر الظالم في حد ذاته من حيث لا يشعر. وكيف ننجو من الظلم وبكلنا معرضين للظلم؟ النجاة يوخياني ليست شعارا، بل هي منهج حياة. راقب نفسك قبل أن تحاسب، اسأل نفسك يوميا: هل ظلمت أحدا
رد الحقوق فورا لأصحابها، لا تؤجل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم عند الله جل جلاله. تحلل من الناس، كلمة سامحني قد تنقذنا من النار. لا تبرر ظلمك ولا تسكت عنه إن استطعت تغييره. نزرع العدل في بيوتنا أولا، فالعدل يبدأ من التفاصيل الصغيرة اللي نعلم عليها صغيراتنا. نعرف أيها الإخوة أن المظلوم سيكون بين الأرض والسماء. هناك قلب مكسور، مظلوم مرفوع إلى السماء. دعوة المظلوم ما ننسوهاش، لا ترد، لا تحتاج واسطة، تخترق الحجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فأي رسالة أعظم من هذه أيها الإخوة؟ قد تنجو من قوانين الأرض، لكنك لن تنجو من دعاء المظلوم. كم من إنسان ظن أنه انتصر، وإذا به يهزم بدعوة في جوف الليل. نخموا فيها مليح هذه أيها الإخوة. فهذا المقطع من الحديث المبارك، الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هو في الحقيقة ليس مجرد توجيه إلهي، بل هو ميثاق أخلاقي إلهي. الله عادل فلا تظلم، الحياة قصيرة فلا تلوثها بالظلم، والآخرة قادمة وسترد فيها الحقوق. وإذا حبينا أن نلخص هذا الدين في كلمة واحدة بعد توحيد الله عز وجل، فهي العدل. فكن من أهله، فإن الله إذا أحب عبدا جعله مفتاحا للعدل مغلاقا للظلم. ونأتي أيها الإخوة والأحبة في ختام لقائنا اليوم لنختم هذا المقطع من هذا الحديث المبارك ببعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذا المقطع، من هذا الحديث. العدل صفة إلهية، الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، وهذا يرسخ الثقة في حكمه وقضائه جل جلاله. الظلم سبب للهلاك، فالمجتمعات التي يسودها ظلم تنهار، بينما العدل أساس العمران. المسؤولية الفردية، كل إنسان مسؤول عن تجنب الظلم في حياته اليومية حتى في أبسط الأمور. البعد الروحي أيضا، هذا الحديث يربي المسلم على مراقبة الله، لأن الظلم ليس مجرد خطأ اجتماعي، بل هو معصية لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر، جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في هالأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد

قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

اكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: إنسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
4: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وسئلتكم التي تريدنا على رقم 71-130-000. بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-130-000. خلينا مع بعض نرحب بالدكتور الشيخ عمر بن عمر. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في استديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
5: في بالي الله فرحان، ليتنيش نضحك أنا.
6: يا ربي فرح قلبي.
5: خاطر فرحان اللي انت جيت معي.
6: وان شاء الله كل سنه وانت طيب.
5: وانت بالامثل ان شاء الله يا شيخ، سنه هجريه مبارك عليك وعلى العائله وعلى كل تونس.
6: آمين
5: ان شاء الله.
6: يا رحمن الرحيم يا رب العالمين.
5: شكرا شيخ. اليوم 2 محرم 1448 هجريه، وبدايه عام جديد ان شاء الله يكون مبارك علينا وعلى الامه وعلى غزة بالتحديد وعلى الشعب الفلسطيني. آمين. بالنصر والتمكين. آمين. والثبات. آمين. يا رب العالمين. شيخ، شن نجم نعمل في السنة الهجرية المباركة هذه؟ نعم
6: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
5: أمين.
6: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، ولا تخالفنا يا مولانا عن طريق الهدى.
5: أمين.
6: إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك في أول سنتنا هذه صلاحا، وفي أوسطها فلاحا، وفي آخرها نجاحا، ونسألك فيها خير الصلاح وخير الفلاح وخير النجاح.
5: أمين.
6: ونسأل الله نجاح لأبنائنا، ونتائج البكالوريا ستكون قريبا
5: إن شاء الله. ربي
6: نجاحهم ويفرح قلوب الأولياء والآباء والأمهات،
7: الأحباب جميعا يا رب العالمين.
5: يا رب إن شاء الله يا رب.
7: وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: إن شاء الله يا رب كل عائلة عندها تستنى في فرحة في هذا الأسبوع إن شاء الله ربي لي خيب وربي يفرح العائلة الكل.
7: آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين يا رحم الرحيمين. سيدي الكريم، هذه معناها سنة ما نقولوش ميلادية، عاد هذه سنة هجرية.
5: هجرية
7: وهجرية نسبة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي ليست هي مجرد حدث عابر تاريخي مرة، وإنما هي معناها منهج حياة، نستطيع منهج أن نقول الهجرة منهج حياة، غيرت مجرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت مجرى حياة المسلمين. ولهذا اختار عمر رضي الله عنه أن يجعل التاريخ بموعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختار لا مولده ولا وفاته ولا اختار الغزوات الكبار التي حصلت، وإنما الهجرة، لأن الهجرة هي معناها فارق أو فيصل بين الحق والباطل. استطعت أن تغير الأمة الإسلامية بعد أن كانت أمة لا قيمة لها، فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني الدولة الإسلامية. نعم
5: شيخ، عندي ملاحظة لهنا، سبحان الله، وقت ما يكون الشخص صادق مع ربي ويكون الشخص مثال وقدوة للأمة اللي يقود فيها، وقت ما يعمل بصمة في هذا المجتمع أو في هذا في التاريخ، تقعد البصمة إلى يوم القيامة. معناه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا العام الهجري، ما النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي حطه باش نحن نقيم ونحسب به، ومش ربي سبحانه وتعالى نزل في القرآن، هو سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل. سبحان الله، ونكتب ما قدموا أثارهم. ربي سبحانه وتعالى يقول
7: عمر رضي الله عنه ملهم.
5: سبحان الله.
7: كم من موقف له يأتي القرآن بما يراه عمر.
5: سبحان الله.
7: معنى حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهن عن الرجال كذا، جاء بمقترح عمر.
5: سيدنا عمر سبحان الله.
7: والأمثلة على ذلك كثيرة، معناها مواقف عمر في شو اسمه كذلك في ركعتين أسرى بدر. أسرى بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم استشار إيش نعمل بهم، نفديهم ولا من سيبهم، معناها هيك بدون مقابل، وإلا نقتلهم، فذهب عمر إلى قتلهم. وذهب أبو بكر إلى الفداء. بمقابل. فنزل القرآن مؤيدا رأي عمر. لولا كتاب من الله نزل
5: سبق
7: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب
5: عظيم. وركعتين تاع مقام سيدنا إبراهيم،
7: مقام إبراهيم عليه السلام، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فجاء القرآن، فعمر رضي الله عنه ربي سبحانه وتعالى ألهمه، معناها أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، فجعل هذا التاريخ الأمة يبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها لابد أن نستفيد منها ونحن في بداية هذا العام،
5: ونأخذ منها الدروس والعبر،
7: منها دروس تفيدنا طيلة العام. مش بنعمله إحنا العام، أول ما نعمله معناها الأول أن التخطيط والأخذ بالأسباب، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. أنت عندك عام قدامك، إيش تخطط لهذا العام؟ إيش باش تعمل؟ تقرأ، بتشغل تجارة،
5: وعنا واقع نعيشوا فيه شيء، عنا نتيجة باك على قريب. التلميذ كيف بدأ يقرأ باش يأخذ شهادة البكالوريا، كيفاش يخط لها وكيفاش
7: يمشي. لابد من التخطيط. التخطيط معنى أني عندي دراسة، لابد من خطط الدراسة، كيفاش نراجع دروسي، كيفاش نحضر معنى بحوثي، كيفاش كذا كذا إلى آخره. التخطيط هذا ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. معناها خطط لها تخطيطا دقيقا مع الأخذ بالأسباب،
5: أكيد
7: مش تخطيط معناها وتوكل على الله. الثالثة تخطيط والأخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. كما قال الرجل، قال عقلها وتوكل،
5: عقل والتكل.
7: نعم، فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب أنا يلزمني نقرأ، يلزمني نحفظ، يلزمني نراجع، يلزمني نستعد لي للعمل الذي سأقوم به، معناه بندخل في مشروع تجاري يربح إن شاء الله الجميع.
8: أمين يا.
7: لكن لابد أن نخطط له، نشوف معناها المخاطر، نشوف معناها دراسة جدوى هذا المشروع، هل هو مشروع مجد ولا غير مجد ولا لا، وإيش هي العقبات، ونحاول نخطط لذلك قبل كل شيء، ونأخذ بالأسباب.
8: نعم.
7: بالأسباب كيف معناه باش نجعل هذا المشروع بإذن الله مشروعا ناجحا، مشروعا يدر عليه الأرباح إلى آخره.
8: نعم.
7: فهذا معناه
8: هو المسلم شيخ لازم يكون هكا، هو المسلم لازم يكون فطنه كيس.
7: نعم.
8: إذا هو ما يتخذش الأسباب وما يدرسش المشروع من جميع النواحي ويمشي يقول نتكل على ربي واللوح ونجي جات، هذا ما يسمى
7: الارتجالية. هذه ليست من الإيمان في شيء.
8: نعم.
7: الارتجالية معناها خليها هيك وكما جات جات.
8: نعم.
7: ليست من الإيمان في شيء، وإنما لابد من كما قلت أنت، هذا المسلم كيس فطن.
8: نعم.
7: لكن على الارتجالية يمشي المسلم كيس قطن. جاء يقرأ قال كيس قطن، ما الفاء فطن،
8: فطن
7: الفاء فيها نقطة من فوق.
8: نعم.
7: هو يقرأ على قراءة ورش، معناها الفاء القاف.
8: أي ثم رواية في رواية ورش الفاء نقطة واحدة.
7: الفاء لا الفاء نقطة من تحت
8: من اللوطة، والقاف نقطة من فوق.
7: نقطة واحدة من فوق.
8: نعم موجودة هذه المصحف.
7: كيس قطن.
8: نعم.
7: نعم خلاص كيس قطن خلاص.
8: نعم.
7: فهو كيس قطن نمشي في الارتجالية. لا.
8: نعم.
7: ولهذا لابد من الانتباه والتدبر، تدبر القرآن، ولابد من فهم اللغة معناها.
8: نعم.
7: ما تجيش تقرأ أنت معناها تحرف كما قال رب يحرفون الكلمة عن مواضعها، يحرفون معناها، ولكن هذا التحريف هو من الجهل.
8: نعم.
7: من الجهل. فالأخذ بالأسباب مهم، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم البذل.
8: البذل. نعم. سنبذل الإنسان جهد.
7: إيه عرق. الرسول صلى الله عليه وسلم بذل وضحى تضحية، ما جاتش الهجرة هكذا، وإنما جات بتضحية، تضحية معناها بجهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتعرض للقتل معناها، وتعرف ماذا فعل كفار قريش.
8: نعم.
7: لما جمعوا جموعهم ووقفوا أمام الدار لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: نعم.
7: ولكن مع ذلك معناها هو ضحى، جعل علي ينام في فراشه،
8: معنى اتخذ كل الأسباب،
7: هذه تضحية.
8: نعم.
7: تضحية
8: تخطيط زاد من تخطيط.
7: نعم. تضحية من علي معناه رضي الله عنه، لا شو اسمه أسماء كيف كانت تذهب إلى أبيها تأخذ لهم الغداء كذا، والراعي الذي يرعى حتى
8: يحجر
7: الأقدام، الأقدام معناها أسماء وأقدام شو اسمه ابن أبي بكر اللي يجي.
8: نعم.
7: يجيب لهم الأخبار إلى غير ذلك، معناها التمويه في ذاته، بدل يمشي في اتجاه المدينة يمشي
8: لأجل حماية هذه الدعوة.
7: نعم. نعم. العكس، مشى في اتجاه غار ثور عكس اتجاه المدينة معنا.
8: سبحان الله.
7: نعم. معناها هم أن يتصوروا أنه بيمشي المدينة إذن باش يمشي في هذا الطريق، هو مشى في الطريق المخالف.
8: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإنجاح هذه المرحلة.
7: نعم.
8: وهذه المسيرة اتخذ كل الأسباب،
7: كل الأسباب.
8: نعم. معناها ما قامش وحده بعمل.
7: نعم.
8: أبي بكر معاه، والرعي معاه، وبنت أبي بكر معاه، وسيدنا علي معاه، معناها هذه الوقفة هذه برك يا شيخ تحملنا كثير من الرسائل.
7: هذه كذلك، هذا معناه أن العمل الدعوي ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا أي عمل من الأعمال معناه يحتاج إلى معونة، ويحتاج إلى جمع من الناس. ولهذا.
8: نعم.
7: ربي سبحانه وتعالى شغلنا قال وتعاونوا على البر.
8: نعم.
7: والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، معناها أن يتعاون هذا كل، اعملوا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق
8: له.
7: أنت.
8: نعم.
7: اللي تقدر تعمله أعمله، أنت وأنا اللي نقدر نعمله نعمله، و من الحركة ومن الله البركة.
8: البركة. نعم.
7: ربي يوفقنا وإياكم إن شاء الله.
8: أمين يا رب العالمين. خلينا نشوف المكالمات حاضرة، تحضرنا أختنا كريمة المكالمات، التواصل معنا 71-130-000. شيخ أنا عندي حادثة نحب، للأسف الشديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا موتاكم بخير.
7: نعم.
8: كل انسان خطر شفت شاهدت البارح حاجه في صفحه التواصل الاجتماعي بالحقيقه حاجه قلقتني برشا.
7: قلق في نفسك
8: بالحق وتقلق كل انسان. اخت من الاخوات ربي يهديها وربي يسامحها قبل كل شيء ويسامح الناس الكل, جايبينها في برنامج تحكي على تغسيل الاموات. انا لازمني نذكرها هي فنبدا البرنامج تغسيل الاموات ما يجيش ما لازم نذكر الحادثة لان حاجه تاثر على كل انسان وتاذي كل انسان.
7: نعم.
8: وتاذي حتى الميت معناه ما تكون صفته هذا الميت. ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افضل الى ما قدم. جايبينها وهي على اساس انها تغسل في الاموات وتذكر الاشياء اللي تلاف في الاموات. هذا وجهه اكحل وهذا خرج منه كذا معناه شيء أسف. مع الحقيقة أنا ما قلقتني برشا.
7: نعم.
8: كيفاش أنت لازم تكون أمينة, أنت بس تغسل الميت لازم تكون أمين.
7: نعم.
8: معناه في الأصل ما تدخل معك حد للبيت اللي بتغسل فيه باش حتى إنسان ميري شيء يصلي ما يصليش يزكي هذيك حاجة بينه وبين خالقه
7: هو ربي.
8: نحن نحكيه معه في الأشياء هذه يصلي وما يصلي يزكي ما يزكيش قبل لا قبل لا يغادر هذه الحياة.
7: نعم.
8: غادر الحياة تقف غادي مش إن إحنا ندخل نجيب إنسان بش يغسل لنا الميت بعدين بعد ما يغسل يخرج برا يحكي عليه كل شيء.
7: نعم.
8: خايب وباهي. هل هذا جائز شرعا؟
7: نعم.
8: والناس اللي يعملوا هذا ما همش أمناء مش أمناء الدين وش قال في الشيء هذا؟
7: نعم.
8: نعم.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هلا الأصل في تغسيل الميت أنه لا يغسله إلا شخص أمين.
8: أمين صح.
7: شخص أمين. أما شخص معناها ذكر أو أنثى.
8: نعم.
7: أمين.
8: في كلتا الحالتين.
7: ولا يدخل إليه إلا من يساعده واحد ولا اثنين. ويلزم يكون أمين.
8: نعم.
7: وثم لابد من المغسل هذا أو المغسلة أن تذكرهم بالله وتأخذ منهم العهد أنهم لا يذكرون شيئا من معنى سيئا عن الميت.
8: نأخذ مكالمة شيخ ونرجع خاطر لازم نركز عليه برشا لأن حاجة مش باهي شيخ هذه. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
8: مرحبا اسم الكريم.
9: وبيك عايش. السلام على سيدي الشيخ.
8: يا ربي يبارك لك أختي الغالية. السلام. اسم الكريم.
9: سلام. حبيت باش نسأل
8: سيدي اسمك الشيخ. أعطيني اسمك أختي.
9: نعم.
8: اسمك.
9: تونس من قصر.
8: تونس مرحبا تونس.
9: وبيك عايش.
8: تفضل لله.
9: النهارين توضيت للظهر وصليت الظهر.
8: نعم.
9: وحنيت رجلي عملوا لي طرف حنة في رجلي.
8: نعم.
9: وبقيت بالحنة ذيك كذن العصر صليت العصر.
8: نعم.
9: ما نعرفش هكا يجوز ولا لا يجوز.
8: وانت مازلت على وضوء معنا.
9: اي مازلت على وضوء اما الحنة مازلت في رجلي.
8: واضح لال
9: عايش.
8: عندك حاجة اخرى؟
9: لا لا لا يبارك لك عايش.
8: شكرا عقل ما يتجاوبك الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: السلام الله بركاته.
8: مرحبا اسم الكريم.
10: أم محمد.
8: مين أم محمد؟
10: من تونس.
8: مرحبا لله.
10: فيك فيك.
8: نعم
10: سيدي. بالله سمحني المرة الأخرى تتكلم معك أختي الرسومة فماس.
8: تفضل لله.
10: أنا في الصلاة كنت نصلي كنت نصلي لبيت كل شيء جي في آخر ركعة وأنا ما صليتهاش ولا يقول أنا ما صليتها. نتحي ونزكي ونسلم. ما نعرفش هذا صحيح ولا لا.
8: في آخر ركعة؟
10: آخر ركعة كما نقولوا الرابعة.
8: إي.
10: ما نقول لي صليتها.
8: يجيك شك في الركعة الرابعة صليتها ولا ما صليتهاش؟
10: إي.
8: نعم. شنو تعمل؟
10: نسلم. نتحي ونزكي ونسلم.
8: حتى ولو عندك شك.
10: إي.
8: ما هي لا احنا جاوبناك ما كنتي ما سمعتني سامحنا جاوبناك تو نعاود الشيخ يجاوبك. عندك حاجه اخرى؟
10: اي سامحني بربي انا طبعا عندي حيرتني هذه حاجه ياسر ياسر ياسر مانيش ريحت سيقه ما بين بيني فهمتني والراس الدنيا كلها ضاويه ضاويه ضاويه ضاويه اي انا سيقه وواحده اسمها طفله صغيره مريم تقول لي هذه بعدين درت نلقى
8: ما هذه في رؤية هذه في رؤية أختي هذه تحكي على رؤية.
10: أي.
8: نحن ما نجبوش نجاوبوك أختي الغالية على الرؤية ما نجبوش نجاوبوك نحن نجاوبوك على أسئلة فقهية أختي باش ما نغلطوش الناس. فهمت اختي؟ لا لا ما نشوف قلها لك اختي باش ما نغلطكش. فهمت؟ كان عندك سؤال فقهي نجاوبوك. لا لا لا الله يبارك. خذ معنا تجاوبك الشيخ. لا خذ معنا.
10: السلام عليكم.
8: السلام عليكم. الامر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: مرحبا اسم الكريم.
11: صابرين مسلي.
8: مرحبا صابرين.
11: عندي سؤال سيدنا الشيخ.
8: تفضل. لا
11: بربي اني من 5 سنين ولدت ومرضت ولدت وفطرت في رمضان. اني نعم معناها يفطر. وكيف رجعتهم ما رجعت في الكل إكاية معناها في نفس العام. قعدوا لي 4 أيام زدت ما رجعتهم.
8: نعم.
11: أما قالوا لي كيف ترجع بعد العام هذاك يلزمك تخرج فلوس. نعرفش أني كيف رجعت ما خرجتش معناها.
8: واضح واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
11: لا بارك الله فيك.
8: أقعد معي تويش في جاوبك. هناك مكالمة. نعود شيخ الموضوع اللي كنا نتحدث فيه اللي هو نعم. المغسل يكون أمين. نعم
7: معنى الأصل في المغسل أن يكون أمين. فإن نعم. رأى شيئا يفرح الناس
8: نعم.
7: ويفرح خاصة أهل الميت
8: مشجح نعم.
7: باش يذكر به ويذكره
8: نعم.
7: وينشره حتى أمام الناس معناه من باب
8: عمل صالح.
7: من سن سنة حسنة
8: نعم.
7: كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص نعم. من أجورهم شيئا
8: نعم.
7: حتى يعرفوا أن هذا كان يتصدق وكان كذا وكذا وكذا
8: نعم.
7: لا بأس. وإن رأى منه سوءا وظلمة وجه وسواد ونحو ذلك
8: نعم.
7: فالأصل أنه يكتم ذلك ولا يذكره. قد نقول معناه متى يذكر ذلك؟ إذا كان الشخص معروفا بفساده
8: نعم.
7: إذا الشخص معروف بالفساد متاعه ودعي إلى الهداية ولم يهتدي ومعروف بظلمه أو نحو ذلك
8: نعم.
7: فإن ذكره لمصلحة
8: نعم.
7: حتى يحذر الناس ذلك الفعل
8: الفعل يخوم العبرة وال... نعم.
7: ما هذا فقط
8: نعم.
7: ولا الأفضل أن يكتم ويستر.
8: أما نجيب على بعضنا بدنا نحكي على هذا هذا ما صلاش سبحان الله. يقول الأخت تقول خطر العلامة ذي على خطر هو ما عملش وما عملش. تو أنت دخلت معاه تعرف على شعر فيها كاكا
7: الله أعلم.
8: وتقول ما خطر خرج حاجة من خشمه ولا هو على خطر ما يصليش. تو كلام هذا نجم
7: هي تعرفه ما يصليش
8: صحيح. حتى كان تعرفه ما يصليش يا شيخ انت مش باش تتحاسبوا مع ربي.
7: هذا هو
8: ينزل ربي سبحانه وتعالى يغفر ويدخل الجنه وحنا يعاقب
7: فعلا. قال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان معناه يتحدثان مع بعضهما فتكلم احدهما فقال هذا على شخص
8: نعم
7: هذا ان يغفر الله له
8: نعم
7: معناه كما نقولوا احنا بلغتنا هذا الشخص مازال بيغفر له ربي
8: نعم
7: من أعمال السيئة
8: نعم نعم.
7: هذا مازال بيغفر له ربي
8: نعم.
7: فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم
8: صلى الله عليه وسلم
7: قال الله تعالى
8: نعم.
7: أين المتألي علي
8: نعم.
7: شكون اللي يدخل فيه؟ أين المتألي علي
8: صلي
7: قد
8: مصلي.
7: غفرت له
8: نعم.
7: وأحبطت عملك.
8: بريت مخيبها
7: قد غفرت له
8: سبحان الله
7: وأحبطت عملك. لا يا أخي. بالتالي أخي الكريم أختي الكريمة معناها أذكروا موتاكم
8: بخير ونبدأ باش نحلوا باب الشيخ الناس كل دبدو كل واحد يبدأ يحكي على الأموات وهذا
7: لا وفي حتى إساءة لأهل الميت معناها الكلام هذاك فيه إساءة لأهل الميت. فبالتالي الأفضل أن
8: ماذا بينا ماذا بينا الناس اللي يقوموا بهذه الأمانة وهذا الفعل وهذا الشغل
7: يكونوا
8: أمناء
7: ولا يتحدثون بشيء
8: نعم
7: أو خرج منه ولا هاولون ولا
8: نجيبوا نختاروا شكون نختاروا شكون اللي باش يحطوا أمين على ذلك الشيء. لو الميت يعلم بكر ربي بحاله تحب نعاونوه ندعو له ربي يغفر له مهما اللي صار عنده ندعو له ربي سبحانه وتعالى باش يغفر له. شيخ عندنا سؤال من شبكة التواصل الاجتماعي يقول لك في صلاة النافلة يا أخي ثم إقامة؟
7: صلاة النافلة
8: نعم
7: صلاة النافلة لا إقامة فيها
8: نعم
7: صلاة النافلة لا
8: نعم.
7: إقامة فيها
8: نعم.
7: وبالمناسبة أحدهم سألني على نعم. الفائتة
8: نعم
7: صلاة الفائتة هل
8: قضاء
7: معنى إذا كانت صلاة الفائتة قريبة مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، معناها استيقظ بعد شروق الشمس.
8: نعم،
7: استيقظ بعد شروق الشمس.
8: نعم،
7: لذلك اليوم صلاته باش يصليها، فهي فائتة، فهي قضاء ستكون
8: قريبة.
7: نعم، ولكنها قريبة لم يصلي لظرف أو لآخر، فلا بأس أن يقيم صلاته. أما عندي أنا 20 سنة
8: قضاء
7: معناها 20 سنة ماضية ما صليتها،
8: نعم،
7: فبالتالي بنصليها اليوم، فبنصليها اليوم بدون إقامة،
8: بدون إقامة،
7: لأن الأصل في الإقامة هي أنك تقيم الصلاة. أنا صلاة ما أقمتها،
8: صلاة قديمة،
7: صلاة قديمة ما أقمتها،
8: نعم،
7: وأستغفر الله عن ذلك،
8: نعم،
7: فبالتالي أنوي النية و أكبر تكبيرة الأحرام وأصلي، والله تعالى أعلم.
8: نعم. كذلك عندنا تونس من قفصة شيخ تقول لك أنا توضيت لصلاة الظهر، وصليت الظهر،
7: صلاة الظهر،
8: أي وصليت الظهر وحنوا لي سقي، وحنوا لها حنة، عملوا الحنة في سقي
7: بعد
8: الصلاة، بعد الوضوء، وتقول بعد ما حنوا لي بقيت بالوضوء ذاك نفسه، الحنة في سقي، جاء العصر صليت العصر.
7: نعم.
8: الحنة اللي الخضراء الموجودة على سقي،
7: نعم،
8: هل هي تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟
7: لا تبطل الصلاة،
8: ما في مشكلة معناها. نعم،
7: نعم، مدامها على وضوء،
8: نعم،
7: مدامها على وضوء وصلت بالحنة،
8: نعم،
7: كشخص مثلا كان يده معناها ظاهره كما يدي تو راح يلبس القفازات،
8: نعم،
7: يعني يلزم يعود يتوضا،
8: صلاة صحيح،
7: صلاة صحيح ولا شيء في ذلك.
8: شكرا.
7: والحنة طاهرة،
8: نعم،
7: في ايش نجاسه باش نقولها اغسليها ولا شيء.
8: نعم. شكرا سيدي. ناخذ مكالمه الموالي ثم نواصل. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: مرحبا،
12: مبروك وكل عام وانتم بخير وعلى امه محمد كامله.
8: وانت بالامثل سيدتي. الاسم الكريم اختي الغالي.
12: بربي انا يعني مكتوبه بنت عزيزي من اول ما ولدت نلقى بنت عزيزي.
8: اعطيني اسمك.
12: انا مكتوبه بنت عزيزي، يعني مش امي وبابا الاصليين.
8: مكتوبه؟
12: اي
7: لا اسمك يعني. مش مكتوبه اسمك.
8: اعطيني اسمك.
12: اسمي اي اسم اللقب باسم
7: اي اسمك
12: ونمت.
8: اختي الغاليه اسمك انت توا وشنو يسموا فيك؟
12: انا بنت يعني نجيت. انا
8: هي ما قولي نجيت.
7: خلاص
12: ليه مني قلت لي انا اسمي نجيت؟
8: انا ما تقول حالا معك نجيت. اي نجيت شبيك نجيت.
12: انا يعني مكتوبه بنت عزيزي وبنت ممت.
7: نعم.
8: مكتوبة بنت
12: أي الهوية متاعي.
8: نعم
7: عزيزة وممت.
8: نعم
12: يعني أمي يعني عزيزي بابا وممتي أمي، يعني من اللي خلقت نلقى روحي هكا وقريت هكاك ووصلت هكاك حتى التوسط يعني من الصغيرة.
8: نعم، نعم.
12: وليله لله. لكن أنا ورثت مع خالي ومع الكل، يعني نصيب قليل. إيش هذيك حرام ولا حليل؟ ما خليش المنابي كامل يعني.
8: ورثت مع خالك معناه؟
12: اي
8: نعم.
12: ويعني ما هويتي متاع بابا امي نعرفها، يعني مخليت راجل اخر وجاب صغار، ولكن بابا ما نعرفوش بالكل خاطر خلاني بنت 7 أشهر في كرشها وما نعرفش تقالوا بالكل.
8: معناه انت اختي الغالية انت اسمك مش مكتوب باسم باباك وباسم امك.
12: اي ليه؟
8: مكتوب بجدك وجدك.
12: أي.
8: مكتوب باسم
12: جدي. اي
8: انت مش بنتهم، اما انت مكتوبه باسمهم.
12: اي استبنيني عزيزي يكتب لي بنت
8: صحيح، ومستبناك بالورقه والقلم وكل شيء امور مريقه.
12: اي كل شيء اي اموري يعني واضحه، وقريت بهم وعشت بهم لحد الان.
8: وتوا كاكا يسموك بنت فلان الفلاني عزيز مثال جدك اسمه أي. محمد يعيط لك نجات بنت محمد هكا.
12: اي بنت عثمان يعني
8: معناها مش باسم بوك وامك الحقانيين.
12: لا لا لا
8: واضح.
12: لا. اختي امي اختي يعني تسمى
8: امك خلصني. امك سمى اختك
12: تسمى اختي يعني خاطر انا مكتوبه اختها.
8: واضح واضح أي. واضح لا هي واضح.
12: اي نسال على حاجه واحده هو كون الايراث. انا دخلت في حجه الوفاء، عملت مطلب وعملت دخلت في حجه الوفاء وخذيت منابي لكن ما خذيتوش كامل، فهمت شخصي خذيت السر معاهم برك وصرفته ديجا ومشي. يعني مثال صار المنابي حرام ولا حليل؟
8: نحب نسأل حاجة أنا.
12: نعم
8: أنت نحب نسأل أنت سألت على الميراث على المناب اللي هو
12: أي نسأل على الميراث
8: وما سألتيش
12: حرام يعني
8: شفتي. اسمعني اسمعني اسمعني انت سالتي على الميراث وما سالتيش على اللقب والنسب نتاعك، هل هو جايز ولا مش جايز؟ بالاولى
12: الهويه نتاع بابا ما
8: نعرفوش حتى ما تعرفش. اختي الغاليه، اختي الغاليه، حتى ما تعرفش. الاولى وحرى انك تسال هل الوضعيه اللي انت فيها جايز. مش مشكلة الشيخ يجاوبك اختي. عندك سؤال اخر؟
12: اي يعني السؤال هذا هو يعني نسال على الهويه وعلى
8: الهويه والميراث. نعم
12: اي التحليل ولا حرام
8: واضح لنا. واضح عندك حاجه اخرى؟
12: هذا هو بابا.
8: شكرا،
12: الله يبارك لكم، بارك الله فيك.
8: نمر المكالمه الموالي. السلام عليكم. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: مرحبا اسم الكريم.
13: عايشك الازهر من مدنيت.
8: مرحبا سي الازهر.
13: تحيه ليك خويا البشير والدكتور عمر بن عمر.
8: شكرا. وتحيه
13: ليك من مدنين، بارك الله فيك.
8: بارك الله فيك. تحيه كل اهالينا في مدنين. نعم خويا الغالي.
13: عليكم الدنيا واخر ان شاء الله.
8: نعم سيدي.
13: والله انا سي البشير والحديث للشيخ عمر حاجه هيك مقلقتني عندها فتره شويه، حبيتنا
8: تفضلي.
13: هذه سي عمر، والله انا كنت نخدم في محل مع انسان في مدنيه.
8: نعم.
13: وجينا نهار فريق يعني من تاع نقولوا احنا استئناسات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
8: نعم.
13: يعملوا في دوره على المحلات يعني اللي الخدام هكاي كان هو مش اموره واضحه وكل شيء، باش يولي معناها مول المول يصب عليه واللي يترسم وكل شيء.
8: نعم.
13: اكو انا كيف جاي ثمتي السيد هذا يضحك في لو قلت له مش هنا السيد هذا وكل شيء، وبعث لي قال لي يدي رايف هذه حاجه في صالحك انت وكل شيء بحكم انت خدام هنا تولي امورك هنا قانونيه ومول المول يصب عليك كل شيء.
8: نعم.
13: اعطيت انا عاد قلت له الحق ما يعني نقول احنا ما قلت له صحيح، قلت له وقتاش بديت نخدم وقد شهريتي كل شيء ومعناه في ورقه ثمني جاب معاه وكل شيء، قلت له على كل شيء من اللي شديت نخدم والشهريه وكل شيء، قلت له على المعطيات الصحيحه ما زدت ولا نقصت. وبعتالي جاي الحق مول المحل قلت له دي هيك وهيك، انا راني ما جبتهمش لان المحل هذا فريق يدور على الحوانات الكل.
8: واضح.
13: هيك عاد ما نقول احنا هيك تقش شوي وكل شيء. و
8: علاش تغشش؟
13: انا بعتالي هيك معناها خذيه هو في خاطر شوي، وقلت له يدي راهو انا راني معناها وانا خرجت من المحل هكاي.
8: علاش تغشش هو؟
13: وتغشش يعني كيفاش انت تقول لهم هيك كل شيء؟ قلت لنا هو راني مثلا هو راني ما جبتهمش هنا، هو معناه رمجوهم.
8: واضح. شنو سؤالك؟
13: وجوا هنا معناه وبعث لي، المهم هو بعث لي العلاقه معناه انا وياه الحق ما عندنا حتى مشكله، المهم خرجت من الخدمه وحبيت عاد نشوف اللي درت انا هيك حلال علي ولا حرام ويرحم والديك.
8: تو جابك الشيخ عندك حاجه اخرى؟
13: لا لا، كان السؤال هذا يطمني به والله يبارك
8: لك. اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك خي الغاليه. شيخ عنا أم محمد بن تونس تقول لك أنا كنصلي في الركعة الأخيرة بكل.
7: نعم.
8: تقول لك ننسى عملت التشهد ما عملتش، عملت ركعة ما عملتش، تقول لك رد السلام وقل صلاتي صحيحة.
7: يلا مشيت مشيت.
8: مشيت.
7: أنا جيت ولا مشيت؟
8: مشيت نعم. هذا بهذا اللي يعمل الإنسان يعمل مشروع بدون تخطيط.
7: نعم.
8: بسم
7: الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
8: نعم.
7: ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت.
8: نعم.
7: وخاصة في العبادات.
8: نعم.
7: حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال معناها بالنسبة للصلاة يخرج المرء من صلاته ليس له من صلاته إلا نصفها ربعها
8: ولا ما وعى في حديث حضرتك،
7: وليس نعم. للمرء من صلاته إلا ما عقل.
8: نعم.
7: إلا ما وعاه معناها بقلبه.
8: نعم.
7: هذا يدعونا إلى التركيز في الصلاة.
8: نعم.
7: وترك جميع المشاغل وجميع المشاكل خارج الصلاة. وقت اللي ندخل في صلاتي نحاول ننسى كل شيء إلا الصلاة.
8: نعم.
7: إذا كنت أنا قادر باش نستوعب ومازال بعقلي لباس الحمد لله.
8: نعم.
7: وإذا معناها كبرت وبدأت نفلت ولا كذا، فبعض الأحيان الأشخاص يقول لي معاش ننسى العدد، فنقولوا أعمل 4 نوايات إذا صلاة رباعية، ولا 3 نوايات إذا صلاة ثلاثية، ولا 2 إذا صلاة ثنائية. أعمل النوا وإلا حمصات 4 حمصات ولا 3 حمصات.
8: نعم.
7: ولا فول اللي عنده موجود، ولا نعم. حصيات حتى حجرة بحذاء، كل ما تصلي ركعة تبعد تبعدها، فتلقى روحك في الأخير أنك صليت 4 ركعات من بابي تذكر. وإذا عندك حد بحذاك يعاونك لا بأس أنه يذكرك أنك الركعة الثانية الثالثة الرابعة مثالش.
8: إذا شك شو يعمل هو لنا؟
7: نعم.
8: إذا شك
7: طيب. نعم. كيف هذه تو الآن أختنا نشل أختنا.
8: نعم.
7: معناها أنها صلت وبعد منها في الأخير ما عرفتش صلت ثلاثة ولا أربعة قالت هي السلام عليكم. غلط. الأصل أنه إذا صليت أنا ثلاثة ركعات ولا نفرض أني صليت أربع ركعات متاع الظهر مثلا أربع ركعات، ولكن في الركعة الرابعة شكيت هل هي الرابعة ولا الثالثة.
8: نعم.
7: في هذه الحالة نزيد ركعة أخرى حتى ولو كانت هي الخامسة.
8: نعم.
7: نزيد ركعة أخرى ونبني دائما على اليقين أني متيقن أني ثلاثة ركعات صليتهم، لكن الرابعة شكيت فيها صليتها ما صليتها، نزيد ركعة أخرى حتى ولو كانت هي الخامسة.
8: نعم.
7: وبعد منها نعمل التشهد متاعي ونسلم ونعمل سجدتين، سجود السهو السجدة الأولى نرفع السجدة الثانية ونجيب التشهد ونسلم مرة ثانية.
8: نعم.
7: معناه حتى نكون معناه أني متأكد أني صليت أربع نعم. ركعات حتى لو نعم. خمسة أوكا هم الخمسة في الواقع، لكن لما عملت سجود السهو هذاك يمحي لي هاك السهو وربي يتقبلها إن شاء الله صلاة تامة كاملة متكاملة.
8: نعم. أنا عندي سؤال، بنتي البارح وجهها تحية سألتني في السؤال هذا.
7: نعم.
8: لكن سبحان الله السؤال
7: ما لازمكش تستغل ظروفك معنا على خطر بنتك
8: شيخ. أنا خليتك جاوبت على الأخت وبعدين بجيت على البنت. سألتني البارح بركة تفاجأت به السؤال هذا.
7: نعم.
8: أنا جاوبتها
7: ربي عن كل
8: أمه. السؤال موجه للناس اللي عندهم حالة كيف باش نجموا كيفاش يتعاملوا. جاتني قالت لي بابا لاني نوصل نعاود المغرب بالخمسة مرات في النهار عليها سخطرة. قالت لي الحالة تجيني كان في المغرب والعشاء، قالت لي في آخر الصلاة جيني الشك هل انا عملت التشهد الاخير ولا ما عملتوش.
7: إيه.
8: تقول لي انا متاكد اللي عملته، اما الوسواس يجيني يقول لي اني عملت. تقول لي تو هذه في كل ما صلاه المغرب صلاه العشاء تجيني الحاله هذه.
7: نعم.
8: شنو نعمل تقول
7: لا في هذه الحاله
8: نعم.
7: معناها اولا اذا اصبح الوسواس هنا وسواس قهري
8: نعم
7: تدفعه
8: تعتبر في كل صلاة صلاة صحيحة مش خاطر لا. تقول جيني كيف في المغرب والعشاء وفي التشهد
7: وفي التشهد معناه نعم. التشهد الأخير ولا التشهد النصفي
8: الأخير. الأخير
7: نعم. عملت ولا ما عملتش التشهد معناه مدامها سلمت
8: نعم.
7: مدامها خرجت من الصلاة
8: نعم.
7: من غير ما تتلفت على التشهد خلاص هي جلست
8: نعم.
7: وقالت السلام عليكم. معنى هذا
8: نعم.
7: من تحصيل الحاصل
8: نعم
7: هي عملت انها جلست للتشهد
8: نعم. اللي عنده حاله كما كتير ما عادش يخزر
7: خلاص نعم
8: واضح سيدي. عندنا تو صبرين من المنستير تقول لك انا منذ خمسة سنوات ولدت وفطرت شهر رمضان، وتقول لك بعدين شهر رمضان رجعت وبقى لي بعض الايامات
7: بيه؟
8: ما رجعت مش قلت تقول لك لذيك صمت وما خرجتش معها فلوس. قالوا لازم انت تخرج معها فلوس. تقول لك يا اخي انا كنصيمه اللي فوت اللي صمته وما خرجش فلوس، والنهارات اللي مازالوا باش نصيمه ونخرج عين فلوس ما نخرجش، واللي صمته ونخرج ما نخرجش. شنو الوضعيه نتاعك؟
7: معناها شوف احنا نرجع اولا لحاله المراه.
8: نعم.
7: انت لما فطرتي في رمضان هل فطرتي في رمضان لمرض اصابك؟
8: هي ولدت
7: ولدتي
8: ولدت
7: معناه اذا هي نافس في
8: نافس.
7: رمضان
8: نعم نافس
7: خلاص مادام افطرت في رمضان وهي نافس فهذا واجب عليها ان تفطر
8: حكم المرضع.
7: نعم. بعد منها صامت
8: نعم
7: صامت هل صامت رمضان القضاء هذا قبل نهايه قبل دخول رمضان الثاني ولا بعده؟
8: لا بعد رمضان حالتها مادام قالوا لها بعد قدك بعد مدة بس
7: معناه بعد ما تدخل رمضان نعم. عليها الثاني
8: نحن نجاوبها في كلتا الحالتين.
7: إذا كان صامته قبل
8: رمضان
7: قبل
8: الجاي.
7: رمضان الجاي
8: نعم
7: معناها قبل ما يدور العام بعبارة
8: نعم.
7: أخرى
8: نعم
7: فصيامها صحيح ويكفيها أن تصوم فقط
8: نعم
7: ولا تطعم
8: نعم
7: ما تطعم لأنها قضت معناها نعم. الأيام التي عليها
8: واضح
7: به. إذا كان ما صمته إلا بعد ما دخل رمضان الذي يليه
8: بعد. نعم.
7: فإحنا نسألها هنا ليش أخرت القضاء؟
8: نعم.
7: فتقول لي أخرت القضاء لأني مريضة. نقولها نعم. لا شيء عليك.
8: نعم.
7: معناها أقضي الأيام التي عليك ولا شيء عليك آخر.
8: نعم.
7: تقول لي أنا أخرت القضاء لأن ولدي ضعيف.
8: نعم.
7: ولدي ضعيف وما ويحتاج الحليب. ويحتاج نعم. الحليب والحليب كذا. في هذه الحالة نقوله لا بأس أنه مع القضاء تطعمي عن كل يوم مسكين من الأيام التي أخرتي قضاءها.
8: نعم. والإطعام على جهة الاستحباب ولا على جهة الوجوب؟
7: لا على جهة الاستحباب.
8: واضح نعم. واضح شيء خطر كذا ثم ناس ظروف متاعبة يقول لك ما
7: يقول لك هي مريضة معناها تمشي في المرض.
8: نعم. خلينا نخل مكالمة السيد ثمان عاء نواصل. السلام عليكم.
7: فضل.
8: السلام عليكم. السلام عليكم.
14: السلام عليكم الشيخ.
8: مرحبا لسم الكريم.
14: سواتي شمشان من تطوي.
8: نعم.
14: سواتي من تطوي.
8: أرفع لي صوت شوية حمدي. نعم.
14: سواتي من تطوي.
8: أسمع التطوينك أو أخي ما أسمعش اسم التطوين. نعم.
7: فاتح.
8: اسمه تويتي. تويتي.
14: أي.
8: نعم.
14: عندي نعم. عندي سلس بعد الوضوء يجيني سلس هواء ولا بول ولا حاجة. نبطل الصلاة ولا نعاود الوضوء ولا كذا.
8: بعد الوضوء يجيك
7: سلس.
8: هذه متكرر على طول جل الوقت أكثر وقت أقل الوقت.
14: إيه أغلبية الوقت.
7: أغلبية الوقت.
8: ولا ما أكثر الوقت معناه. نعم.
14: أكثر الوقت لما يجيني أكثر سلس الهواء ولا بول ولا حاجة.
8: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
14: عندي حاجة أخرى إيه.
8: نعم.
14: عندي حاجة هل يجوز بيع الأضحية للعائلة؟
8: بيع.
14: الأضحية للعائلة ما أنا عائلة إحنا عائلة واحد معناها.
8: بيعلهم ضحية معناه وضحهم بعض ذلك. فهمت معناه تبيعينهم العلوش تاع العيد
14: وضحي معهم.
8: وضحي معه
7: يدفع فلوسه هذا
8: بيع الوضحي. نعم. عندك حاجة أخرى؟
14: تأكل يرحم والديك.
8: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مرحبا اسم الكريم.
15: وبيك علي من بعد من قفصة.
8: سي علي قفصة. مرحبا سي علي.
15: وبيك عايز بربي سيبسيسني حوايك
8: بيرك فيك خي الغالي. مرحبا
15: عايز بربي. نحب ان نشوف اذكار الصباح والمساء قداش يجوز.
8: اذكار الصباح
15: والمساء
8: ايه.
15: وبيتو نحن في صلاة الجمعة نهار الجمعة.
8: نعم.
15: مثلا الصمعة البرة من الجام من المسجد مثلا واحد يقوم يقول توحد والله.
8: استنى يعني انت استنى استنى انت تو تحب اوقات اذكار الصباح والمساء هذا ولا
7: نعم.
8: هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني.
15: السؤال الثاني مثلا في المسجد احنا يوم الجمعه نهار صلاة الجمعه.
8: نعم.
15: ثم السمعه البرة المؤذنه البرة هي.
8: نعم.
15: يقوم واحد مثلا يقول اذكر الله باش المؤذن يذكر يذن البرة.
8: نعم.
15: وعندنا قبل يطلع الإمام للمنبر
8: نسمع فيك خوي.
15: الإمام للمنبر يقوم واحد يقول قدام يا أيها الناس إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وكذا يعني.
8: نعم.
15: ما الله يسمع.
8: حديث اللغو. نعم نعم
15: حديث اللغو. هل ترى يجوز صحيح ولا لا؟
8: نعم.
15: مبارك الله
8: شكرا. أقعد معنا أقعد معنا شيخ. خلينا نعود السؤال المهم في هذه هذا الأسئلة كل عنا. أخت نجاة تقول لك أنا مكتوب باسم عزيزي وعزيزتي مماتي وجدي جداتي وجدي معنا. تقول لك أمي هي أختي حسب ما تقول هنا. تقول لك أنا ما نعرفش لا أمي لا أبويا. اكتبني يا عزيزي وعزيزتي باسمه. هو سألت سؤال اخر لك. خلينا نجاوب على السؤال الاول بس نجم نزال على السؤال الثاني.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا معناها سؤال يعني ان هناك مسألة تبني.
8: تبني قال تبني. نعم.
7: تبني ان جدها تبناها سواء تبناها من شخص لا يعرفه او تبناها من ابنته.
8: نعم.
7: فصارت هذه البنت بنته بالتبني.
8: بالتبني.
7: وجداها اصبحت امها بالتبني.
8: نعم بالكتابة.
7: نعم. وهو قالت بالاوراق.
8: نعم.
7: فهذا التبني والاصل في التبني انه نعم. حرام.
8: نعم.
7: التبني حرام.
8: نعم.
7: أبطله الإسلام.
8: نعم.
7: والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا معناه التحريم كان متبني لزيد.
8: زيد
7: زيد نعم. بن حارثة.
8: نعم. نزل في القرآن.
7: وش اسمه قال زيد ابن محمد وكان نعم. ينادى بذلك
8: نعم.
7: لكن لما نزل القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
8: نعم.
7: ولكن رسول الله وخاتم النبي. وبعد منها يأتي الأمر صريح للأمة جميعا
8: نعم.
7: يقول ادعوهم
8: لآبائهم
7: هو أقسط عند الله.
8: سبحانه.
7: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
8: نعم.
7: معناها حرم التبني فلا نعم. يجوز التبني شرعا بالنسبة لنا
8: سكرها بجميع النواحي
7: نعم.
8: حتى قال كذا ما تعرفش بوهم ولا أخوهم
7: ادعوهم أي خوك في الإسلام ما تعرفش
8: بوه ولا أمه في الإسلام
7: شخص مثلا اليوم معنى قد يتساءل الناس اليوم يقول لك ما لاش نعمل بهم هذو أطفال الذين لا معنى لا تعرف آبائهم
8: نعم
7: ولا أمهاتهم
8: نعم
7: نقول هم إخواننا في الدين ويجوز أن نكفلهم
8: نتكفل به
7: معناها طيب يقول لي أيش الاسم اللي بتعطيه الاسم هنا الدولة ولا البلدية معناها ممكن نقولهم هذا اسمه علي بن عبد الله
8: الجهة المخولة أنا تعطي اسم
7: تعطيه اسم
8: نعم
7: وكلنا عباد الله
8: نعم.
7: بن عبد الله بن عبد الله
8: نعم.
7: وإلا نقول مثلا علي بن عبد الله التونسي نعطيه
8: نعم.
7: لقب التونسي
8: نعم.
7: نعطيه لقب مثلا اليوم من بلادنا فيها ألقاب
8: نعم.
7: كثيرة
8: نعم.
7: الجربي الصفاقسي التونسي
8: نعم
7: النفزاوي إلى غير ذلك
8: نعم.
7: من الألقاب
8: وهذا ما ينقصش من الإنسان معناها كي ينحي من التبني ويمشي للكفالة ما ينقصش أنت باش تقعد هذاك عزيزك وهذاك
7: وتقعد نعم.
8: وتقعد أم شنو أمشي يبدل
7: أنا بالنسبة لها الآن نعم. إذا أرادت معناها أنه تذهب إلى البلدية وتعمل حكم بتغيير الاسم إذا تعرف بوها وتعرف كذا وكذا
8: قدك على ما ظلم تعرفش بوها
7: ربما ما تعرفوش لكن ربما تعرف اسمه
8: نعم
7: إذا تعرف اسمه تنسب إليه
8: وإذا
7: ما تعرفوش
8: نعم.
7: وصار فيه خطأ ولا
8: نعم.
7: شيء ربي يغفر لنا ولهم أجمعين
8: نعم.
7: ففي هذه الحالة تكتب أي اسم معنى أي اسم. من الأسماء عبد الله وكلنا عباد الله
8: خاصة تعرف خاصة إذا تولد تعرف إذا يقعد الاسم تقعد هي باسم جد
7: معنى متبنات معناها يلحقها الإثم
8: شرع
7: ويلحق الإثم الجد الذي تبنى لأنه خالف شرع الله
8: إذا ما هي تبحث عن الحقيقة وتبدل الاسم بتاعها
7: لا بأس
8: نعم.
7: نعم
8: وتقول لك أنا أخذت الميراث
7: نعم.
8: مع عند خويل
7: إيه لأنها صارت بنتهم
8: نعم
7: فلما صارت بنتهم تأخذ ميراثها للذكر مثل حظ الأنثيين معناها
8: تقول لك أنا أخذت وصرفت يا أخي هل جائز أم جائز وبقى لي طريف مازال عنده من طالب به
7: الأصل أنه لا يجوز لها الميراث
8: نعم
7: لأنها ليست وريثة شرعا
8: نعم
7: قانونا نعم
8: نعم.
7: لكن شرعا ليست بوريثة
8: نعم.
7: فبالتالي لا يجوز لها الميراث لكن للجد أن يكتب لها معنى وصية اللي هي الثلث
8: نعم.
7: إذا أخذت الثلث فما أقل من التركة
8: نعم.
7: جاز لها ذلك وإذا أخذت أكثر تحاول معناها الزيادة على الثلث الوصية تحاول معناها تتصدق به على الفقراء والمساكين
8: نعم. نعم. كذلك عندنا سيرة زهر من المدنين يقول لك أنا نخدم في محل مع شخص
7: نعم.
8: جاءوا جماعة الضمان الاجتماعي يسر على مول المحل مول المحل مش غادي قالوا يعطينا المعطيات أنت تخدم هنا ولا كل شيء في صالحك أنت قال قلت لهم اللي أنا لاني نخدم هنا أعطيتهم المعطيات الكاملة عندي شهر شهرين عام عامين أعطيت المعطيات الكاملة به قالوا لي به أعطيني المعطيات على أساس باش صاحب المحل ولي يصب علي قال لي أعطيتهم المعطيات وكل مشاو جاء صاحب المحل قلت لهم جاءوا جماعة الضمان الاجتماعي لاني مانيش أنا جبتهم قالوا هما جاءوا نوحدهم على ربي سبحانه وتعالى حب يظهر حق الراجل
7: نعم.
8: قال لي كي جاء حكي قلت له حكيت لهم بالحقيقة
7: باللي موجود
8: قال ما عجبتوش الحال وخذ في خاطره وتغشش وقال لي تو خرجت من عنده وانا السيد ما عادش نخدم معاه وما بقينا اصحاب على الكل يقول لك يا اخي انا اللي قمت به هذا صحيح مش صحيح حرام عليا مش حرشان
7: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شوفوا معناها هنا فيها جانب شرعي وجانب قانوني
8: نعم
7: والشرعي هنا لا يخالف القانون
8: قانون نعم
7: لأن الأصل في الشرع عدم الظلم،
8: نعم،
7: وإعطاء الأجير أجره كاملا غير نعم. منقوص،
8: نعم،
7: فهذا واجب شرعا،
8: نعم،
7: أنه الأجير يأخذ حقه، ومن نعم. حق الأجير

0: العامل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستغلال،
1: نعم،
0: استغلال العامل، حتى إنه نهى عن بيع المضطر.
1: نعم،
0: نهى عن بيع المضطر. إيش معناه بيع المضطر؟ معناه يستغله، هو مضطر، فأنت في عود تعرف البضاعة هذه بعشرين دينار تقوله بخمسة دينارات،
1: نعم،
0: هو مضطر ممكن يبيعها بخمسة دينارات. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نأكل أموال غيرنا بالباطل. هنا العمال معناها لابد من مراعاتهم، ومراعاتهم جاء القانون للمصلحة العامة، مصلحة، مصلحة العامل ومصلحة التاجر ولا صاحب رأس المال. إيش هي المصلحة؟ أن يعلن عنه، الواه يعلن عنه باش يعطيه حقه كامل، باش الدولة تراقب هذا يأخذ حقه ما يأخذش، عنده ضمان اجتماعي ما عندوش، وهذا حق من حقوقه، والله تعالى أعلم.
1: الله هو رسوله،
0: فلم يفعل خطأ.
1: نعم،
0: نعم.
1: يا شيخ أنت هنا قلت ربي ما يحبش الظلم،
0: نعم،
1: وأعطوا الأجير حقه قبل
0: أن يجف عرقه.
1: نعم. نحن روف الناس خاصة في ميدان الفلاحة، وقلت أنت الاستغلال، أنا هنا باش نركز على كلمة الاستغلال.
0: نعم.
1: في ميدان الفلاحة نحن ساعة ساعة نروح حوادث
0: الحدث الأخير،
1: الأخير معناه. نعم. وهذا الميدان أنا نفهمه بيه بالقدا شيخ، ومشيت وشفت الناس البنات النساء اللي يخدموا في الفلاحة كيفاش يستغلوهم، النساء اللي يخدموا في الفلاحة مساكن يعيشوا في عيشة لا أراك الله مكروه، معناها ويمشيوا باش يخرجوا لنا نحن الخضرة فرشك وتوصلنا نحن ناكلوها في ديارنا ومتنعمين، وصاحب المشروع هذاك
0: يربح
1: أرباح فاحشة، وهو مساكن يستغلم، يقول لك أنا باش نجيب راجل نعطيه 50 و40 دينار في النهار، نجيب مرأة نعطيها 15 و10 و20 دينار، وهي مسكينة مضطرة باش تخدم على خاطر باش توكل وليدتها صغار باش تعاون راجلها، ويهز ما يزيس النقل اللي يهز فيه لا أراك الله مكروه، وما يجلس الشهرية على قدها.
0: نعم.
1: شنو رسالة للناس هذوما شيخ اللي يستغلوا الضعفاء والمساكين خاصة النساء؟
0: نعم. الله يا أخي، والحادث الأليم اللي وقع قبل أيام.
1: نعم. معناها
0: كم من امرأة ماتت.
1: نعم.
0: معناها في
1: وتتعاود ديما الحالة هذه،
0: كل مرة نسمع
1: كنس لنا عبرة ورسائل للناس هذوما أصحاب الأموال.
0: والله يا أخي اتقوا الله في إخوانكم.
1: نعم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العبد،
1: نعم،
0: أيام زمان لما كان فيها عبيد،
1: نعم،
0: العبد هو عبدك،
1: نعم،
0: وهو ملك تبقى يمينك،
1: نعم،
0: معناها بفلوسك تبيع وتشريه،
1: نعم،
0: أنت حر فيه. لكن لما جاء تكلم عليه إيش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال إخوانكم خولكم.
1: سبحان الله.
0: شوف، قدم إخوانكم. الخول هم العبيد،
1: نعم،
0: العمل، هذا
1: العمل. نعم.
0: ما قالش العمل إخوانكم، قال إخوانكم هم هالعمل متاعكم، إخوانكم خولكم. أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون،
1: ما لا يطيقون،
0: فإن كلفتموهم فأعينوهم.
1: عينوهم. سبحان الله.
0: شوف شوف شوف روح الإسلام، روح الإسلام معناها أنها تقف على التعاون، وكل واحد نعطيه حق.
1: الشيخ
0: إخوانكم معناها أولا نسمهم إخواننا، وهذو اللي يخدموا هم أخواننا وأخواتنا.
1: خلنا نقف على النقطة.
0: نعم.
1: فإن كلفتموهم
0: فأعينوهم.
1: فأعينوهم اللي هنا هو تلقى يمشي في مرشدس تعمل 500 و400 مليون، وهي المرأة النسوة يركبهم في كهرباء، كان في الشتاء تلقاها شتاء وبرد
0: على راسها
1: عرايه، وكان في الصيف تلقاها سخانه تقطط قام بالعشرين بالثلاثين وحط مع بعضها يمكن كلا عام لا يمثله.
0: نعم.
1: وللاسف الشديد معنى هذا معقول؟
0: هذا لا يعقل، هذا لا يعقل.
1: نعم.
0: وهذا من الظلم.
1: نعم.
0: لان هذا نوع من الاستغلال، والاستغلال ظلم، والظلم. نعم. ظلمات يوم القيامه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار والعياذ بالله.
1: أعيد الحديث شيخ، حديث
0: إخوانكم،
1: إخوانكم
0: سبق الإخوان،
1: الإخوان. نعم.
0: خولكم،
1: خول
0: العمل،
1: العمل اللي عندك.
0: نعم.
1: نعم. ما تخدموش في الشمس. نعم. ما تخدموش في الشتاء. نعم. وانت
0: وحتى الطعام أطعموهم. نعم. مما تطعمون، مما تطعمون. نعم. معناه وكلوه من الماكلة متاعكم،
1: نعم،
0: مش ترميلو كسكروت ولا ما تعطيش أصل
1: ما يوكلوش.

0: من ناحية
1: يدهزها مسكينه اذا تقوم صلاه الفجر. ثم شكون قالت لي يا شيخ لاني نصلي في الفجر تحت الزيتون.
0: نعم.
1: معناها صور انت في الفجر المراه تصلي تحت الزيتون الفجر وقتاش
0: تروح؟ نعم ثلاثه
1: ماضي ثلاثه معناها ما ترقدش هي.
0: نعم.
1: ما ترقدش في الليل كان انت ترقد يا سيد هي ما ترقدش وتجيك تجيبها الصباح تخدم لك انت غادي وما توكلهاش وما شربهاش تعطيها 15 دينار ولا تعطيها 20 دينار. 20 دينار نحيلها فطورها ونحيل شوف شو يقعد لها هي لعائلتها. هل يرضي ربي؟ اذا انت يرضيك يا سيد تسمع فيا اللي صاحب الاموال اذا انت يرضيك هذا والله يرضي زوجتك ولا بنتك انت ترضاها باش يخدموها لك ولا ويخلصوها ب 20 دينار لا كذلك معناه عين الظلم. هذا
0: عين الظلم والعياذ بالله عين الظلم نوع من انواع الاستغلال.
1: نعم.
0: والاستغلال في الشريعه مرفوض.
1: نعم.
0: حرام.
1: فإن كلفتموه فأعينوه سبحان الله
0: معناها حتى بتكلفوا ما تكلفوش حاجة أكثر من طاقته.
1: سيد النبي ولد يتيم.
0: نعم.
1: ولد يتيم ولد فقير.
0: نعم.
1: مع هذا أعطى حق الفقراء واليتامى والضعفاء والمساكين.
0: نعم.
1: نعم. هذيك البسيزة اعتبرها أمك اعتبرها أختك اعتبرها زوجتك اعتبرها بنت اعتبرها البلس اعتبرها.
0: نعم نعم لكن
1: واضح
0: وضع يا ليت قومي يعلموا
1: يا ليت قومي يعلموا للأسف الشديد
0: ربي يهدينا ويهديهم
1: يمين يا رب بالحق نقول ديما
0: لا تجعلوا الدنيا همكم. هذا هو معناها كسب كسب باهي كسبت انت ربي يبارك لك وربي يزيدك ولكن لما تدفع حقوق الناس ربي يبارك لك حتى في القليل من الماء.
1: شيخ باش تلقاها قدامك هذيك غدوه باش تقول يا ربي سل هذا لما اذا اخذ حقي. نعم. صح ولا مش صح؟ باش تسالك.
0: نعم.
1: حضر جواب لي هذا السؤال.
0: نعم معناها في الحديث لما اخذ هذا حقي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا يوما تسأل فيه حتى الشاة القرناء.
1: نعم.
0: معناها الشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها.
1: لماذا نطحت؟
0: نعم.
1: كان ذي بهايم.
0: نعم.
1: فما بالك خلط صغيرات وراها مساكن.
0: نعم.
1: أنا حالة
0: ربي يصلح
1: ربي سمحنا وسمحهم وإن شاء الله ربي يرحمهم. نمر للمكالمات الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي الكريم.
1: مرحبا.
2: معكم أخوكم في الله وأحبكم في الله الشيخ ناصر بن عمارة إمام خطيب بباريس ومدير مركز القرآن الكريم بإدارة تونس التابعة لديوان التونسيين بالخارج. أحييكم وأشكر إذاعة الزيتونة على هذا الجهد وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بارك الله فيك سي ناصر خاطفين من تونس ومن باريس.
2: انا من تونس انا في عطلة في ارض تونس الحبيبة.
1: مرحبا.
2: سيدي الفاضل فضيلة الدكتور فيه اسئلة فقهية لاني محتكم بالجالية التونسية.
1: نعم
2: يسألوا فيا.
1: نعم.
2: في اخراج زكاة المال باليورو طبعا بالعملة الفرنسية فانا انصحهم أنه الميل ماشي للصدرة الزيتونة أولى به. نقولهم نشوف لكم فتوى أنه تخرجوها في أرض تونس لمن مستحقها حتى يعم الخير والتكافل الاجتماعي في بلادنا.
1: نعم.
2: هذه النقطة الأولى.
1: نعم.
2: النقطة الثانية في فضيلة الشيخ بعض الأخوات التونسيات هاجروا من أجل لقمة العيش في وضعية غير قانونية ومن بعد تتصل وتقول يا شيخ يجي عمل لي عقد زواج وأنا واخذ فرنساوي وكذا. يودي كيفاش فرنساوي هذا يا مسلم؟ قولي لا قال رب كذا. فأرجو منكم أن توجهوا نصيحة للأولياء ما تسيبوش بناتكم هكا وما تشجعوهمش على أن يرميوا أرواحهم هكاكا لتسوية وضعيتهم على حساب الدين والقيام والتزوج من غير مسلم. جزاكم الله خيرا ومرة أخرى أجدد شكري لإذاعة الزيتونة ولفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر حفظكم الله.
1: شكرا سي ناصر بارك الله فيك. وقد معنا تو الشيخ يجاوبك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: شعبان من قفص.
1: مرحبا سي شعبان.
3: فيك يا عيشك رحم والديك. السلام عليكم على كل إذاعة الزيتونة وعلى سيدي عمر بن عمر.
1: شكرا.
0: الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عندنا في مثلا في الأموات في الجنازة بعد الدعاء على الميت.
1: نعم.
3: يذكر يذكر اسم أمه وما يذكرش اسم باباه، عليه ما يذكرش اسم باباه، لأن قريت النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه يوم القيامة تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم. والسؤال الثاني إذا كان تسمح، السؤال الثاني احنا كموتنا ميت في قفصة مثلا، نعم. في البادية نعملوا أهل الميت يذبحوا شاة ولا اثنين ويعملوا يسموه عشاء الميت، ويجيبوا مذبيح يعملوا ختمة قرآن كريم ودعاء للميت وكل شيء، ثم برشا ناس قالوا مش جايز.
1: نعم،
3: هل يجوز ولا ما يجوز؟
1: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك خليني شيخ نعود الخونة التواتي من تطاوين، يقول لك أنا بعد ما نتوضى جيني سلس،
0: نعم،
1: وجل الوقت وأكثر الوقت،
0: نعم
1: نعم، شنو نعمل؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم،
1: نعم،
0: فاتقوا الله ما استطعتم،
1: نعم.
0: والواجب على المسلم أنه لا يصلي إلا بعد الوضوء،
1: نعم،
0: فلا صلاة إلا بوضوء،
1: نعم،
0: ولا يتقبل الله الصلاة إلا من متوضئ، وإذا
1: نعم.
0: لم يكن قادرا على الوضوء شرع الله له التيمم،
1: نعم.
0: طيب، إنسان يصلي أحيانا، يأتيني السؤال من بعض الإخوان، نسأل الله لهم الشفاء والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يأتي السائل يقول أنا ندخل للوضوء نتوضأ، أنا يدوب نكمل نحس بي البول خرج نعاود الوضوء،
1: نعم.
0: أحيانا يتوضأ 3-4-5 مرات،
1: نعم.
0: في الصلاة نفس الشيء،
1: نعم.
0: فهذا الذي له سلس أصبح من أصحاب الأعذار،
1: الأعذار. نعم.
0: من أصحاب الأعذار، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض،
1: نعم.
0: فله حكمه الخاص به،
1: نعم.
0: فنقول لأصحاب السلس سواء سلس البول أو سلس الريح، نقول لهم عندما يدخل وقت الصلاة امشي توضأ وكمل وضوءك حتى خرج الريح وخرج البول، لكن البول اجعل حفاظة معناها كوش وإلا خرقة هيك باش ترد البول عن ملابسك الداخلية والخارجية، فصلي كمل وضوءك وكمل صلاتك ولا شيء عليك به،
1: نقرب الوضوء للصلاة، نقرب الوضوء للصلاة، مش توضأ قبل
0: لا لا لا مع قلنا عندما تريد أن تصلي،
1: نعم.
0: إذا كان تابع بيمشي للجامعة معناها عند ذهابه، وإلا في داره عند إرادة الصلاة، مش يتوضأ قبل ساعة،
1: نعم.
0: ولا نص ساعة،
1: نعم. كذلك يقول لك شيخ نحن في عائلة وأنا عندي العلاج، النجم نبيع الأضحية للعائلة أو نضحي معهم؟
0: لا، إذا كان هو صاحب غنم،
1: نعم، هو صاحب غنم،
0: صاحب غنم بيبيع العلوش الوالده ولا،
1: نعم.
0: بيبيع الخوه،
1: نعم،
0: يبيع الخوه، هذا أمر طبيعي،
1: نعم، ويضحي معه،
0: كما بيبيع ليلية بيبيع الخوه،
1: نعم.
0: لكن بعد منها إذا كان أنا تابع العائلة وتابع الوالد،
1: نعم،
0: تابع الوالد بنضحي معها الوالد هو كذا بحب هذا العلوش ولا الخروف، فالوالد ايش باش يقول؟ بيقول هذا عني وعن آل بيتي،
1: نعم،
0: عني وعن اهلي، معناها،
1: نعم.
0: والولد من اهله اذا كان ياكل معاهم ويرقد معاهم ويشرب معاهم
1: جايز.
0: فلا شيء عليه،
1: ثم حتى مش،
0: نعم، هو ما باعش اضحيه،
1: لا باع العلوش،
0: باع العلوش والعلوش، نعم. وباع معناها قبل الاضحيه،
1: والله.
0: لكن بعد ذلك اذا كان معناها احنا نمشي لاحتمال اخر أنه هو أخوه، أخوه دفع نص وأنا دفعت النص، نقول،
1: نعم.
0: العلوش مثلا بمليون، أنت دفعت 500 وأنا دفعت 500، وبعد منها ذبحناها، فلا يجوز ذبحنا إلا باسمك أنت ولا باسمي أنا،
1: باسم واحد، بارك
0: باسم الله. واحد، لأن العلوش تمشي لي واحد، ما تمشيش لعائلة واحدة،
1: نعم.
0: وأنت تسكن في، وين تسكن شيخنا؟
1: بحذاك قريب لك شيخ باي شيخ،
0: نعم.
1: هو بيزخي ويشاركوا في العلوش 500 500 ويعطوه للبو، والبو يضحي باسم العائلة
0: وخلص، وربي يبارك إن شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: لا شيء فيه. أما إذا جاء بعد ما ذبحت أنا وياك،
1: نعم.
0: تقول لي نقسموه نص،
1: نعم.
0: عندك ونص عندي، أصبحت قسمية، ما عادش أصبحت أضحية،
1: نعم.
0: أصبحت قسمية، نعم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، نمشي فاصل سيدي.
0: على راحتك خويا.
1: شكرا شيخ. خلينا احبابنا الكرام نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياه.

إن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71-130-000. شيخ، نعود لنجيب على الأسئلة. عن سي علي من قفصة يقول لك يحب يعرف أوقات أذكار الصباح والمساء. الأوقات نتاعها.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وراء الذكر له فوائد عظيمة، من بينها أن الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا يكفي الذاكرة شرفا، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في الحديث القدسي الذي يقول فيه، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأذكار الصباح معناها تبدأ من بعد صلاة الصبح، أي من بعد الفجر. إذا أذن الفجر يبدأ الصباح، ويستمر إلى الأذان العصر. أذان العصر، إذا أذن العصر فتبدأ أذكار المساء. العصر معناه من العصر ممكن يعمل الإنسان أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. نقدر نقولها بعد صلاة العصر،
0: العصر حتى كذلك،
1: بعد المغرب أو بعد العشاء، لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن المنطلق في أذكار الصباح هي بعد صلاة الصبح، وأي بعد الفجر، والمنطلق في أذكار المساء بعد أذان صلاة العصر، والله تعالى أعلم وربي يتقبل من الجميع.
0: كذلك شيخ، هناك على صفحة التواصل الاجتماعي يقول لك طفل الأنبوب. مع العلم يقول لك أن عملنا جميع المحاولات لكن بقت الفشل. هل جايز طفل الأنبوب أم غير جايز؟
1: لا، بالنسبة لطفل الأنبوب هو جائز، الأصل فيه الجواز. إذا بشرط أن يكون الماء من المرأة ومن الرجل،
0: الزوج والزوجة.
1: الزوج والزوجة، ما يجيبش ماء دخيل المرأة مثلا أخرى، ولا من ماء رجل آخر أو كذا، فهذا يعتبر بمثابة الزنا. أما أن يستخلص من ماء الرجل الزوجي ومن ماء الزوجة، والربي يبلغ المقصود إن شاء الله، لا حرج في ذلك.
0: كذلك سي علي من قفصة يقول لك في المسجد يقوم إنسان يقول أذكر الله، باش المؤذن ينجم يذن.
1: معنى ما يذن المؤذن إلا إذا قال،
0: واحد قال أذكر الله في الـ في الـ
1: في, في المسجد، وإذا ما قلناش
0: ما حسب بكلامه هو ما يذنش.
1: هذا ذاك ما واحد يجمع يصلي وراء الإمام، يصلي في صلاة جارية، الإمام جاء باش يقرأ إذا جاء نصر الله، فيقول إذا جاء ما عرفش شنو هو اللي جاء بعد منه. فقام واحد التالي قال إذا ما جاش نصر الله بنبات الليلة وقوف، ما نبتعدي هنا واقفين احنا. ما جاش لا يبدل آية أخرى وخلاص. فهنا ما أدري هل عندهم عادة هذه، ربما يكون معناه متفق بين الشخص هذا.
0: متفقين.
1: الشخص هذا أنه ينبه الإمام، وهذا ينبه الإمام إذا كان الإمام مثلا أعمى أو كان لا يرى الوقت ممكن ينبه. أما إذا كان الإمام المؤذن، عفوا، إذا كان المؤذن أعمى ممكن أن ينبه إلى أن الوقت كان قد حان للأذى. أما إذا كان المؤذن معنا بصير عنده الوقت قدامه يسمع معناها متى يقع الأذى. فلا حرج في ذلك إذا كان من باب التنبيه.
0: كذلك يقول لك أكل الحديث اللي يقوله إذا صعد الإمام فوق المنبر يوم الجمعة فمن
1: يقف المؤذن.
0: يقول لك هل كان الحديث ذاك ولا الكلام
1: عن أبي الزناد عن كذا وكذا. هذا من باب التذكير، أي من باب تذكير الناس، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين عن الكلام أو عن أي شيء يشغلك عن الاستماع إلى الخطبة، حتى اعتبر أن من مس الحصى نعم. معنى أيام زمان ما هو المسجد كان تراب
0: نعم.
1: وقعد يلعب بالحجر هيك ولا يخطط على شسمه، فقد لغى
0: نعم.
1: وتتمة الحديث هذا وهو ليس من الحديث وإنما هو مدرج من الراوي
0: نعم.
1: ومن لغى فلا جمعة له
0: نعم.
1: ليس هذا حديث، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال حد من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى،
0: يقف غادي الحديث،
1: يقف الحديث لهنا.
0: وهذا حديث صحيح ولا
1: أي صحيح نعم.
0: الحديث صحيح يقف
1: لهنا نعم. الراوي زاد ومن لغى فلا جمعة له، أي اللي يلغو هذا من باب شرح الحديث
0: نعم.
1: لأن جمعة تكون ناقصة
0: نعم.
1: فبالتالي المؤذن ينبه الناس باش يهتموا بالاستماع إلى الخطبة، وما تقعدش أنت تلعب بالتليفون ولا تلعب حتى بيدك هيك على الزربية ولا على المكات ولا كذا وكذا، ما
0: نعم.
1: المفروض تركز وتنصت.
0: كذلك عنا سي ناصر بن عمار، هو يقول هو ولد تونس ويعيش في باريس، ويقول كان إمام خطيب نعم. ورئيس جمعية قرآنية، يقول نعم. لك هناك الجالية التونسية يخرجوا الزكاة نتاعهم بالعملة الصعبة
1: نعم.
0: يقول لك يا أخي أنا نحب نبحث مع الشيخ نجمش نلقى لهم فتوى باش عودي يخرجوا هذه المال الزكاة في عوض يخرجوه لبرا في أوروبا ولا يخرجوه في تونس باش النفع نعم. يمشي للبلاد نعم, نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول يجوز ذلك، صحيح عندما تتتبع كتب الفقه
0: نعم.
1: يقول لك أن أو عفوا يقول لك إن الزكاة لا تخرج مسافة قصر
0: نعم،
1: وهذا كلام معناه اليوم نتجاوزه.
0: شيخ خليني نتكلم بالعقل، نحن تو نتكلم بالعقل
1: هنا.
0: أنا مثال ولا أنت ربي يزيدك عايش في أوروبا وربي يعطاك من نعم. المال الكثير.
1: أنا عايش في بنزرت من فضلك، مشوش يحسبوني عايش في أوروبا
0: وعندك عائلة في تونس
1: نعم،
0: خلينا واحد
1: محتجين.
0: إنسان محتاجين
1: نعم.
0: هل يعقل أن نخلي عائلتي في تونس محتاجة ونمشي المال اللي عندي نعطيه لبرا، ولا أنا عايش هنا في تونس، عايش في تونس هنا
1: في تونس نخدم في تونس وأهلي في جربة،
0: وأهلي مثلا. في جربة مثال
1: نعم.
0: الفقه الفقه المدرسة الفقهية تقول لا لازم تخرج في تونس زكاتك، ولا زكاتك غير صحيحة.
1: لا لا لا, لا هذا الفقه اللي موجود هو هذا، لكن أقول
0: نعم.
1: يجوز للمسلم اللي باعتبار أن ربي اعتبر الأمة أمة وأن أمة هذه أمتكم أمة واحدة
0: نعم.
1: واعتبر أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأن المسلم أخو المسلم، ما قالش اللي في بلاده ولا في مسافة المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه
0: نعم.
1: إحنا إخواننا الآن في غزة
0: نعم.
1: في غزة، فهم نعم. أحوج ما يحتاج إلى زكاة أموالنا اليوم
0: نعم.
1: أحوج ما يحتاج، فلو أخرجت زكاة مالك إلى أهل غزة فزكاة مالك صحيحة، وقد تؤجر عليها أكثر مما لو أنفقتها هنا.
0: ونعطيك شيخ حاجة أخرى، نحن عندنا في الأرياف، في الأرياف
1: نعم.
0: تلقى في الأرياف ناس فقراء،
1: فقراء
0: ما عندهمش حتى ناس باش يخرجوا من الزكاة
1: نعم.
0: معناه نحن هوني نقولوا نحن في تونس الكبرى الناس كلها عندها زكاة، ناس كلها كي تخرج الزكاة في تونس الكبرى، وكل الأرياف شكون به
1: إلها ربي. وهذا معناه نعم، هذا معناه الذي أراه أنه يجوز لإخواننا أن يرسلوا زكاة أموالهم، يقدر مثلا عنده 1000 يورو
0: نعم.
1: يبعثوا لتونس بيرجع 3 ما نعرفش قديش من مليون، 3 ملايين ونص
0: نعم.
1: ولا
0: 4
1: ملايين،
0: على سي الناصر يعني
1: يكلف ناس
0: جايز.
1: ثقات
0: نعم.
1: ولا بأس بذلك يا أخي ناصر
0: جايز نعم. كذلك يقول لك ثم بعض البنات في تونس يخرجوا من تونس يهاجروا
1: نعم.
0: بدون أوراق قانونية
1: نعم.
0: بدون أوراق نظامية
1: نعم.
0: يا ربي يهدي
1: نعم.
0: اللي يفعل الأشياء هذه على خطر، معرض نفسه للخطر
1: نعم.
0: كل ساعات بنية تمشي تخدم وتلقى شخص ما عرفش بدون موش مسلم، مسيحي نصراني، تقول لك بتتزوج بيه، تقول لك يجي عمل لي أقراض عليها عقد فاتحة باش
1: نعم.
0: نتزوج غادي
1: نعم.
0: عندهم الحكاية دي في أوروبا.
1: هذه من المآسي
0: نعم، من المآسي
1: من المآسي فعلا، معناها خروج المرأة بدون محرم.
0: نعم.
1: خروج المرأة بدون محرم مأساة من المآسي.
0: نعم.
1: حدثني رجل قبل سنة ولا سنتين تقريبا اتصل بي وهو يبكي، خير إن شاء الله شفيك، قال لي بنتي شفيها لباس، قال لي عملتها بيدي. ليش؟ قال أرسلتها إلى فرنسا أو إلى بلد
0: أوروبي. نعم.
1: نعم. أرسلتها إلى هناك لتواصل الدراسة،
0: استقر. نعم.
1: فتنصرت وتزوجت نصرانيا.
0: نعم.
1: فقلت إثمها عليها وعليك.
0: نعم.
1: حتى أنت قلت داخل في الإثم، لأنك سمحت لابنتك بالسفر بدون محرم لوحدها.
0: الشيخ تولي صار نجاوب على سؤال سيد نصر، يقول لك هذوما يجوني بنات.
1: نعم.
0: وحلو غادي.
1: فهذا هذا هو، أنا حبيت النبه بما نعم. أنه الكلام هذا نعم. معناها تابع بعضه.
0: نعم.
1: فهذا لا ينبغي أن يكون، معناها خروج المرأة إلى الحج نقوله لا بأس، وسمحنا لها بالخروج إلى الحج إلى العمرة.
0: نعم.
1: معناها إذا كان فيها رفقة آمنة.
0: آمن. نعم.
1: أما أن تخرج لوحدها فقد معناها تنحرف والعياذ بالله.
0: نعم.
1: مثل ما ذكر أخي هنا.
0: نعم.
1: خرجت معناها ما وجدت شيء، وجدت نصرانيا أو يهوديا فتزوجته، هذا أمر ثاني لا يجوز شرعا للمسلمة، شرعا
0: لا
1: يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم.
0: وشرعا ما عندوش حق يقرأ.
1: وشرعا لا يقرأ لها.
0: نعم.
1: معناها إن قرأ لها ولا أقر ذلك دخل في الإثم.
0: آه.
1: دخل في الإثم.
0: لأنه زواج باطل.
1: لأنه زواج باطل. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم.
0: واضح.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالتالي ربي يصلح أحوالنا ويصلح بناتنا ويهدي الأولياء.
0: نعم.
1: إلى الحفاظ على شرفهم.
0: نعم.
1: وبناتهم.
0: بناتهم هناك مكالمة حاضرة على ما أظن، نأخذ المكالمة على ما أظن مكالمة جاهزة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: وبيك. اسمي فاطمة.
0: فاطمة منين يا فاطمة؟
2: من جربة.
0: جربة. تحية لك وكل أهالينا في جربة. نعم يا فاطمة.
1: كثر خيرك.
2: إن شاء الله العام الهجري مبروك عليك.
0: بارك فيك لله، يبارك على الأمة الإسلامية وعلى بلادنا. نعم.
2: أنا بنسأل، أنا كيف نصلي؟ راني ديما نجهل في كلامي، ما عرفتش كيفاش شنو ندير.
0: كي تصلي؟
2: كيف نصلي؟ ديما نصلي نجهر بها.
1: تجهر.
0: نعم. عليها تجهر.
2: لا غالب ديما ننسى، قد ما نحاول قد ما نحاول ديما نتعلم حق. زي صور لي ربي باش نسمع نفسي ولا ما عرفت.
0: نعم.
2: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي نسألك، يقول لك المرأة دجالة. نعم. ما تلبسش الذهب، قولونا صحيح ولا لا؟
0: الأربع لا تلبس الذهب. عليه؟
2: قال والله أعلم، نبغي نسأل نشوف صحيح ولا
0: واضح. لا لا، عندك حاجة أخرى؟
2: لا هكا هو. بارك الله فيكم وربي يجازيكم خير.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: كل عام وانتم بخير ولدي بشير.
0: يبارك فيك للأختي الغالية. اسم الكريم.
3: صبيحة. صبيحة من مولات منو.
0: صبيحة من الحباية. صبيحة.
3: عايش ولدي. أنا بس نسأل الشيخ، أنا من عام الستينات، أنا عمري 73 سنة.
0: نعم.
3: اللي كنت كان نفطر في رمضان ما نردوش.
0: نعم.
3: ما كناش نعرف، واحنا ما كنت انا ما نقراش وعمي ما تقراش، كنا ما نقروش هكا. نعم. هو يتعدى كل هكاك ديما نفطر وما نرجعش.
0: نعم.
3: وما نعرفش شنو نعمل ولدي،
0: وانا
3: تو مريضه بمرض مزمن ما نصومش حتى رمضان ما نصوموش.
0: واضح. لا عندك حاجه اخرى.
3: وعيش ولدي، انا كي ما نقراش القران نحفظ شويه صور هكا.
0: نعم.
3: ما يسالش كي نقراها هذوكم ليا والبابا وامي، ونهديهم لامي وبابا وراجل كل موت.
0: نعم.
3: يرحم والديك. عايش ولد.
0: شكرا.
3: ربي معاك. عايش ولد.
0: بارك الله فيك. هناك انتهت المكالمات. خلينا عن شيخ عن شعبان من قفصة.
1: نعم.
0: يقول لك في الأموات عند الجنازة.
1: نعم.
0: الدعاء ذاك الميت، ندعو للميت، الإمام يذكر اسم الأم ويذكر اسم البو.
1: نعم.
0: إنه كان عبدك وابن أمتك كان كذا.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذه من الأشياء، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه من الأشياء الدارجة عندنا.
0: نعم.
1: فلان ابن فلانة. ليش نعم. ابن فلانة؟ لا، فلان الأصل أن نقول فلان ابن فلان.
0: نعم.
1: مدام نعرف والده خلاص ندعوهم لآبائهم.
0: حتى الشيخ حتى في دعاء في الدعاء في بعض الدعاء الكتب،
1: حتى في
0: بعض الكتب في الدعاء يقول لك إنه عبدك ابن أمتك.
1: أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن. نعم. عبدك سبقها الأولى.
0: نعم.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. نعم. ماض في حكمك.
0: نعم.
1: فهنا معناها من باب التأكيد، أنا راني فقير ابن عبد وابن أمة.
0: نعم.
1: فأنا محتاج ابن رجل وابن امرأة.
0: نعم.
1: مش باش يسمي أمه ولا باش يسمه كذا.
0: واضح.
1: فهمت؟ فبالتالي معناه من الأشياء، ولا في الأضحية لما نجي نضحي ولا في أضحية فلان ابن فلان، ما نجيش حتى يوم القيامة ينادى بفلان ابن فلان.
0: نعم.
1: ونعم. فالأصل فيه هذا، معناه ما نقولوش ابن فلانة.
0: نعم.
1: والذي يقول هذا نطالبه بالدليل.
0: نعم.
1: هات أعطيني الدليل، لأن نسبة الولد إلى أمه انتقاص.
0: نعم.
1: في الغالب يكون انتقاص، معناها لما نقول فلان ولد فلانة.
0: نعم.
1: معناها كأنه حش قدرك ابن زينة.
0: نعم.
1: إلا إذا كانت فلانة معناها شريفة ومعروفة، فأنه يتشرف أنا أخو فلانة.
0: نعم.
1: لأن فلانة معروفة عند الناس، أنا أخو فلانة ولا أنا ابن فلانة، وفلانة معروفة مشهورة. نعم. عند الناس
0: أكثر من البو.
1: أكثر من البو. نعم. لا بأس. أما إذا كان الأم معناها عادية فنقول أنا فلان ابن فلان.
0: واضح سيدي.
1: الله تعالى أعلم.
0: خلنا نأخذ المكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
4: ألو. السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم.
4: ألو.
0: نسمع فيك خوي الغالي، اسم الكريم.
4: أحمد.
0: منين سيد أحمد؟
4: ألو. السلام عليكم.
0: نسمع فيك سيد أحمد، منين؟ أبعد على الراديو سيد أحمد. ألو. اسمعني من التليفون يا سيد أحمد، أغلق الراديو ولا بعد على الراديو. ألو. ألو. نمر المكالمة الموالية، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
5: نعيمة من ولاية مدني.
0: نعيمة.
5: أي. بارك لكم بالعام الهجري.
0: بارك فيك.
5: الله مبارك عليك.
0: نعم.
5: إن شاء الله تخلعنا بالخير وكله والبركات.
0: أمين يا رب العالمين.
5: للشيخ كله، للي دعا كله، اللي قيمنا له.
0: نعم.
5: عندي السؤال الأول. عندي السؤال الأول.
0: نسمع فيك يا نعيمة.
5: سألت على الصلاة مرة، سألتكم على الصلاة أحمى الشيخ الجاسمي قال لي ما الصلاه الفايته صليت.
0: نعيمه نعيمه نعيمه نعيمه، اذا سالت سؤال اي احد المشايخ وجاوبك ما تعوده ليش السؤال، لو ما نجاوبكش عليه.
5: لا لا ما مش فهمتك. ما قال لي، قال لي ما تقعديش ديما تصلي معناها على بعض.
0: يا نعيمه يا نعيمه يا نعيمه،
5: الله يبارك فيك. وفيه انا نبغى نشكر ياسر، خاطر كنت قبل تعبه طولت نصلي والله. انا ديما ما نتعداش، فهمت؟
0: نعم.
5: دائما نفكر فيه السؤال هاك ونبارك نظل فيه، كنت طولت نصلي براحة كبيرة.
0: واضح. ايه. نعم.
5: ايه. عاد وعندي سؤال الآخر على أمي.
0: نعم.
5: أمي توفت لها هذا الشهر هذا ولا لها عام قد قد.
0: نعم.
5: الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
5: خلت عندنا، خلت أخويا ما مش متزوج، معناها هو البر.
0: نعم.
5: وله ايه، ولكن ردعت له دويرة، فهمت؟ دويرة ردعتها له.
0: نعم.
5: احنا عندنا حوش. نعم. ايه عندنا حوش قديم، وهكا قالت الحكم معناها البنويت، نحن البنويت، احنا اربعة بنويت واربعة ذري.
0: نعم.
5: شيء
3: صار هذه خويا اللي ردعتها هي وكل شيء ولقط له هو هيك صارت عليها سكين فلوس معناها ما خدم ومشي ما لمدهمش من الناس لمدتهم له هي وجرت عليهم وردعت له بهم كملت له بهم داره
0: نعم
3: جي طوف كل عيد نجم له فيه الدويرهات خاطر الحوش خايخ هو ما نقدش نقعدوا فينا وقواتي قواتي عندي سنتين بها
0: نعم
3: ايه وحنا السنتين قراب هنا ديما نجو للدار اللي تفضى تمشي تنظف حالة وتشمس حالة شي عندي خويا الكبير مرتها قالت عندها البرة كنتها معناها رومية قالت باش تجي باش ننظفها باش تقعد فيها الحق كلموني خواتي قالوا لي كيفاش انت امك قريبة بري تصرفي معاه تصرفت هنا قاعدة تكي وجعتني الحاجة هذه معناها قلت لهم دار امي ما يدخلها حد هي مش داريني ولاه دار امي هي دار خوي او تسمى امي الله يرحمها قلت لهم يعني درت اسم على روحي ولا لا هيك كيف عاركت معناها قلت لهم انتو كيفاش هي ملقطتها هي وانتو بتجي وتحطوا فيها معناها يفسدوها هي كيف ما ردعتها يمشي كان كيف ما ردعتها كملتها بكوجينتها بوش ماها وضوها
0: واضح ايه عندك سؤال اخر
3: ايه عندي سؤال اخر بالله والله هذا حتى هو قولي لي عندي اسم ولا لا تو كيف نبدو جملين هيك كل شيء أنا ديما ما نطيقش معناها ساعات تبدا واحدة من خواتي ولا حتى قريبة لي تبدا حسكت دعاء خايب أنا تحفظت ديما نقول أمين نقول نسها على روحي يبدو بعد لي يضحكوا علي تبدا يضحكوا علي يقولوا لي معناها تقولي أمين حتى على ونفيق أنا بروحي عندي فيها اسم حتى هذه ولا لا
0: وانت علاش تقول امين
3: تحفظتها من اسم شقرو استاذه ديما تقول امنوا شي ديما في فمي بدت
0: معناها واحد يدعي بالشر تقول انت امين ها كلام تو هذا
3: ايه نسها على روحي من قلت لك ما نفيقش بروحي
0: ما نامنوا على الحاجه الباهيه ما نامنوش على الحاجه الخايبه يا اختي الغاليه نامنوا على حاجه باهيه
3: ايه
0: اسمها شقرون ربي يذكرها بالخير وربي يجازيها قلت لك امن على الباهي مش على الخايب الخايب
3: ما نمنوش عليه لا انت تقول امنوا على الباهي حتى اني نسحب على روحي قلت لك تحفظتها منها ديما امين قبل ما نقولش امين
0: واضح وشي
3: تحفظتها ديما امين
0: واضح واضح
3: تلفها على روحي بالسهم مش بالوحي
0: واضح اختي
3: زعما ربي جزيل
0: تو الشيخ يجاوبك تو الشيخ يجاوبك اختي شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم السلام عليكم.
6: وعليكم السلام سيدي الشيخ.
0: مرحبا باسم الكريم اختي الغالي ربي يبارك لك.
6: أميمة من مدني.
0: نعم.
6: أميمة من مدني.
0: مرحبا يا أميمة.
6: يعيشك. سيدي الشيخ عندي زوج أسئلة. السؤال الأولاني على الفلوس الفائضة هذوك نتاع الإدخار.
0: أنا نعم.
6: بس سألت قبل قالوا لي ما تنجمش تعطيهم لحد يقرب لك معناها أخوك ولا ولد عمك ولا ولد خالك والكل أنا حد في العيلة ما تنجمش تعطيهم لا
0: والله تو الشيخ يقول لك شنو تعمل بها لا عندك حاجة أخرى؟
6: لا سيبتهم زي ما كملت في السؤال أنا قبل ما نعرف المعلومة ما أنا عطيت الأقارب
0: نعم
6: أنا كان هو ما نجمش معطيهم للأقارب هل يلزمني معاود نخرجهم مرة أخرى وإلا حاجة ما نعرفهاش معناها مشات عادي وسؤال آخر اللي أنا معناها عندي شكون في العيلة عندي أخويا معناها ديما صغار ومرته مرضى فهمت نعاون فيهم باللي نقدر معناها وكل أما ما نخلطش هو مديون على الأخر وفي الفترة الأخرى معناها مرته ما عادش نجم ديم بيدها وتاقها فهمت قلت معناها إيش نجم معناها ما نعطيهم ليش فلوس ماكلة ولا حاجة مثلا نشري له بهم ماكينة متاع غسيل باش يقيم بها عائلته وإلا
0: خوك هذا خوك معناها هذا خوك
6: أخويا نعم. أخويا معرف
0: نعم
6: جيت نقول احنا في داره على جبهه فهمت اما مديون على الاخر فهمت بنعاون فيه اما مش باقي مش خالص خاطر عائله صغار ومرته ياسر يمرته والكل
0: واخر فتره معناها عندك سؤال اخر
6: السؤال الاخر سيدي الشيخ احنا ثلاثه بنات ولد وبابايا وامي بابا معناها من قبل معناها قال ما يحبش السرطان في الدار معناها فهمت الاساسيات وساعات يعمل عليهم مشكله احنا توا معناها وصلنا نقص مصروف نتاع الدار على الافراد نتاع العائله كل واحد يدفع شوي هو بابا عنده عامل لي عليهم انا توكيل باش يستحق نجبد له.
0: نعم.
6: ساعات امي واختي وخويا مثلا يستحقوا دواء، حتى اختي عندي مرض واختي عندها مرض ونفسي ما تغسل، وامي زاد عندها مرض موز بنشور لها في الصباح. كل ساعات يقولوا لي مثلا مثال تجبد منهم وما غير ما تقول له. بس انا النجم معنا هذه مشكل العائله النجم نجبد منهم. فيهم والا يسمى خيانه
0: محتمل معناها. واضح واضح واضح اختي. الله يبارك. الله يبارك الله يبارك شيخ. خلينا نجيب على أختنا فاطمة من بعدش وقت الحول ولا قوة إلا العظيم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا باسم الكريم.
7: أحمد.
0: منين أحمد؟
7: قروان.
0: قروان معن. تفضل يا أحمد.
7: بالله حكم حلق اللحية.
0: نعم.
7: حكم حلق اللحية.
0: نعم. عندك حاجة أخرى يا أحمد؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا شيخ. خلينا نعود أختنا فاطمة من جربة تقول لك أنا كنصلي عندي نسوة نجهر بالصلاة.
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرأة في المذهب المالكي أنها لا تجهر في أي صلاة.
0: نعم.
1: لكن ورد في السنة.
0: نعم.
1: أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال.
0: رجال.
1: فيجوز لها أن تجهر في الجهرية.
0: نعم.
1: وتسر في السرية.
0: نعم.
1: فهذا جائز، إن جهرت في الجهرية جاز لها ذلك. أما أن تجهر في الصلاة السرية كظهر أو عصر أو ركعتين العشاء
0: في الجهرية في المذهب المالكي نتاعنا تنجم تجهر في
1: فيه رأي فيه حتى في المذهب فيه مالك. قول بذلك. نعم.
0: نعم.
1: لكن احنا نتكلم بتوسع.
0: نعم.
1: نعم. أما فيه قول حتى في ويمكن مراجعة لأن محمد رسول الله كتاب التبصرة لمن شاء أن يراجع. نعم. المسألة كتاب التبصرة للخمي.
0: اللخمي. نعم.
1: اللخمي يذكر هذا.
0: قلت القروان اللخمي؟
1: ها؟
0: قلت القروان هذا؟
1: لا اللخمي صفاقسي.
0: صفاقسي يا صفاقسي.
1: إنه. نعم.
0: الإمام اللخمي العفو صفاقسي. نعم. نعم.
1: حتى الجامعة موجود
0: الجامعة اللخمي زرته. نعم.
1: سيدي اللخمي.
0: نعم.
1: فالمهم معناها المشهور أنها لا تجهر في المذهب.
0: نعم.
1: لكن لو جهر لو جهرت في الجهرية لا تبطل صلاة وصلاة صحيح. أما أن تجهر في السرية.
0: نعم.
1: فهذا يستلزم منها سجود السهو
0: كما الرجل معناه
1: كيف كيف
0: السرية كيف نفس الحكم.
1: نعم. نعم. فبالتالي أختي اتق الله في صلاتك.
0: نعم.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم مش قال لنا؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيه ركعات جهرية إن جهرتي وسمعت وذانك لا بأس، والصلاة السرية ما فيش معناها رفع صوت.
0: نعم.
1: والله تعالى
0: الله ورسوله. كذلك تقول لك المرأة الأرملة. قالوا لها ليه المرأة الأرملة ما تلبس الذهب؟
1: اي ما يحبوهاش، يبدو لي يحبوا ينحوا هذه بات ويتلبسها بناتها. ما يجوز للمرأة أن تلبس الذهب سواء كانت أرملة أو مطلقة أو متزوجة.
0: نعم.
1: لا يجاز لها بشرط ألا يكون ذلك من باب
0: الزين
1: التفاخر
0: ومعناها
1: الكبرياء.
0: نعم.
1: ولا يجوز أن يكون ذلك من باب معناها كما يقولوا فيها
0: باش نوري
1: التفاخر. نعم. بارك الله فيك.
0: عنا صبيحة من منوبة تقول لك أنا عمري 70 سنة كنت كي نفطر في رمضان ما نرجعش.
1: نعم.
0: توا تقولك انا عمري 70 سنة وانا مريضه، حتى توا تقولك حتى الطبيب حكم عليا ما نصيمش.
1: نعم.
0: شنو نعمل لك الايامات اللي فطرت؟
1: تعمل واجب، وجب عليها القضاء، لكن بما انها لا تستطيع قضاء تلك الايام
0: مريضه. نعم.
1: فتقدر الايام قديش من عام فتره ما رجعتش.
0: نعم.
1: لنقول مثلا 20 سنة.
0: نعم.
1: تفطر وما ترجعش 20 سنة معناها 20 شهر رمضان.
0: نعم. نعم.
1: 20 شهر رمضان، كل رمضان نقوله 8 أيام.
0: نعم.
1: 8 في 20 قديش يجو بسرعة؟
0: 160.
1: 160 يوم. 160 يوم نضربهم في إطعام مسكين.
0: نعم تطعم على قد ما تقدر.
1: أي نعم
0: واضح. كذلك عندنا نعيمة من مدنين تقول لك أمي توفيت وخوي البرة عايش وخلت له الدار نتاعه وبيته ونظمتها له وقدتها له وبنتها له وقعدت كذلك وكلنا نجتمع فيها. لكن ثم شكون جاينا أخويها الكبير عنده زوجته من برا على أساس بس تجي وبس يحبوا يسكنها في دار أخويا. يا أخي أنا قلت لهم ما يجيش، هذه أخ دار أخويا وأخويا مش هنا وبس تدخلوا هذه باش تمسخوها وباش تعملوا حاجات ما هيش هي. قالت لي أنا امتنعت باش ننظفها باش نقولها امتنعت. قلت لك يا أخي عندي إثم في هذا ولا ما عنديش؟
1: لا هو هذا الدار لها صاحبها.
0: نعم
1: وبإمكان الأخت هذه السائلة تتصل بأخوها.
0: نعم.
1: وتقول له أخوك يحب يسكن في الدار، هل يحب يسكن في الدار لمدة طويلة ولا لإجازة قصيرة؟
0: يستأذن منه.
1: إيه يستأذن من أخي.
0: نعم.
1: فتستأذن وتقول له كان أذن الأخ.
0: نعم.
1: تقول لهم تفضلوا، كان ما لم يأذن تقول له أخويا لم يأذن بذلك.
0: كذلك تقول لك طب شكون من العائله يبدا يدعي بالشر وانا نامن. تقول لك نامن بدون حتى
1: نيه ولا بدون نيه. ان الرجل
0: نعم
1: عندما اقول الرجل يعني الرجل ولا المراه.
0: نعم.
1: على حد سواء.
0: نعم.
1: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من غضب الله لا يلقي. نعم. لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. معناه والعياذ بالله معناه هي تتكلم الكلمه من غير ما ترد بالها ممكن. نعم. تهوي بها في جهنم. هي معناها تدعي هكى تدعي بالشر وهكى تقول لها امين فتكون هي شريكه في الاثم لمن دعا بالشر.
0: نعم.
1: فبالتالي ما يلزمش معناها كل حاجه ساهيه. ساهيه وين عقلك؟ اللهم إلا ذا لم يكن لها عقل فساعتها. نعم. لغلب.
0: أما
1: نعم. مدام إنسان عنده عقل ينتبه إلى كلامه.
0: نعم.
1: لسانك صوانك. نعم. إن صنت صانك وإن خنت خانك.
0: خانك
1: معناها لسانك مسؤول عليه أختي.
0: نعم.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله تعالى
0: أعلم. كذلك عندنا أميمة من مدين تقول لك المال الفائض شنو نفعل به؟
1: المال الفائض المال الفائض يعطى لمن هو محتاج.
0: نعم.
1: لمن هو محتاج. ممكن خوها محتاج فعلا محتاج محتاج نعطيه، مش عنده ديون بنا دار ولا شراء أثاث جديد عنده ديون نعطيه، لا لمن هو محتاج. لا مال له
0: باش يداوي مثلا
1: مثلا ما هو محتاج وليس له وليس له مال ولا دواء غالي نعطيه منه لا بأس.
0: باش تشري له حاجات مثلا.
1: لا مش هي اللي بتشري، هي بتعطيه المال وهو يتصرف.
0: يتصرف.
1: اي نعم.
0: هو مال فايض. هو مال
1: هو مال فايض. نعم. نعم. اذا كان محتاجا
0: نعم
1: هي يتصرف هو.
0: نعم.
1: واذا لم يكن محتاجا فلا يجوز لها ان تعطيه.
0: نعم.
1: حتى ولو طلب ذلك
0: ولو
1: ولا يجوز لها.
0: نعم.
1: في نفس الوقت ان تعطي لاولادها. نعم. لا للأصول.
0: نعم.
1: والديها ولا جدودها.
0: نعم.
1: ولا للفروع الأولاد ولا أولاد الأولاد ولا البنات ولا أولاد البنات لا يجوز.
0: نعم.
1: حتى ولو كانوا محتاجين.
0: نعم.
1: هذا لو كانوا محتاجين الأصول والفروع لا يجوز لنا أن نعطيهم من المال الفائض.
0: واضح. والسيد أحمد كذلك من مدنين يقول لك حكم حلق اللحية.
1: حكم حق اللحية أخويا وقت لي أنت إذا الدنيا كلها وفات ما بقات لك اللحية.
0: نعم.
1: الحمد لله إذا التزمت بالسنة كلها.
0: نعم بالأسف. أنا نحب نسأل السؤال هذا شيخ.
1: نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وكان الرجال معظمهم لحية وحتى اليهود اليوم لهم لحية.
0: نعم.
1: معناها الأصل في الرجل له لحية.
0: نعم.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها.
0: نعم.
1: ودعا إليها وفعلها بفعله وأنت. نعم. إذا كنت قادرا على ذلك ففعل، لم تكن قادرا على ذلك أو في محل لا يسمح لك كمثلا في شرطة أو في جيش أو نحو ذلك لا شيء عليك إن شاء الله.
0: أنا أحلقها ثم حتى مشكلة.
1: إن شاء الله ربي يغفر لنا ولكم.
0: أمين يا رب. شكرا شيخ عمر بارك الله فيك. أنا فرحان اللي قدمت معك وعديت معك الوقت في سعر مر الوقت معك شيخ.
1: الله يكرمك، هذا من حسن ذاتك وكرم أخلاقك.
0: شكرا كان يخليني سيهيت بتنقل معك على طول.
1: دبر راسك
0: انت دخل لنا معاه انت
1: دبر راسك انت وياه.
0: شكرا سي بارك الله فيك شبابنا الكرام. التحيه موصوله لطارق الطيب مخرج البرنامج, كذلك التحيه موصوله لكريم عتيق في التنسيق. حبابنا الكرام الى نلتقي في برامج جديده من برامج اذاعه الزيتون القران الكريم. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق

معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التفاعل على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر الإخوان القائمين على هذا البرنامج، الأستاذ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله ما بدأنا به في باب مخارج الحروف. نذكر السادة المستمعين، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراسة من أيسر أو يمناها. وصلنا حتى شيء لهنا. بعد شنية واللام أدناها لمنتهاها. فأحنا الساعة قبل ما نفسر حرف اللام ناخذ فكرة بسيطة عن الأسنان. عدد أسنان الإنسان 32 سنة، وأقسامها 6 مرتبة كالآتي: الثنايا 4، الرباعيات 4، الأنياب 4، الضواحك 4، الطواحن 12، والنواذج اللي هما نقولوا ضروس العقل 4. فيكون المجموع هنا 32، هذه عدد الأسنان. بالنسبة الحرف اللام، اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها من الأمام، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان. لثة الأسنان هي اللحمة ذيك اللي مزروعة فيها الأسنان، أي اللثة، لثة الضحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. وقد سبق أن ذكرنا مذهب الجمهور أن للام مخرجا مستقلا. اللام نقول لا، اللام هذايا فيه صفة الانحراف، هو يخرج مع الأدنى، بعد ما هو احنا حكينا المرة اللي فاتت على اللسان، قلنا وسط اللسان، بعد الوسط نمشي ونقرب شوية للفم نلقاه الأدنى، هي بعد ما قلنا أقصى اللي هو آخر اللسان، أبعده على الفم، ومن بعد عنا الوسط، ومن بعد عنا أدنى اللسان. أدنى حافتي اللسان الزوز، الحافة منا ومنا مع بعضهم الزوز، إلى منتهاها إلى الأمام، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان، نقوله
واللي ماذا

0: هو من الحروف البينية، الحروف البينية يعني الوسطية، حتى الزمن نمتاعها يكون زمن يعني متوسط، نقوله والوسطية في حرف اللام هنا اللي جعل لام يعني وسطي هو صفة الانحراف. الانحراف هذايا يعني شفتوا، مش نمثل أنا كيف ما نقوله، وقت لي إذا كان فما ناس ركبت في الطيارة، يعني واحد كيف تهبط الطيارة كي تبدأ جوانح متاحة يبدأ هكا، يبدأ تعمل هكا يمين ويسار، يعني اللام نقوله المزوز هكا، فهمتني؟ هذيك الصفة هذيك هي الانحراف، هي اللي عملت الوسطية بالنسبة لحرف اللام. يعني تصوروا انتوما كان ما جاش الانحراف هذاك، كان نقولوا ولا لصقوه على الاخر في اللثه ولا فعلم يعني الحنك الاعلى، يعني يولي كأنه حرف شديد ما يخرجش صحيح الحرف. يعني الحرف كل حرف يلزمنا نعطيوه الصفات نتاعو. احنا حكينا على صفه الانحراف، بطبيعه هو عنده 5 صفات اخرين اللام، وأحنا يلزمنا كل حرف نعطيوه الصفات اللازمة متاعه الكل، يعني نوزنوه الحرف، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر أفضل البر. لا لو لي بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: أني اسمي يسري بن حسن وباش نقرأ سورة النبأ.
0: مرحبا سي يسري، منين يا يسري؟
1: من مهدي ولد تاو.
0: مرحبا بيك، هاي سمعنا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
0: باي أقرأ في عقلك ولدي، يقول عما في عقلك، أعطيها الميم، أعطيها الحق متاعها في الغنى.
1: عما يتساءلون
0: كم
1: عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا جعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: الله يبارك فيك يا يسري. أنت قاعد تتعلم يسري ولا لا؟
1: هي قاعد نتعلم.
0: تمشي للجمعية؟
1: لا وحدي في الدار.
0: كيفاش وحدك؟ وحدك تتعلم قاعد؟
1: من قبل كنت نقرأ في الكتاب.
0: أي
1: نتعلم شوي وفي الدار نتعلم شوي
0: لا يلزمك تمشي طويك صيف بار مشي شوف هكايا جمعية أدخل لها باش تتعلم بالقدا وتتعلم الغنن وتتعلم المدود ها وتقرانا بالقدا ها وتحسن الصوت متاعك ها تولي تقرانا كايا بصوت مزيان وتسمعنا حاجة باهية. شنو رأيك سي يسري؟
1: نحن ما نش يعني في بلاد فيها جمعيات واحد يعني نسكن في الريف.
0: باهي يا يسري. مالا حاول باش ديما تسمع الاذاعه وفيها الاذاعه دروس ومتاع تجويد وكذا، ان شاء الله المره الجايه نسمعك تقرا احسن من هك. الله يبارك فيك، احسنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني معنى يتغنى بالقرآن هنا يحسن صوته به. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني فأحنا صغيراتنا مثالش نحثوهم باش يتعلموا القرآن، كذلك نحاولوا نحسنوا لهم الأصوات متاعهم، مثالش يدخلوا النوادي متاع أناشيد، نوادي كي باش يكون كل شيء مع بعضه، يعني يتعلم القرآن ومن طا يعني يتعلم يعني يقرأ ويحسن صوته بالكدا، ها باش نسمعوا إن شاء الله يعني وليداتنا واحد نسمعوا منهم حاجة باهية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا. مرحبا.
2: وبكك.
0: الاسم؟
2: أمال من جسرين.
0: مرحبا بيك لله أمال.
2: عايش.
0: عايش نيك سمعنا.
2: أنا يتيسر من سورة التغابن.
0: تفضل. أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحوا لله.
0: لا يا أختي أمال، مش يسبحوا، ما فهمش مدها غادي كنقولوا يسبحوا لله.
2: يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: به أسمعني، عودها الآية، عودها من اللول، وكيف تقف؟ قل له الملك وله الحمد، قلقل الدالة.
2: نعم. يسبح بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.
0: الدال الدال، قل الحمد.
2: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: ترى اسمعني، يقول معايا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
2: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: صحيح.
2: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟
0: قل من قبل.
2: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
0: فذاقوا، جمع عمل المد الطبيعي، فذاقوا.

0: يهدوننا.
1: قول أبشر يهدوننا.
0: فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد.
1: أحسنت، الله يبارك فيك يا أختي أمال، شكرا. قاعدة ما تتعلم؟
0: تعلم في جمعية
1: هاي
0: قرآن
1: به
0: إن شاء
1: به
0: الله.
1: ياسر. فقديش عندك تويك تتعلم؟
0: عندي عام
1: به به إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: نشوفوك أن نسمعوك أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن
1: به
0: شاء الله
1: ربي
0: إن
1: يبارك
0: شاء
1: فيك
0: الله.
1: ورد بالك مك المدود الطبيعية والإخفاء وذو ما تعلمهم الأحكام ذوكم ما كنون الساكنة والتنوين الإدغام الإخفاء القلب الأقلاب يعني
0: إن شاء الله.
1: والمدود المدود الطبيعية رد بينا ننساوهم. بالنسبة برشا راهو يبداو يقراو المدود يأكلوهم. هو علاش اسمه مد طبيعي؟ المد الطبيعي هو اسمه طبيعي لأنه صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده على حركتين. طب احنا نقول قال فلان قال فلان، نجي شي واحد يقول قال فلان، شفت قال ما تجيش، يعني قال هذا هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين. فننتبهوا احنا باش ما الحروف هو المد بطبيعته حركتين، يعني هو حرف هكاك ناكلوه. ربي يبارك فيكم، احسنت يا امال على هذه التلاوه، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا. الاسم
2: اياد الشامخي.
1: اياد
2: ايه
1: الشامخي
2: من ولايه سوسه.
1: مرحبا بيك سي الشامخي.
2: عايش.
1: هاي تفضل. قداش عمرك ساعه اياد؟ قداه؟
2: 10 سنين.
1: مرحبا يا سيدي. هاي باي، شنو باش تسمعنا؟ هاي
2: عايش. مش نسمع صوت الحق.
1: الحق تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: قول بريح صرصر عاتية.
2: بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: صحيت إياد، صحيت صحيت. أما ليش تضحك عليه؟ يضحكوا فيك؟
2: مش مستانس خاطئ.
1: مش مستانس تضحك؟ نعرف اللي مش مستانس يخافن. يبدأ مربوث هكايا. ما أنت باهي كي مش مستانس وتضحك. باهي باهي، صحيت يا إياد. وقعد تتعلم ماهو؟
2: ايه.
1: وين في الجمعية؟
2: ايه.
1: هاي الياسر. وكيف تقرأ؟ أقرأ زيد مع ما تزربش، باش تعطي الحروف نتاعهم، باش تعطي الحروف تعطيها حقها ومستحقها. ها ما تزربش، أقرأ في عقلك باش الحروف تبان ويبان المفخم المرقق والحاقة من الأول. ما تقولش الحاقة قا، قول قا. ها الحروف المفخمة ماك تعرفهم ولا لا؟ ها صحيتك، نفخموهم بالقدا والحروف المرقة رقوهم، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا من غير ضحك.
2: ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: باهي عايشك يا إياد. هاي
2: عدي لك خويا.
1: هاي تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
3: براء.
1: براء.
3: اي
1: هاي براء الشامخي.
3: اي
1: من غير ضحك يا براء.
3: باهي
1: هاي شنو باش تسمعنا؟
3: صوت القلم.
1: تفضل سيدي.

0: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لك لأجرا غير ممنون.
1: عودها
0: وإن لك لأجرا غير ممنون.
1: صحيح.
0: وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
1: هماز مشاء بنميم.
0: هماز مشاء بنميم.
1: كمل. مناع للخير.
0: مناع للخير معتد أثيم.
1: عتل
0: بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: صحيت يا براء، أحسنت. وأنت قديش حافظ من جزء ترى؟
0: جزء
1: به. ربي يبارك فيك وربي يبارك في والديكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله حافظ عمل جزء السبب.
1: باهي ياسر. هاي ربي يبارك فيكم، أحسنتم على هذه التلاوة، شكرا لكما. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا بيك سي مصطفى.
2: شيخ حبيت نقول العمر خاطر كبير، 76 سنة، أكل أحكام وكذا صعيب شوي نحفظها بالطلاق وبالسماع، فهمت؟ صعيب شوي عليا.
1: إي وأنت علاش ما تحفظهاش بالتلقي وبالسماع؟
2: إي نحفظها بالقواعد، يعني صعيب شوي بالقواعد.
1: علاش ما تحفظهمش بالقواعد؟ ما عندكش وقت؟
2: باش نقرا لك تو سورة الانفطار.
1: هي عندك وقت ولا لا؟
2: عندي وقت.
1: هي علاش ما تمشيش تتعلم؟
2: والله ان شاء الله ربي يسهل.
1: تو ما شاء الله الجمعيات عندكم غاديكا في زغوان، ما شاء الله برشا يعني.
2: صحيح.
1: اي والفحص ما يزغوان قريبه يعني.
2: ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله.
1: باهي تفضل. سورة شنية؟
2: الانفطار.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: ترى قول معايا هكا، يقول علمت نفس ما قدمت.
2: علمت ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقت فسواك فعدلك.
1: أي
2: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: أي
2: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى، إن شاء الله تكون من الأبرار. أما تعرف أنت ما شاء الله عليك كان تمشي تتعلم شوية تو تولي تعرف شنين تولي حاجة بيه يعني. مدام أنت تحب.
2: نعم
1: بيه برمشي تو مدام تحب برمشي تعلم تو تشيخ تولي تقرأ وتبدأ عامل جو على مع القرآن.
2: نكملها يا شيخة.
1: يعني سمعتك عادة معنا.
2: أنا
1: عبيد اخرين مش يشاركوا. ربي يبارك فيك، احسنت يا سيدي.
2: سلامة.
1: السلام عليكم. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا.
3: وبيك عايشك ربي يفضلك.
1: عايشك الاسم.
3: أمل.
1: مرحبا أمال، منين؟
3: من تونس.
1: من تونس، هاي شنو باش تسمعنا؟
3: باش نعرض عليك متى يسر من سورة الملك، خاطر باش نعرضها على شيخي نهار الجمعة إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أختي آمال.
3: عايز
1: باهية التلاوة متاعك باهية، أما يلزمك تركز شوية في الحروف متاعك، يعني ما نقولوش خلق، ما نقولوش فرجع راهنا مفخمة، نقولو خالق ومن بعد فرجعي فارجعي، نقولو لا قد قا، ما نقولوش لقد قا لا، ما نقولوش شياطين، نقولو شياطين، ما ترى، يعني انت توا قرايتك باهية، تركز شوية في الحروف متاعك أنا المفخم والمرقق، وتقرأ في عقلك بالسياسة، تقول الذي خلق خلق خلق خلق الموت، تبدأ تقرأهم كيكة ها؟ بيه كيف كيف فرجيعي لقد القاف كيف كيف فخمها، مش تبدأ كيف في السياق متاع القراية نقول لقد، مش هي ما هيش قا، هي قا، فهمتني؟ والشياء ما نقولوش شياطين، تخليها الطا تجبدها ليها تولي يا نسمعوها، فهمت اختي؟
3: انا نرققها معنا الياء
1: بطبيعه، ترققها هي ما تعرف الحروف انه المرقق وانه انت فخمت هي انت فخمت شويه ورققت شويه وهكا، مش ما بلبستهاش برشا ما به، ما شاء الله عليك. عايشك احسنت
3: بالله، انا فرحك بيدي على العربي، نحب نشكي لك من اولادي.
1: كيفاه تشكيلي من الاولاد؟
3: بنتي شاركت معاك ايه وشجعت ومشيت قرات في مدرسه قرانيه، وبعد قصت، وعندي زاد ولدي ايوب زاد شارك معاك، وتو نجي نحل.
1: لا لا لا لا لا لا لا يلزمهم يمشي ويقراوا، بالاخص توا في الصيف يمشي ويقراوا
3: وما فماش، وما تو يصلحوا الجمعيات
1: اي يقراوا، فما جمعيات يعملوا نتاع الصيف، فما يعملوا حصص في الصيف يعملوا، فهمتني؟ ان شاء الله اي موجود، وانت مثال شجعهم، وان شاء الله ربي يهديهم ويصلح بالهم ويصلح حالهم ان شاء الله، وربي يهديهم ان شاء الله، ربي يبارك فيك،
3: ربي يحبب لهم،
1: شكرا. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
1: عبير من القيروان.
0: مرحبا بك عبير. شنو هي بتقرأ لنا؟
1: سورة المدثر.
0: المدثر، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
0: شد شوية في النون. فإذا نقر في الناقور.
1: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: قول ذا أرى ذرني ذرني
1: ذرني ومن خلقت
0: لا ذرني
1: وحيدا.
0: فما مد بعد النون في عقلك. هاي
1: ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: صحيت.
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
0: أن أزيد قلق بالقدي. هاي
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر.
0: لا فقتل كيف قدر.
1: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
0: صحيت يا عبير. بيه أحسنت. قديش عمرك يا عبير أنت؟
1: 18.
0: بيه بيه ياسر وقاعدة تتعلم بتبيع. ها؟
1: أي طال.
0: هاي ياسر إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك كي. بيه ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: محمد أمين ولاية سوسة.
0: مرحبا بك سي محمد أمين. هاي شنية؟
2: سورة الأحقاف.
0: الأحقاف، تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شنية قلت لك أنا المرة اللي فاتت؟
2: ده.
0: مش قلت لك اعوذ بال عليه اعوذ بالله من اعوذ بال في عقلك كل حرف عطيه حق وما تعملش هكا الاختلاس الزربه هذيك كم تاع اعوذ بال لا فهمتني ولا لا؟
2: واضح
0: واضح. هاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون

وهم عن دعائهم غافلون وإذا

0: كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين، أحسنت. باهي التلاوة متاعك، أما ماذا بينا ما تخليش النغمة تأثر لك على بعض المدود. ها؟ يعني توا مثلا هنا فما مدود طبيعية عديتهم كيكا، مثلا القيامة آياتنا كذا، انت تحاول اقرأ ما تطولش برشا، ما تخليش النغمة والواحد فهمتني ما تبدش مثلا تقول اكي ام يقولون افترى، لا اعملهم كلهم كيف كيف ووسطهم، ما تخليهمش طويل برشا. ام يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ها؟ ما حاول غني، يعني تغنى بالنغمات هذه اللي تعمل فيها، أما عملهم الكلهم كيف كيف باش يبدأوا المدود الكل كيف كيف الطبيعي. باهي؟ على خاطر انا نقول لك اكايه، يعني جاوني المره اللي فاتت الطلبه قالوا لي علاش القراءه نتاعنا التونسيه راهي فيها هكا وهكا وما نعرفش نيا فيها اخطاء، قلت لهم ليه راهو الاخطاء على خاطر فما شكون يبدا يقرا فتغلب عليه النغمه يبدا يطول فك المدود، اما هو كيف واحد يشد الرجله ويعمل المدود الكل قد قد والغنن وكذا يعني تبدا قراءه سليمه. فهمتني خويا؟ ها ربي يبارك فيك وأحسنت سي محمد دامي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
2: هاي.
1: الاسم
2: أم معتز من
1: نيم. أم معتز مرحبا بيك. شنو باش تسمعنا؟ مانيش قاعد نسمع فيك بالكدا. شنو هي؟
2: الله
1: لا الصوت قاعد يتقطع كي ما نسمعكش.
2: ألو.
1: وي.
2: أنا نسمع فيك خويا.
1: إي ما هو أنا يلزمني نسمعك. مش أنت نعرف اللي أنت تسمع فيا. باهي شنو باش تقران؟
2: صوت منافق.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذ

0: عملوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم
1: عاودها
0: فهم
1: قول فطبع على فطبع
0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع
1: وإن
0: لقولهم
1: يقولوا
0: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون

0: لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: عاود الآية دي، سواء عليهم.
0: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: الله يبارك فيكم معتز، احسنتي
0: أي
1: باهيتي لوتك باهيه. اما رد بالك المدود الطبيعيه اليوم ننبه عليهم، انا اليوم نبهت على المدود الطبيعي، قلنا راه صاحب الطبيعه السليمه ها ما ينقصش وما يزيد، حتى يعني ما يزيدش. قالوا مش قالوا هكا هو، فهمت؟ ما هي قالوا صحيح ولا لا؟ ها وقلت لك عاود الآية الأخرانية، سواء عليهم أستغتغ، ها الغين مفخمة أبينها باش ما نسمعوهاش هكايا مخلطة. أنت صحيح الصوت مانيش قاعد نسمع فيه بالكدا، أمام باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك أختي، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
1: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلامة،
1: مرحبا
2: بيك. عايز
1: الاسم؟
2: إيمان من نابل.
1: مرحبا بيك يا بيت.
2: وبيك عايز
1: ماي شنيه مش تقرأ عني؟
2: مش نقرأ في سورة الواقعة.
1: باهي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة.
1: مش ليست عاد،
2: ليس لوقعتها
1: كاذبة. أيوة ما نمدوش، ما نقولوش ليس، ليس لوقعتها كاذبة،
2: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.
1: قول خافضة رافعة.
2: خافضة رافعة.
1: لا أسمعني أختي يا مال.
2: نعم.
1: قول خافضة رافعة. تو
2: خافضة رافعة.
1: صحيت كنو دغموها على طول فراء. اي
2: اذا رجت الارض رجت وبست الجبال بست
1: بس
2: بس وكانت هباء
1: فا فا فكانت فا
2: فكانت هباء منبثة.
1: لا فكانت هباء منبثة.
2: فكانت هباء منبثة. وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: أزواجا.
2: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
1: قل أولئك المقربون.
2: أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك يا مال.
2: عايز
1: وقاعدة تقرأ أنت، قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
2: والله تبرتيت الحق.
1: وقتاش بديت؟
2: في رمضان بديت.
1: في رمضان به يعني عندك ثلاثة أشهر بليس، ثلاثة أشهر.
2: مش عند رمضان، عند إيمان في الجامعة، عندها قرينا ساعة بعد من المغرب، مش برشا معناتها.
1: ساعة في الأسبوع.
2: من بعد المغرب.
1: إي.
2: للعشاء.
1: من بعد المغرب للعشاء.
2: إي.
1: به.
2: مش
1: برشا ما عنديش برشا من اللي تتنقرا باهي المفيد. لا طيب هي ساعة ما فيها حتى شيء واضب باش تتحسن قرايتك باهي، باش تقرا باش تقرا صحيح، ما تقراش هكيكا يعني ما نسمعوش باش ما تغلطش في الحركات.
2: باهي
1: باهي ما تغلطش يعني ضمة تردها كسرة ولا كسرة تردها ضمة ولا لا.
2: باهي أنا هاني قلت ما عنديش معناتها وقت صغار واحد، ما عنديش وقت، ما تولي فارغ وقت إن شاء الله.
1: حاول
2: قرآن أبشر إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك. عايز. ناخذ عايز. مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: منيا بن موسى من جربة.
1: مرحبا بك. شنية باش تقرا؟
3: سورة الجمعة.
1: سورة شنية؟
3: الجمعة.
1: الجمعة.
3: الجمعة.
1: صحيت. هذه هي اللام قمرية.
3: لا قمرية ديما ناكلها أنا.
1: لا ما تاكلهاش، هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: الله يبارك فيك أختي. باهية تلاوتك باهية وإن شاء الله ما زلت تتحسن إن شاء الله ما دامك قاعدة تقرأ وتتعلم قدرة ربي تتحسن
3: إن شاء الله. باهي إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي شكرا لك.
3: بارك الله فيك يا عيش.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي.
4: فتحي من القيروان.
1: فتحي
4: قيروان.
1: تفضل سي فتحي، شنو بتسمعنا؟ اي
4: سورة الفاتحة إن شاء الله.
1: الكهف.
4: الفاتحة.
1: الفاتحة. تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: عاود وما تقولش ربي، لا ربي العالمين، حبش نسمع القلق في اللام.
4: الحمد لله رب العالمين.
1: لا مازلت نسمع فيها اللام. قول ربي العالمين. ربي العالم، ما تقولش ربي العالمين، ما تسيبهاش. يعني انت قول ربي، ما هو لسانك في المخرج متاع اللام ولا لا اللي يحكينا عليه اليوم، وعلى طول امشي للعين. قول ربي الع، ما تقولش ربي ل وتسيب وكل. انت مازلت تنطق في اللام وتعمل لك النطرة صغيرة في لسانك كيكا كأنك قلق له يعني. هاي
4: الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك سي فتحي. أما رد بالك من اللي قلت لك عليه الساعة الفاتحة. قلنا رب العالمين اهدنا كيف كيف، اهدنا وعليهم لا الميم كيف كيف. ها صح، خدمناها الفاتحة بالقداح. كان انت جيت تتبع فينا قاعد ولا لا؟
4: نتبع فيكم يا ما حضرتش على
1: الفاتحة. باهي ربي يبارك فيك يا سيدي. ان شاء الله مازال فما مكالمة، الوقت على خاطر بش مرة اخرى نسمعوك في تلاوة احسن منك يا سي فتحي. شكرا، الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
5: بالعربي، ان شاء الله تكونوا بخير.
1: الله يبارك فيك.
5: معك فوق رامي من قصة.
1: رامي.
5: اين عم
1: سي. مرحبا سي رامي.
5: الله يبارك ان شاء الله سيدي.
1: هاي تفضل
5: سيدي. من سورة الفرقان.
1: هاي تفضل سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو

0: غرامات،
1: هاي
0: إنها ساءت مستقرا ومقاما.

لا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: أحسنت أحسنت يا سيد رامي، أحسنت ما شاء الله، وختامها مسك ممتاز.
0: الله
1: باهي،
0: فيك.
1: ربي يبارك فيك، وإن شاء
0: الله
1: الله
0: فيك.
1: ربي ينفع بيك إن شاء الله، ربي يبارك لك إن شاء الله. باهي، هاي الياسر، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: نجوم الطوالع
1: إتحاف السامة. إتحاف السامة بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا، صلى الله عليك سيدي رسول الله. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الندية بإذن الله من السلسلة المباركة، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، ولازلنا على عتبات ذلكم المتن المبارك لابن بري الذي شرح فيه أصول مقرأ الإمام نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مستهلا ومرحبا مستهل مقالة هذه بالدكتور أسامة بالعربي. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات لهذه الحلقات.
2: يا رب بارك الله فيكم، شكر الله لكم جميل قبول الدعوة، نفع الله بكم يا رب بنا وبكم وبالسادة المستمعين حيثما حللنا وحللتم في الحل والترحال في الغدو والآصال. آمين آمين كرما وأنت الكريم. إذن شيخ أسامة، لازلنا مع باب ميمي الجمع، وهو ما انتهينا عنده الحلقة المنصرمة تقريبا، شرحنا بيتين.
3: نعم بالضبط،
2: نواصل بإذن الله.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا على ميم الجمع من حيث حكمها قبل حرف متحرك، أي من حيث وقوعها قبل حرف متحرك، وفصلنا في هذا المتحرك هو همزة قطع أم غير همزة قطع. فإن كان همزة قطع فإن ورشا يضم الميم ويصلها بالصلة، وصلته كما سيأتي معنا في الباب في باب المد بالطويل. وأما قالون فإنه سواء كان بعد همزة قطع أو همزة قطع أو غير همزة قطع فإنه يسكنها مطلقا في الرواية الأولى ويضمها ويصل

0: وهي مناط المد ها هنا، أي يهيئك أيها التالي أنك تستشرف حركة يعني صعبة من جهة النطق، معناها المسافة هذه حتى تهيئ لنطق الهمز سليماً.
1: أحسنتم بالضبط، وهذا ذكرناه في التعليل،
0: نعم،
1: أن ورشا بعد بين ميم الجمع وهمزة القطع حتى يتمكن القارئ واللافظ والمتلفظ بالهمزة أن يأتي بها يعني من مخرجها ويقتطعها منه ويعطيها جميع صفاتها المميزة لها، يعني التي تميز الهمزة. وهذا في تعليل لغة ورش، وأنه أصاب لغة من لغات العربي. هذا فصلنا فيه الحديث وتكلمنا فيه، إذا التقى ميم الجمع أي كلمة فيها ميم جمع مع المد المنفصل فما أربع أوجه، تكلمنا عن كل هذا في الحلقة الأخيرة. الآن بقي لنا ما لو وقعت ميم الجمع قبل حرف ساكن، وهو المعبر عنه بوقوعها قبل همز الوصل، في قول الإمام ابن بر رحمة الله عليه: واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. قبل أن نشرع في الشرح لسائل أن يسأل، نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إذا أتت أي الميم من قبل همز الوصل؟ إذا أتت في الوصل، ما هو اتفق القراء في ضمها في الوصل إذا، أو اتفقا عفوا قالوا ورش لأنه هما المقصودان بهذا النظم، قال واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. عجيب، همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إن ميم الجمع في الوصل تقع قبل همزة الوصل والحال أنها ستسقط همزة الوصل؟ هنا الحقيقة هناك محذوف في الكلام، هناك حذف في الكلام، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل ذي همز الوصل.
0: المحذوف ذي،
1: أي ذي يعني من قبل ساكن قبله همزة وصل، فهذا هو المقصود. قال الشيخ إبراهيم المرغني تكلم في هذا
0: الحفاظ على وزن البيت.
1: أحسنت، لو قال إذا أتت من قبل ذي همز الوصل لاختل وزن البيت اللي هو في بحر الرجزي. قال تكلم في هذا البيت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن، وهي الحالة الثانية لها، فأخبر أن قالونا وورشا اتفقا في حالة الوصل على ضم ميم الجمع، يعني من غير صلة إذا أتت من قبل همز الوصل، يعني من قبل ذي همز الوصل. أو قالها الشارح رحمه الله، أي لفظ في أوله همز وصل، بأن وقعت قبل ساكن نحو عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، وأنتم الأعلون، إنهم اتخذوا. ماذا فعلنا للتخلص من التقاء الساكنين أستاذ ماهر؟ حركنا الميمة، حركنا الساكن الأول، أليس كذلك؟ طيب بأي حركة حركناها؟
0: ضم،
1: بالحركة التي هي أصلية فيها،
0: نعم،
1: وهو الضم. طيب من حركها بالكسر في بعض المواضع؟ خرج عن أصلها في التحريك،
0: هي مستثنيات.
1: ستأتي معنا في بعض القراءات بالضبط. مثلا تقطعت به من الأسباب، به من الأسباب،
0: كسر الميم،
1: كسر الميم،
0: خرج عن أصله،
1: خرج عن أصل الميم في التحريك. وقلت سابقا أستاذ ماهر لو تذكرون،
0: ذكر الميم شطب كما به من الأسباب،
1: أي ذكر الشطب،
0: أحسنت،
1: قلنا كل ما نقله ورش سكت عليه حمزة، وقلنا الحالة الوحيدة التي لا ينقل فيها ورش هي ميم الجمع. وقلنا فيما قلناه لماذا امتنع النقل لميم الجمع في رواية ورش؟ قلنا لأن الميم لو نقلت إليها حركة الهمزة ستتحرك بحركة غريبة عنها، صح؟ وذلك لو طبقت قاعدة ورش مثلا، سواء عليهم أأنذرتهم، ستقول عليه من ذرتهم، عليه من ذرتهم، عليه

0: ماء، فتكون ميم الجمع متحركة بالفتح ولا يعرف الفتح في ميم الجمع. سبحان الله. فماذا فعل ورش؟ ضمها ووصلها. هنا حديث ابن بري عن وقوع ميم الجمع قبل حرف ساكن ذي همز وصل، فقال اتفق قالون وورش على تحريك ميم الجمع الواقعة قبل حرف ساكن قبله همز وصل على تحريكها بماذا؟ بالضم، لأن الضم هو أصلها إذا حركت. ثم مثل كما مثلنا وقلنا، فقوله من قبل همز الوصل على حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره ذي، وبدونه لا يستقيم الكلام، لأن همزة الوصل لا ينطق بها في الوصل، فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ الشيخ رحمة الله عليه قال ما قلنا قبل قليل،
1: في الوصل نطقا
0: هي تسقط في الوصل، فكيف يؤتى بها في الوصل ويقول من قبل همز الوصل؟ والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد، لأن الكلام في اللفظ لا في الرسم. فوجه يعني بعضهم علل قال إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا أتت من قبل ما هو مرسوم قبله همزة وصل. قال الشيخ إبراهيم مرغني قال هذا بعيد. قال والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد. عليش؟ لأن الكلام هنا في الرواية في اللفظ وليس في الرسم،
1: ما نحن
0: بصدد علم الرواية وليس علم الرسم،
1: يعنينا
0: علم الرواية اللفظ وليس الخط.
1: أحسن.
0: وليس الخط
1: اللي هو نعم الرسم.
0: قال فوجه ضمها من غير صلة قبل الساكن إما عند من وصلها بواو قبل المتحرك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل، وأما عند من سكنها أما عند من وصلها بواو قبل المتحرك فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل، وأما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء الساكنين واختار الضمة لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة. يعني هو وجه الشيخ إبراهيم مرغنيش قال هنا، قال وجه ضمها من غير صلة قبل الساكن، ما هو وجه ضمها قبل الساكن؟ طيب أما من وصلها بواو قبل المتحرك، يعني الذي مذهبه وصل الميم قبل المتحرك وجاء وضمها مع الساكن كذلك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل. يعني أنت في مذهبك غير المغضوب عليهم ولا مثلا، أنت في مذهبك هذا، فوصلت إلى قوله تعالى أنتم الأعلون، ماذا فعلت؟ وأنتم الأعلون، فقد حذفت الصلة لالتقاء الساكنين. طيب الآن من مذهبه غير المغضوب عليهم ولا، هو في مذهبه الأصل ويسكن، جاء إلى قوله تعالى وأنتم الأعلون، ماذا فعل؟ حرك الميم بالضم. فما توجيه هذا؟ نوجه هذا بأنه حركها لالتقاء الساكنين، ليس حذف ليس حذف الصلة لالتقاء الساكنين، حرك لالتقاء الساكنين.
1: العلة هي الثقل في الكلام لالتقاء الساكنين.
0: واختار الضم، لماذا اختار الضم؟ لماذا لم يختار الكسر؟ لماذا لم يختار الفتح؟
1: الأنسب،
0: لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة، وهذا مهم جدا.
1: الكسر هنا عارض،
0: نعم،
1: أما الأصلية هي الضم،
0: هي الضم بالضبط. ولذلك حرك بالضم. قال وفي من قوله في ضمها بمعنى على، وقال واتفقا في ضمها بمعنى واتفقا على ضمها. والوصل في الشطر الأولي، مش قال هو، قال واتفقا في ضمها في الوصل، والوصلي على الحكاية في الشطر الأولي بمعنى الاتصال، وفي الشطر الثاني بمعنى التوصل، أنه جناس هو. واتفق في وصلها، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، هذا جناس تام. طيب الوصل في الشطر الأول بمعنى الاتصال، واتفق في ضم آ في حال اتصالها بما بعدها، إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا أتت من قبل همز يتوصل به إلى النطق بالسكن، وسميت الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج همزة وصل، لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. هذا الذي قلناه قبل لحظات، ولذلك سماها الخليل سلم اللسان. لماذا سميت سلم اللسان؟ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ثم
1: سلم تصل بين هذا وذاك.
0: أحسنتم بالضبط.
1: إيه نرجو شيخ أسامة هذه فائدة، ولعلك أكيد تعلمها فيما ذكرناه توا قبل قليل. الجناس التام.
0: أي الجناس التام.
1: مما يعيب وزن الأبيات الشعر هو أن نأتي بالجناس التام، نعيد ذات اللفظ آخر القافية في العجز وفي ما قبله،
0: يعني نعيده لفظا ومعنى
1: مرتين، لأنه في الوصل الوصلي.
0: أيوة.
1: ولكن يتوهم ها هنا أنه كرر، ولكن لا، هو بين الوجه.
0: نعم. فهذا الذي ذكرته هو أستاذ ماهر، إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى
1: فهذا هو المعيب.
0: أي هذا ماذا يسمى في الشعر؟ هذا يسمى يطلق عليه هذا أنسيت الكلمة، يسمى هذا يعني ليس جناسا. المهم هذا اشترط له أن لا يعاد اللفظ بنفس المعنى بعد سبعة أبيات.
1: هكيك
0: قالوا إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات فنسقط هنا في المعيب. هناك كلمة مشهورة يذكرونها،
1: لكن هنا لا، لأنه بين
0: أي لا هنا الوصل هو جناس تام وليس
1: بالضبط. وليس وإن كان جناسا تاما غير أنه ليس معيبا بالنسبة
0: بالضبط
1: للبيت.
0: نعم. بالضبط. الإيطاء تذكرت الكلمة. نعم.
1: الإيطاء
0: أي الإيطاء. إذا كرر اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات من الاستعمال الأول والإيراد الأول
1: مستهجن
0: يسمى إيطاء، لكن هنا لا يسمى إيطاء وإنما يسمى جناسا
1: على السبك حتى نعلم جميلة وحسن سبك الناظم.
0: نعم.
1: ابن بري لهذه الأبيات بالضبط. لهذه الأرجوز.
0: طيب مادام ذكرت يعني فائدة، نقول في الشطر الأول ونقول في المصراع الأول ونقول في الصدر. إذا ثلاث أسماء لمسمى واحد. تقول
1: الصدر عجوز،
0: الصدر عجوز
1: مصراع،
0: الشطر الأول الشطر الثاني، أو تقول المصراع الأول والمصراع الثاني. ولذلك يقال الباب على
1: مصراعيه
0: يعني على شقيه على شطريه،
1: دفة أولى وثانية
0: ودفة ثانية. أحسنتم.
1: نعم.
0: ثم ختم الناظم رحمه الله هذا الباب، أي باب ميم الجمع، نفتتح الأبيات ثم نتمها إن شاء الله المرة القادمة، وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. نعيد مرة أخرى، وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. قال الشيخ إبراهيم المرغني لما بين حكم ميم الجمع في حالة الوصل شرع في بيان حكمها في حالة الوقف، فأخبر أن كل القراء نافع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع بالإسكان لأنه أصل الوقف. وقوله وفي الإشارة لهم قولان، أي وفي جواز الإشارة للقراء عند الوقف على ميم الجمع ومنعها قولان، الجواز لأبي محمد المكي والمنع لأبي عمرو الداني، والمراد بالإشارة الروم والإشمام، وسيأتي بيانهما في باب الوقف إن شاء الله، يعني في قوله وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. هذا باب كامل يسمى باب الوقف بالإشارة. لما كانت ميم الجمع تتحرك بالضم، ولما كان الوقف الأصل فيه السكون، فهل إذا قرأنا بضم الميم وصلا هل يمكن الوقف عليها بالإشارة؟ جوز مكي ومنع الداني. يعني باختصار أستاذ مهر، لو قلت غير المغضوب عليهم ولا، لو وقفت هل يمكن أن تقول عليهم أم لا، أو عليهم وتشير بالشفتين
1: والإشارة
0: الشمالة.
1: يعني هذه خاصة تحكم بالمشاهدة،
0: هل يشار في ميم الجمع؟
1: بالضبط، أي لأنه يجب أن يرى
0: أي لا، هذاك متفاهمين فيه، لكن الإشارة. هل ميم الجمع مما تدخلها الإشارة أم لا؟ مذهب مكي الجواز ومذهب الداني المنع. قال ومحل القولين إنما هو على قراءة من ضمها قبل متحرك في الوصل، وأما على قراءة من أسكنها وصلا فلا خلاف في منع الإشارة لعدم حركة في الوصل يشار إليها في الوقف كما قلنا.
1: وما قال بالإشارة شيخ أسامة يعني استدل وعطفها على الروم والإشمام.
0: أي هو قال لك أنت عندما تشير في الوقف إلى معدوم في الوصل هذا لا يستقيم الإشارة، أنك يعني لا يمكن أن تقرأ الميم في الوصل بالإسكان ثم تقف عليها بماذا؟ بالإشارة، ستشير إلى حركة ماذا وإن لا توجد حركة في الوصل أصلا.
1: منعها الداني.
0: لا لا، هذا بمنع الإجماع. أما اختلفوا هل إذا قرأت في الوصل بالضم في الميم أخذت بمذهب الضم مثلا أحد وجهي قالوا، أو وجه ورش مثلا في همزة القطع، ووقفت على الميم، هل يمكن أن أقف زيادة على السكون بالإشارة روما ولا إشماما؟ اختلفوا في هذا، مكي يرى بالجواز، الداني يرى بالمنع.
1: منعها الداني.
0: منعها الداني. طيب وسيعلل طبعا. ثم قال وكذلك تمنع الإشارة اتفاقا في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو وأنتم الأعلون، إن وقف على أنتم لعروض الحركة لالتقاء الساكنين. يعني أنت كذلك مما يمنع فيه الإشارة، أنت قلت وأنتم الأعلون، هي الميم تحركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، فالحركة هي عارضة، فإذا وقفت قل وأنتم، لا يمكنك أن تقول أنتم،
1: ويمنع عليك
0: الحركة عارضة لا يشار في الوقف إلى حركة عارضة في الوصل. ثم قال وإنما اختلف الشيخان في ذلك لعدم وجود نص ممن تقدمهما في المسألة، فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وأنشره لاشتراكهما في زيادة الصلة بالواو في الوصل وسقوطها في الوقف، وقاسها الداني على ذال يومئذ ونحوه لاشتراكهما في عروض الحركة، فإن حركة ميم الجمع إنما جاء بها للتوصل إلى الصلة بالواو زيادة في الجمع كما زيدت الألف في التثنية نحو عليكما وعليهما، وحركة ذال يومئذ حركة ذال يومئذ ونحوه جاء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكنين سكون الذال وسكون التنوين، فكما لا يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه لا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل منهما. ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله وفرق بين هاء الضمير وميم الجمع بأن هاء الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شيء يتوصل به، فلما ذهبت صلتها في الوقف عوملت حركتها معاملة سائر الحركات الأصلية فدخلتها الإشارة، بخلاف ميم الجمع فإنها حركة حركت لأجل واو الصلة كما تقدم، فلما ذهبت صلتها في الوقف عادت إلى السكون فامتنعت الإشارة فيها كما امتنعت في سائر السواكن. ومذهب الداني، قال الشيخ رحمة الله عليه، ومذهب الداني هو الأرجح وعليه اقتصر الشاطبي وبه جرى عملنا، وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله وتركها أظهر في القياس، يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه على القول بالمنع ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم. وقوله وهو الذي ارتضاه جل الناس، أي ترك الإشارة هو الذي اختاره أكثر الناس، والمراد بهم الناقلون لمذهب الداني الآخذون به. أعد السادة المستمعين والمستمعات مزيد التفصيل في هذا، لأن يعني الوقت يداهمنا، وخلاصته أن ميم الجمع يمنع فيها الإشارة لأن الحركة التي فيها إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة، وأما هاء الضمير التي قاس عليها مكي جواز الإشارة في الميم
1: أصلية.
0: الضمة فيها أصلية لا ارتباط للصلة فيها، فإذا ذهبت الصلة تبقى ضمة الهاء ليس كميم الجمع.
1: ماذا أقول العبد الفقير؟ انظر إلى الأمانة في نقل توجيه هذا وهذا.
0: بالضبط.
1: أنا أختم بكلمة شيخ.